أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

لكن لا أحد يحن إلى جرحه، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا.

صباح الخير من مكان. صباحكم سرور من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الاثنين 20 تموز يوليو لعام 2026، الموافق 6 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال لحيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب ببئر السبع إلى وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة النمل.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجا القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة النمل. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامجي صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان منتخب إسبانيا يتوج بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين. الجيش الأمريكي ينفذ موجة ضربات جديدة ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي. آخر استطلاع للرأي العام يظهر تقدم حزب يشار برئاسة أيزنكوت على الليكود. حوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح. حادث عنف في كفر كنا يوقع إصابة خطيرة والحرارة تنخفض تدريجيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع السالم، أسعد الله صباحكم. للمرة الثانية في تاريخه توج الليلة الماضية المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف ثمين بالشوطين الإضافيين. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن اللقاء أقيم على استاد ميت لايف في نيوجيرسي أمام أكثر من 80,000 مشجع، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم نقل المباراة من قلب الحدث عبر قناة مكان. لليلة التاسعة على التوالي نفذ الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وأوضحت أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريح له: لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما. وبدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف طائرات للجيش الأمريكي وتدمير مستودعات تتمركز فيها قواته بالأردن، كما أعلن عن انفجار نقيلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز، كما واصل هجماته على الكويت والبحرين. أفادت وكالة وفا الليلة الماضية بمقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في دير جرير شرق رام الله خلال اعتداء لمستوطنين على البلدة. وأضيف أو أصيب 3 فلسطينيين بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بخطيرة. تشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان إلى تقدم حزب يشار برئاسة أيزنكوت على الليكود بمقعد واحد، حيث يحصل على 22 مقعدا مقابل 21. ويحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي، فيما يحصل الحزب الجديد للنائب حيلي تروبر والنائب السابق يوعز هندل على 4 مقاعد. هذا وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن أيزنكوت يحاول إخفاء ميوله السياسية اليسارية. وخلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية من الليكود، دعاهم نتنياهو إلى التركيز على ذلك خلال الحملة الانتخابية. في طرق أيالون بالقرب من مفرق جليلوت، لقي الليلة الماضية شاب عمره 19 عاما مصرعه، وأصيب 3 شبان آخرين بجروح في حادث سير بين عدة سيارات. ووصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة والاثنين الآخرين بالمتوسطة. وفي النقب، لقي رجل في الأربعينيات من العمر حتفه بعد أن صدمته سيارة على الطريق رقم 25. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة. في كفر كنا أصيب الليلة الماضية رجل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة في حادث عنف ولم تعرف بعد الخلفية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في السابعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أجا
4: هيا أجا أجا
3: هيا أجا أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد.

صباحكم سعيد، 7 دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، وهذا البرنامج من صحافة نت لهذا اليوم الاثنين 20 يوليو تموز لعام 2026 الموافق 6 شهر صفر لعام 1448 هجري. إذن أمامي الصحف الأربع الرئيسية: هآرتس، يديعة أحرنوت، معاريف، وإسرائيل هايوم. وتصدر التصعيد المتسارع بين إيران والولايات المتحدة عناوين صحف في هذا الصباح، وسط تقديرات بأن النيران الإيرانية تقترب من إسرائيل، وأن تزايد احتمالات انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران بات قائما في وقت تتزايد فيه التحليلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو حرب استنزاف أم تسوية، مع استمرار الجدل بشأن تلميح نتنياهو بإمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في حال تدهور الوضع الأمني. وعلى الساحة اللبنانية برز لقاء الرئيس اللبناني عون بالرئيس الأمريكي تحت عنوان عون: انسحاب إسرائيل شرط أساسي لنزع سلاح حزب الله، فيما عاد ملف النفوذ الإقليمي إلى الواجهة مع الحديث عن مخطط أردوغان الرئيس التركي تجاه القضية الفلسطينية. وفي الشأن الداخلي تناولت الصحف السياسة والاقتصاد قضايا متباينة من انتخابات حزب المعارضة تحت عنوان 112 ألف عضو يحسمون اليوم قائمة الديمقراطيين، هل الأمال الكبيرة في محلها؟ يتساءلون هنا. إلى الأزمة المالية الفلسطينية، في تقرير السلطة الفلسطينية تبحث عن حلول مبتكرة لتفادي الانهيار الاقتصادي، مرورا بتقارير عن تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى انتقادات داخل الليكود بعنوان من المؤسف أننا خضعنا لمطالب الأحزاب الحريدية. اقتصاديا حظي تقرير S&P تعافي النمو الاقتصادي، لكن دون العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، باهتمام واسع مع توقعات بانتعاش الاقتصاد المحلي بوتيرة أبطأ من مرحلة ما قبل الحرب، بينما تنوعت الموضوعات المجتمعية بين إطلاق مؤشر الاستعداد لمرحلة ما بعد التقاعد وإدخال طب الغابات إلى المسار الأكاديمي، وصولا إلى الحدث الرياضي الأبرز حيث احتفت الصحف بتتويج إسبانيا بلقب كأس العالم تحت عنوان اكتشاف أمريكا بعد فوزها على الأرجنتين في نهائي مونديال 2026. مستمعين الكرام، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. إذن مستمعينا تعالوا ونبدأ هذا المشوار الإخباري من صحيفة هآرتس، وأبرز ما خططه لنا من عناوين هآرتس، وعنوانها الأول: إيران والولايات المتحدة تكثفان تبادل الضربات والمعركة تقترب من إسرائيل. في تفصيل هذا العنوان: تشهد المواجهة بين إيران وأمريكا تصعيدا متسارعا بعد تبادل الهجمات واتساع رقعة التوتر لتقترب من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة العقبة الأردنية وسماع دوي انفجارات في إيلات. وتشير التقديرات إلى أن واشنطن قد ترد بقوة عقب مقتل جنديين أمريكيين في الأردن في محاولة للضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات. وفي المقابل يرى محللون أن رئيس الوزراء نتنياهو قد يسعى لاستثمار التصعيد لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

أيضا في هارتس هذا الصباح 112 ألف عضو يحسمون اليوم قائمة الديمقراطيين، هل الآمال الكبيرة في محلها؟ تتساءل الصحيفة هذا الصباح، وتضيف يصوت اليوم أكثر من 112 ألف عضو في انتخابات رقمية لاختيار قائمة حزب الديمقراطيين للكنيسة المقبلة في ثاني أكبر هيئة ناخبة حزبية بعد الليكود. وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب على ما بين 9 و11 مقعدا، فيما يعز مراقبون الزخم الحالي إلى قيادة يائير جولان وانضمام شخصيات من حركة الاحتجاج. في المقابل يحذر مسؤولون سابقون من أن جزءا من الأعضاء انضموا فقط للتأثير على نتائج الانتخابات الداخلية، ما قد يخلق فجوة بين التوقعات والواقع السياسي.

في الصفحات الداخلية لهارتس برز هذا العنوان: السلطة الفلسطينية تبحث عن حلول مبتكرة لتفادي الانهيار الاقتصادي. وتضيف في هارتس هذا الصباح: يتواصل السلطة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية حادة في ظل استمرار إسرائيل بحجز أموال المقاصة، ما أدى إلى تأخير صرف الرواتب والاكتفاء بدفع جزء منها. وتسعى الحكومة إلى الحد من الأزمة عبر إجراءات استثنائية، بينها تطوير تطبيق لتسوية مستحقات الموظفين وتحسين جباية الضرائب، إلى جانب تعطية بعض النفقات الأساسية مثل رسوم ترخيص المركبات وجزء من الأقساط الجامعية. وتؤكد السلطة أن المساعدات الدولية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجاتها التشغيلية، محذرة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذا استمر حجز الإيرادات.

وأرد أيضا هذا الصباح تحت عنوان تقارير مستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط اتهامات بالتقاعس عن حماية الفلسطينيين، إذ أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية بأن مستوطنين يفرضون حصارا منذ أكثر من أسبوعين على منزل عائلة في بلدة جالود جنوب نابلس، فيما شهدت مناطق أخرى بينها مسافر يطا والمغير اعتداءات شملت إحراق مسجد ومنازل ومنشآت زراعية، إضافة إلى مواجهات أسفرت عن إصابات ومقتل فتى فلسطيني متأثرا بجراحه. ويتهم سكان فلسطينيون جيش الدفاع بعدم منع هذه الاعتداءات رغم وجود قواته في بعض المواقع، بينما أعلن الجيش وشرطة إسرائيل فتح تحقيق في عدد من الحوادث، مؤكدين أن نتائج التحقيق ستنشر بعد استكمالها. هذا وأفادت وكالة وفا ليلة الماضية بمقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في منطقة دار جرير شرق رام الله خلال اعتداء لمستوطنين على البلدة، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح وصفت حالة اثنين منهم بخطيرة. إذا مستمعينا كانت هذه أبرز عناوين صحيفة هآرتس لهذا الصباح، نطوي صفحتها وننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما جاء على هذه الصحيفة من عناوين. يديعوت هذا الصباح هكذا عنونت عنوانها الأول بعد انتهاء المونديال، هكذا خط هذا العنوان: تقديرات إسرائيلية ترجح تصعيدا أمريكيا في الشرق الأوسط. وتضيف يديعوت هذا الصباح: تقدر جهات أمنية إسرائيلية أن انتهاء كأس العالم قد يزيل القيود السياسية عن الولايات المتحدة ويفتح الباب أمام تصعيد عسكري أوسع ضد إيران، فيما تواصل إسرائيل رفع مستوى التأهب تحسبا لأي تطور. وجاءت هذه التقديرات بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة الأردنية وسقوط شظايا اعتراض في إيلات، وسط استمرار واشنطن في مطالبة إسرائيل بعدم الانخراط المباشر في المواجهة. كما نقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين مخاوف من تطور القدرات الصاروخية الإيرانية، مع تقديرات بأنها قد تتلقى دعما تقنيا من الصين أو روسيا لتحسين دقة الهجمات على أهداف حساسة. يديعوت هذا الصباح. وفي عنوان ذي صلة: حرب استنزاف أم تسوية؟ جدل في إيران حول إنهاء المواجهة مع واشنطن. في ديعوت هذا الصباح تكتب: يثير تصاعد المواجهة بين إيران وأمريكا نقاشا داخل طهران حول ما إذا كان ينبغي مواصلة التصعيد العسكري أو التوجه إلى تسوية سياسية، بالتزامن مع الذكرى 38 لوقف الحرب العراقية الإيرانية. ويطالب التيار البراغماتي بالاستفادة من المكاسب العسكرية والانخراط في مفاوضات تضمن المصالح الإيرانية، فيما يرفض التيار المتشدد أي تنازل ويؤكد ضرورة مواصلة المواجهة. ورغم تباين المواقف تشير التقديرات إلى أن القيادة الإيرانية لا تبدي في المرحلة الحالية استعدادا لاتخاذ قرارات حاسمة تنهي التصعيد مع تمسكها بمواصلة الضغط العسكري والسياسي بالتوازي.

نبقى مع ديعوت هذا الصباح والعناوين الداخلية في هذه الصحيفة تحت عنوان تلميح نتنياهو. تكتب يديعوت هذا الصباح: ألمح رئيس الوزراء إلى إمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود إذا تدهور الوضع الأمني، مشيرا إلى أن قائمة المرشحين ستحدد حينها عبر لجنة تنظيمية، كما صادقت اللجنة الدستورية في الحزب على مقترحه بشأن تشكيل القائمة رغم اعتراضات داخلية اعتبرت أن الخطوة تقلص الطابع الديمقراطي للحزب. وخلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية من الليكود انتقد نتنياهو ما وصفه بضعف إيصال رسائل الحزب الانتخابية. ونبقى في ديعوت أحرنوت هذا الصباح، وأيضا تحت عنوان مخطط أردوغان، تقرير للصحيفة، وتكتب هذا الصباح: أثار كتاب رسمي صادر عن الرئاسة التركية جدلا في البلاد بعدما قدم الرواية التركية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووصف إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وفق تقرير صادر عن مركز أورشليم القدس للسياسات التطبيقية، فإن الكتاب يعكس رؤية استراتيجية تسعى إلى تعزيز النفوذ التركي في غزة والقدس وأي ترتيبات فلسطينية مستقبلية عبر أدوات دبلوماسية وقانونية وإعلامية. في المقابل يدعو معدو التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لتقييد النشاط الدبلوماسي التركي في أورشليم القدس، معتبرين أن أنقرة تمنح حركة حماس غطاء سياسيا، بينما تنفي تركيا هذه الاتهامات وتؤكد أن تحركاتها تهدف إلى دعم الحقوق الفلسطينية. يديعوت أحرنوت هذا الصباح.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

31 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في صحافة نت، وأهلا بكم من مستمعين الكرام، وأجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل الفاصل الدعائي والغنائي كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفة هارتس ويديعوت أحرنوت، الآن إلى معريف ويسر الهيوم وأبرز ما تخطه لنا من عناوين. البداية من معريف: النيران الإيرانية تقترب من إسرائيل. هكذا خطت معريف عنوانها الأول، وتضيف: تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن التصعيد بين أمريكا وإيران يقترب من مرحلة أكثر حساسية، وتواصل واشنطن تكثيف ضرباتها ردا على مقتل جنود أمريكيين في الأردن، فيما تؤكد إسرائيل أنها في حالة تأهب وتستعد لأي تطور مع استمرار الخلاف حول كيفية التعامل مع إيران في المرحلة المقبلة. ويعرض مقال للمعلق أبي أشكنازي تقييما يرى أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، بينما يعتقد أن لدى إسرائيل خططا للتعامل مع أي تصعيد محتمل. معريف هذا الصباح. ومن عناوين معريف أيضا: مصادر في الليكود: من المؤسف أننا خضعنا لمطالب الأحزاب الحريدية. تكتب معريف هذا الصباح: أثارت القوانين التي أقرها الائتلاف الحاكم لصالح الأحزاب الحريدية انتقادات داخل حزب الليكود، حيث قال مسؤولون في الحزب إن التنازلات قد تلحق ضررا انتخابيا بالحزب، معتبرين أن بعض القوانين قد تلغى لاحقا بقرار من المحكمة العليا. وفي المقابل يؤكد مسؤولون آخرون أن تأثير التشريعات محدود عمليا، وأن بعضها يقتصر على إعلان مبدئي بشأن مكانة دراسة التوراة، بينما يرى منتقدون أن الخطوات قد تثير استياء جمهور الليكود، خاصة من الفئات التي تؤدي الخدمة العسكرية. وتحت عنوان مؤشر الاستعداد لمرحلة ما بعد التقاعد، تكتب معريف هذا الصباح: أطلق في البلاد أول معهد بحثي متخصص في علوم الشيخوخة بهدف دراسة العوامل التي تؤثر على جودة حياة كبار السن، مثل التغذية، النشاط البدني، العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية. كما يعمل المعهد على تطوير مؤشر العمر الجديد، وهو مؤشر وطني يقيس مدى استعداد الفرد والمجتمع والدولة لمرحلة ما بعد التقاعد، بهدف دعم السياسات العامة وتحسين جودة الحياة مع ازدياد متوسط العمر المتوقع. ومن عناوين معريف أيضا هذا الصباح: طب الغابات يدخل المسار الأكاديمي في مجال التربية. إذ أطلقت كلية سيمينار كيبوتس بالتعاون مع منظمة طب الغابات في البلاد، أطلقت أول مسار أكاديمي في مجال طب الغابات ضمن برنامج الماجستير في التربية البيئية. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد العاملين في مجالات التربية والعلاج بأدوات تعتمد على التفاعل المنظم مع الطبيعة لتعزيز الصحة النفسية وتنمية التركيز وتقوية الصمود النفسي لدى الطلاب والمعلمين، استنادا إلى أبحاث تشير إلى الفوائد الصحية للتواجد في البيئات الطبيعية. معرفة هذا الصباح.

ومن معريف ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. تقديرات تزايد احتمالات انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران. تكتب بإسرائيل هيوم هذا الصباح: أكدت مصادر إسرائيلية وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن جيش الدفاع في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصعيد مع ازدياد احتمالات انخراط إسرائيل في المواجهة إذا تعرضت لهجوم إيراني أو بطلب أمريكي أو في حال رصد استعدادات إيرانية لاستهدافها. وأعلن رئيس الأركان يال زمير أن الجيش مستعد للعودة الفورية إلى القتال، فيما تدرس السلطات إجراءات أمنية إضافية تشمل تقييد استخدام الطائرات المسيرة المدنية وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتأثيره على حركة الطيران. كما حذرت تقديرات أمنية من تصاعد التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء نتنياهو، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعادة تقييم إجراءات حماية الشخصيات الرسمية. إذن إسرائيل هيوم هذا الصباح: تقديرات تزايد احتمالات انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران.

وتحت عنوان انسحاب إسرائيل شرط أساسي لنزع سلاح حزب الله. هذا العنوان خط في إسرائيل هيوم هذا الصباح، وتكتب الصحيفة: يعتزم الرئيس اللبناني عون عرض خطة مكتوبة لنزع سلاح حزب الله خلال لقائه الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها في لبنان وسوريا ووقف هجماتها يمثلان شرطا أساسيا لإنجاح أي تسوية وتعزيز الاستقرار. كما سيطلب عون زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ مهام ضبط الحدود ونزع سلاح الجماعات المسلحة في ظل مساع أمريكية لدفع تنفيذ تفاهمات الانسحاب من مناطق تجريبية على الحدود. في المقابل يواصل حزب الله رفض التفاهمات ويعتبرها تنازلا يخدم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، بينما يرى محللون لبنانيون أن نفوذ الحزب لم يعد كافيا لفرض تغيير سياسي أو إسقاط الحكومة الحالية.

أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح خط هذا العنوان SMP تعافي النمو الاقتصادي لكن دون العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إذ توقعت وكالة SMP أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة حوالي 6% خلال عام 2027 شريطة عدم حدوث تصعيد أمني جديد، إلا أنها رجحت أن يستقر النمو على المدى الطويل عند نحو 3.5%، وهو أقل من مستويات ما قبل الحرب بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ونقص الأيدي العاملة. وأشارت الوكالة إلى أن قطاع البناء سيظل الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة نقص العمال وارتفاع تكاليف التمويل، فيما ساهم قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية في الحد من أثار الحرب على الاقتصاد. كما منحت SMP تقييما إيجابيا للقطاع المصرفي، مؤكدة متانة البنوك واستقرار جودة محافظ الائتمان مع استمرار التحديات المرتبطة بالمنافسة والأمن السيبراني في ظل رقابة فعالة من بنك إسرائيل. أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح خط هذا العنوان اكتشاف أمريكا. تضيف في الصحيفة توج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين 1-0 في الوقت الإضافي بفضل هدف توريس ليحرز لقبه العالمي الثاني ويؤكد تفوقه في البطولة. وودع ليونيل ميسي المونديال في آخر ظهور له دون أن ينجح في الاحتفاظ باللقب، فيما برز يمين يامال كأحد أبرز نجوم أسبانيا، وتسلم المنتخب الكأس من الرئيس الأمريكي ترامب. وشهدت الولايات المتحدة أجواء جماهيرية وتنظيمية استثنائية في نسخة وصفت بأنها من أنجح بطولات كأس العالم على المستويين الرياضي والجماهيري. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة إسرائيل هيوم، وقبلها معرفة.

46 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم. الآن إلى المواقع المحلية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. تعالوا نبدأ من موقع مكان لهذا الصباح، ومن ثم سننتقل إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. إذن مكان هذا الصباح: إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة لمونديال 2026. استطلاع أيزنكوت يتصدر ومعسكر نتنياهو يتراجع إلى 51 مقعدا. واشنطن تشن موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران. وأيضا ننتقل إلى الشريط الإخباري في موقع مكان، ومن أبرز عناوين هذا الموقع: روبيو يؤكد انفتاح واشنطن على حل دبلوماسي مع إيران. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية. الجيش الأمريكي ينفذ موجة ضربات جديدة ضد إيران لليلة التاسعة. وترامب يؤكد العمل على إنهاء القدرات الإيرانية بشكل كامل. انفجار ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز ليلة أمس. أيضا من عناوين الشريط الإخباري في مكان: تركيا تهدد بتقديم دعم جويا لإيران لمواجهة التوغل الكردي. قطر تبذل جهودا لإطلاق سراح 5 يهود معتقلين في إيران. مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في دير جرير شرق رام الله. تحالف الجبهة والعربية للتغيير والموحدة يحصدان 5 مقاعد. استطلاع قناة كان يظهر تقدم حزب يشار على الليكود بمقعد واحد. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بحادث سير قرب مفرق جليلوت. ومصرع 4 عيني إثر تعرضه لحادث داس على طريق رقم 25 في النقب. وأيضا 4 عيني أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث عنف في كفر كنا. كانت هذه مستمعين عناوين الشريط الإخباري لمكان، وننتقل مباشرة إلى موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

إذن إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، موقعها وأبرز العناوين: أمريكا تستهدف الحرس الثورية وهجمات إيرانية على الكويت والبحرين، إيران تلوح بأذرعها الإقليمية وتبتعد عن مسار التفاوض، ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يستعرضان آخر

مستجدات لبنان والمنطقة. روبيو يشيد بجهود الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله. السعودية تعلن دخول مرحلة التصنيف والإعلان العقاري مرهون برخصة من فال. الأردن اعتراض 3 صواريخ إيرانية والسلطات تنفي إخلاء مطار وميناء العقبة. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح.

ومستمعينا، ماذا عن الحالة الجوية؟ إذن انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار موجة الحر. بعد موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد أمس، يتوقع اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة وصدور تحذيرات من أحمال حر شديدة إلى قصوى في مناطق واسعة. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة قليلا غدا أيضا قبل أن تعود للارتفاع يوم الأربعاء. وكانت عدة مناطق قد سجلت أمس درجات حرارة قياسية بلغت ذروتها 43 درجة مئوية، فيما اتخذت حدائق الحيوانات إجراءات خاصة لحماية الحيوانات من الحر، بينها تقديم مثلجات مجمدة بالفواكه. إذن انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار موجة الحر. إلى أسعار صرف العملات، حسب موقع بنك إسرائيل، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي 3 شواقل فارزة 49 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 30 أجورة، والجنيه المصري 0 فارزة 0.60 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. مستمعينا الكرام، مع هذه الأغنية ننهي هذا المشوار الصباح الإخباري. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا العدد من برنامج صحافة نت. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. أتمنى لكم يوما جميلا، أكثروا من شرب المياه، في أمان الله.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حدسوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة

0: التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عناوين الساعة: من مكان، الولايات المتحدة لم تصد الباب أمام الحل الدبلوماسي مع إيران بعد تنفيذ موجة ضربات جديدة ضدها. آخر استطلاع للرأي العام يظهر تراجع قوة الليكود. ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي إلى 157 قتيلا. إسبانيا تحرز كأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين، والحرارة تنخفض تدريجيا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة السابعة من مكان، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. وقال روبيو إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط، ولم يشر إلى احتمال الذهاب نحو جولة جديدة من المفاوضات، موضحا أنه يجب أن تكون صفقة هي على استعداد للتقيد بها. وتأتي تصريحات روبيو بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وأوضحت أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز. هددت تركيا بتقديم دعم جوي لإيران في حال توغل إلى أراضيها الأكراد في إطار العملية البرية للموساد. هذا ما قالته مصادر إسرائيلية كبيرة لقناة كان. وأشار هؤلاء إلى أن هذا ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن تركيا كانت على وشك التدخل في الحرب ضد إيران. وتفيد مراسلة كان جيلي كوهين أن الخطة لإسقاط نظام الملالي كانت تشمل تقديم مظلة جوية إسرائيلية للمسلحين الأكراد لدى تشغيلهم. تعمل قطر على إطلاق سراح 5 يهود اعتقلوا في إيران بعد أن وجهوا انتقادات إلى النظام. هذا ما قالته مصادر مطلعة لقناة كان، مشيرة إلى أن الدوحة تلعب أيضا دورا في جهود لإخلاء سبيل مواطنين أمريكيين قيد الاعتقال في إيران. غدات إعلان الرئيس المجري تماس سوليوك عن استقالته، عرض رئيس الوزراء بيتر ماجيار على لاعبة الشطرنج اليهودية جوديت بولغار تولي المنصب الرفيع، ويشار إلى أن منصب الرئيس المجري يعتبر شرفيا إلى حد كبير. تشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان إلى تقدم حزب يشار برئاسة أيزنكوت على الليكود بمقعد واحد، حيث يحصل على 22 مقعدا مقابل 21. ويحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي، فيما يحصل الحزب الجديد للنائب هيلي تروبر والنائب السابق يعاز هندل على 4 مقاعد. توفي الشاب رعد خزمية البالغ من العمر 24 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق النار في حيفا قبل شهرين، وبذلك ارتفع إلى 157 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وفقا لمعطيات جمعية مبادرات إبراهيم التي وفانا بها مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. للمرة الثانية في تاريخه توج الليلة الماضية المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف ثمين بالشوطين الإضافيين. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن اللقاء أقيم على استاد ميت لايف في نيوجيرسي أمام أكثر من 80,000 مشجع بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، جبال الجليل واللد والرملة 33 و38 في هضبة الجولان. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح.
5: الآن وفي كل مكان.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، يرافقكم فيها محمد سلامي، أحمد عويسات، كوبي مور وكرم أبو مخ. إلى أبرز العناوين: إسبانيا تفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد تغلبها في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء.
7: 1-2-3 الكأس إسبانية بجدارة باستحقاق.
6: تواصل الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية لليلة التاسعة على التوالي، ورئيس ترامب يقول إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين.
8: We hit him very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
6: إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة بشأن إيران، وتقديرات في الأوساط السياسية والأمنية بأن احتمالات اتساع المواجهة الإقليمية تتزايد يوما بعد يوم. رئيس الأركان يقول إن جيش الدفاع يراقب عن كثب التطورات في إيران وهو في حالة تأهب قصوى ومستعد للعودة الفورية إلى القتال. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، لجنة الدستور في الليكود توافق على مقترح نتنياهو بشأن نظام الانتخابات التمهيدية والذي يمنحه 8 مقاعد مضمونة في قائمة الحزب. حزب الديمقراطيين ينظم انتخاباته التمهيدية هذا اليوم لاختيار وترتيب قائمة مرشحي الحزب لخوض انتخابات الكنيست. ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تستدعي 4 من عناصر الشرطة إلى جلسة استماع بشبهة الاعتداء على المحامي صالح نعمة. في صدارة جولتنا لهذا الصباح مستمعينا الكرام، تتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها بهدف مقابل لا شيء. التفاصيل في تقرير الزميل أحمد عويسات.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
7: 1-2-3 الكأس إسبانية.
13: للمرة الثانية في تاريخه توج الليلة الماضية المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف ثمين سجله فيران توريس بالأشواط الإضافية أمام أكثر من 80,000 مشجع بمدرجات استاد ميت لايف نيوجيرسي في أمريكا، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سلم الكأس الغالية للإسبان. تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان من قلب الحدث.
9: الكرة بتجيبه
13: وبعد المباراة فاز رودري مدافع إسبانيا بجائزة أفضل لاعب بالمونديال، كما أعلن الاتحاد الدولي الفيفا الجهة المنظمة للبطولة اختيار زميلي في المنتخب الإسباني أوناي سيمون وكوبارسي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب بالبطولة. وهداف البطولة هو مهاجم منتخب فرنسا إمبامبي والذي أحرز 10 أهداف. فرحة الجمهور مع اللاعبين وملك إسبانيا الذي تواجد بالمباراة. في المقابل مدرب التانجو ليونيل سكالوني أجهش بالبكاء خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة بالنهائي.
10: كل lugar soñado que mi vida pensé que con el cuerpo técnico me duele el alma lo siento.
13: تحليل المدرب أحمد وهب.
11: الأرجنتين ما كانش في يوم جيد، ميسي ما كانش في يوم جيد، ولكن بعد أن سوفرنانديز غير كل مجريات المباراة وشوفنا هناك حتى مع 10 لاعبين لما كانوا بدين شوي في نهاية المباراة جربوا يهاجموا، عندنا القدرات عندنا الإمكانيات، ولكن إحنا من بداية المونديال إسبانيا كانت أحد أفضل المنتخبات اللي مرشحة على الفوز واستحقت بسبب الكادر بسبب المدرب وبسبب كرة القدم الجميلة قدم هذا المنتخب.
13: وتتجه الآن الأنظار للمونديال المقبل بعد 4 سنوات في إسبانيا المغرب والبرتغال.

0: ولقراءة هذا التتويج وما وراء النتيجة ينضم إلينا المحلل الرياضي جودة عودي. أهلا بك جودة، صباح الخير.
1: صباح الأنوار لك يا أخي كرم وجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. بداية، يعني هل نجحت إسبانيا في فرض هويتها على النهائي؟ هل هو فعلا يعني فوز مستحق للإسبان؟
1: تماما كما جاء في التقرير أخي كرم، يعني واضح أن المنتخب الإسباني فرض نفسه في منذ بداية البطولة كان الأفضل. يكفي أن نقول أو نذكر أن شباكه دخل يعني في كل المباريات من المجموعات إلى كل مراحل الإقصاء حتى المباراة النهائية دخل شباكه هدف واحد. هذا يعني على أنه عنده يملك دفاع قوي جدا، يملك حارس مرمى رائع، عنده لاعبي وسط مهاجمين اللي تمكنوا من تحقيق أو تسجيل أهداف وتحقيق الانتصارات وقيادة المنتخب بالتالي للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بالبطولة. بدون شك أعتقد أنه بكل حق المنتخب الإسباني توج، وأعتقد أنه لا مكان لبكاء الأرجنتين لأنه هذا المنتخب قدم واحد من أسوأ مبارياته في البطولة. هو عادة لم يكن جيد في كثير من المباريات، وبعض مبارياته فاز بها بواسطة الحكام.
0: وما دام فوزا مستحقا، أين حسمت المباراة تكتيكيا لمصلحة إسبانيا برأيك؟
1: حسمت بطريقة يعني عن طريق المدرب بدون ديلوبينتي بالفعل، يعني أحكم أولا إغلاق كل مفاتيح اللعب لدى يعني مثلا ميسي، يعني كل العالم يعرف أنه عندما تصل إليه الكرات هناك مكمن الخطورة، و يعني لم يتمكن من فعل أي شيء خلال مش 90 دقيقة 120 دقيقة. يمكن شوي صحي في الدقائق الأخيرة لما شاف الوضع متأزم والمنتخب يتأخر 1-0 فحاول شوي.
0: إذن أنت تقول أنه نجحوا يعني في الحد من تأثيره بشكل كبير جدا في هذه المباراة؟
1: منتخب إسبانيا بدون شك حد من خطورة، يعني أوقفوا ميسي نهائيا، وبالتالي عندما توقفت خطورة ميسي توقفت خطورة المنتخب الأرجنتيني بصورة كاملة وكلية.
0: وهل هذا يعني بالضرورة أن الأرجنتين اعتمدت على ميسي بشكل كبير بشكل مبالغ فيه لربما؟
1: لأنه كل المباريات السابقة هو كان اللي أنت عارف ثمن أهداف طبعا، وساعد في صنع العديد من الأهداف. هذا يقول أنه إذا كان ميسي في الصورة فمعنى منتخب الأرجنتين يحقق نتائج إيجابية، وإذا ميسي غاب عن الصورة وهذا ما حدث بالأمس بالفعل غاب عن الصورة فغاب عن الانتصار كمان.
0: تعرف إحنا دائما نميل إلى وضع ميسي في المركز وتأثيره في المركز، لكن هنالك من يرى أنه طرد فرنانديز هو من غير عمليا ملامح المباراة.
1: ممكن نقول، ولكن التفوق الإسباني كان واضحا قبل طرد فرنانديز، زاد بالفعل لأنه طبعا تلعب 10 أمام 11 ممكن تسبب مشكلة خاصة تلعب أمام المنتخب الإسباني، ولكن أعتقد أنه مش بهذا التأثير الكبير لأنه السيطرة الإسبانية كانت مفروضة منذ الدقائق الأولى للمباراة. لو شفنا ورأينا عدد التمريرات اللي مررها المنتخب الإسباني مقابل التمريرات اللي مررها المنتخب الأرجنتيني بنشوفها تقريبا الضعفين ونصف، هذا يقول كل شيء.
0: نعم، وبرأيك أين أخفقت الأرجنتين إذن بمباراة بهذا الحجم؟
1: أعتقد أن المدرب سكالوني بتغاضي عن إشراك لوتارو مارتينيز المهاجم اللي أعطاه الإمكانية أن يصل المباراة النهائية بتسجيل هدف الفوز في المباراة السابقة في نصف النهائي. مش أنا لا أدري لماذا، هذا هدف الإنتر وقاد الإنتر إلى في إيطاليا إلى التتويج باللقب وبكأس إيطاليا. لا أدري لماذا يعني تخلى عنه، كان ممكن يكون عنصر مساعد جدا إلى جانب ميسي وبقية اللاعبين، ولكن على كل حال يعني على ما يبدو أنه هذا مش من حظ الأرجنتين إنها تحافظ على اللقب للمرة الثانية وتسجل اسمها في التاريخ.
0: وأخيرا، يعني مع بلوغ ميسي 39، هل يمكن أن يكون هذا نهائي خاتمة لمسيرة المونديالية بشكل مخيب للآمال كما يرى البعض؟
1: شوف، لو نظرنا إلى رونالدو 41 سنة، والكثير قال إنه رونالدو اليوم مش رونالدو اللي كان قبل كم سنة، فأعتقد إنه ميسي اليوم 39 سنة وبعد المونديال بعد 4 سنين يكون 43 سنة، لا أعتقد أنه ممكن يعني يغامر بتاريخه واسمه علشان يعني يكون ممكن يعني بين قوسين مضحك إلى العالم وكرة القدم.
0: إذن إسبانيا تعتلي عرش كرة القدم العالمية والأرجنتين تودع اللقب. المحلل الرياضي جودة عودي، شكرا لك على هذه القراءة.
1: شكرا لكم.
0: كل التوفيق.
1: شكرا لك.
0: والآن وإياكم مستمعينا الكرام إلى تسارع المواجهة بين واشنطن وطهران نحو مرحلة أكثر خطورة مع استمرار الضربات الأمريكية لليلة التاسعة على التوالي وتصاعد الردود الإيرانية التي امتدت إلى استهداف دول عربية وتهديد الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تؤكد واشنطن انفتاحها على المسار الدبلوماسي، تواصل إرسال رسائل نارية على الأرض، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. التفاصيل في تقرير مراسلنا وليد يوسف.
2: الولايات المتحدة ماضية في تصعيد هجماتها على إيران، حيث تواصل تعزيز قواتها الجوية في المنطقة مع إرسال المزيد من الطائرات المقاتلة من قواعد عسكرية أمريكية في دول أوروبية إلى المنطقة، بما في ذلك إلى قواعد عسكرية في إسرائيل. وقد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى البلاد معدات وذخائر للمقاتلات الأمريكية وعشر طائرات المخصصة للتزود بالوقود. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية عن مقتل جنديين أمريكيين آخرين، أحدهما في تفجير تحت السيطرة لحطام مسيرة إيرانية في شمال العراق، والآخر في الأردن، وهو الجندي الثالث الذي يقتل في هجوم الصواريخ على القاعدة الأمريكية في المملكة يوم الجمعة الماضي، ليرتفع بذلك عدد القتلى الأمريكيين في الحرب حتى اليوم إلى 18. وتواصل الولايات المتحدة ضرب أهداف عسكرية إيرانية لإضعاف قدرات طهران على استهداف ناقلات نفط وسفن في مضيق هرمز. وطال الهجوم الأمريكي أمس موقعا قرب مدينة عبدان جنوب غرب إيران التي تضم أكبر حقول النفط الإيرانية. إلى ذلك، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من التقارير حول استهداف محطة طاقة نووية قيد الإنشاء في تلك المنطقة تحسبا لحدوث إشعاعات. من جانبها، ترد إيران باستهداف مقرات عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن. وكانت القوات الأردنية أعلنت أمس عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه مدينة العقبة قرب إيلات، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية بدون وقوع إصابات أو أضرار. وقد سقطت بعض الشظايا قرب إيلات بعد أن أطلقت منظومة القبة الحديدية عدة صواريخ اعتراضية باتجاه حطام الصواريخ التي تم اعتراضها لمنع سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية. الخارجية الأردنية استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، مطالبة إياه بنقل رسالة واضحة إلى طهران بوقف الاعتداءات على المملكة فورا. وتعكف إيران على استهداف أنظمة الدفاع الأمريكية في دول الخليج والأردن، مستعينة بصواريخ عالية السرعة وذات قدرة على المناورة أثناء تحليقها نحو أهدافها، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ألمحوا إلى احتمال حصول إيران على إمدادات عسكرية حديثة من الصين أو روسيا. ورغم إبداء الجانبين الأمريكي والإيراني إصرارا على مواصلة القتال بعد انهيار مذكرة التفاهم، إلا أن كليهما ظل حريصا على تفادي العودة إلى حرب واسعة في الوقت الذي لم تنجح فيه بعد جهود الوسطتين القطرية والباكستانية من وضع حد للتصعيد الأخير.
0: في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، تستعد إسرائيل أيضا لكافة السيناريوهات المحتملة وسط تقديرات في الأوساط السياسية والأمنية بأن احتمالات اتساع المواجهة الإقليمية تتزايد يوما بعد يوم. الموقف الإسرائيلي وتقديرات إزاء هذه التطورات أيضا في تقرير محرر الشؤون السياسية شيمون أرانا.
3: إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات وتبني خيارات عملياتية واستراتيجية توطئة للتصعيد الأمني في المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. أوساط سياسية إسرائيلية تقول إن الاحتمالات لتفاقم الوضع وتصعيد الوضع أمنيا بين واشنطن وطهران، هذه الاحتمالات تزداد أكثر فأكثر. حاليا التأكيد الصادر عن المستوى السياسي في إسرائيل بأنه ليست هناك مؤشرات بأن إيران تخطط لإطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية وإقحام إسرائيل في هذه المواجهات. نذكر بأننا شاهدنا يوم أمس إطلاق الصواريخ الإيرانية على منطقة العقبة في الأردن القريبة من مدينة إيلات. إسرائيل تستعد لاحتمال إقدام طهران على الاعتداء بالصواريخ عليها، مما سيدفعها إلى العودة إلى القتال. مصادر إسرائيلية تؤكد بأن إسرائيل سترد بالقوة وبشدة في حالة تعرضها لاعتداءات صاروخية من قبل طهران. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل المشاورات الأمنية لتقييم الوضع واتخاذ القرارات في حالة تغير الوضع. إسرائيل على اتصال وثيق مع واشنطن، فقد أبلغت إسرائيل بالقرار الأمريكي بتصعيد الهجمات الأمريكية ضد إيران، واقترحت إسرائيل على واشنطن الانضمام إلى المعارك العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة، ولكنه في هذه المرحلة بدون تجاوب أمريكي. مستشارو الرئيس ترامب وفي مقدمتهم ستيف ويتكوف يعملون جاهدين لإعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى الحوار السلمي وعدم انجرار الوضع إلى معركة عسكرية ضارية واسعة النطاق. نذكر بأن الرئيس ترامب كان في الماضي قد طالب إسرائيل بعدم ضرب جسور وبنى تحتية ومنشآت الطاقة الإيرانية، فالآن أقدم على ذلك بنفسه. إسرائيل إذن على أمل بالانضمام إلى هذه الضربات العسكرية ضد إيران إلى جانب الجيش الأمريكي.
0: ولنتوسع في قراءة هذا الملف ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ فراس ياغي. صباح الخير.
4: صباح الخير كرام، صباح الخير للمسلمين والمستمعات.
0: أهلا بك أستاذ فراس. السؤال الكبير في هذه المرحلة بداية، هل نحن أمام حرب بات قرارها محسوما ولم يبقى سوى اختيار التوقيت، أم أن ما يجري في مضيق هرمز هو الذي لربما سيدفع الأطراف نحو نقطة اللاعودة؟
4: يعني أنا لا أعتقد أنه سيذهبون إلى حرب في هذه المرحلة، لأنه كل ما يحدث الآن ضمن سقف محدود في التصعيد. صحيح أن هناك ضرب لبعض البنى التحتية في داخل إيران من قبل الأمريكي، ولكن ليس بشكل كامل. يعني لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض الدولة الإيرانية ككل. كل ما يحدث هو ضغط من قبل الأمريكي لإعادة صياغة بنود مذكرة التفاهم من جديد، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. هكذا يعتقد الرئيس الأمريكي بأنه عبر هذا الضغط يستطيع أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات، ويبدو بأنه لا يقرأ طبيعة الواقع في داخل إيران وطبيعة السياسة الإيرانية ونظرة الإيرانيين لمضيق هرمز، الذين يرونه الآن بأنه أمن قومي استراتيجي لإيران. لا يمكن لإيران أن تسمح،
0: ولكن جاء به من ذي قبل إلى طاولة المفاوضات بطرق أخرى، والضغط العسكري يعني قد بان أنه ليس فعالا كما الطرق الأخرى. ما الذي تغير إذن في الحسابات الأمريكية في هذه المرحلة؟
4: يعني الرئيس ترامب وجد بأنه عبر فرض أمر واقع في داخل مضيق هرمز يستطيع أن يتجاوز تفسيرات مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن يبدو الإيراني لم يسمح له بأن يفرض هذا الأمر الواقع عبر افتتاح المسار الجنوبي أي في المياه العمانية، وأصر على أن هذا المضيق هو مضيق إيراني بالكامل وأن إيران هي التي تشرف عليه. الأمريكي يحاول أن يصل مع الإيراني إلى مفهوم تقسيم النفوذ في داخل المضيق، بحيث يكون للأمريكي دور أساسي في الترتيبات التي تحدث في داخل المضيق، أي يريد استباق المفاوضات النهائية للتوصل إلى صيغة تتعلق بمضيق هرمز، ولكن الإيراني رفض ذلك كليا ووجه صواريخه باتجاه السفن التي تأتي من المسار الجنوبي. وعلى ضوء ذلك نرى التصعيد الآن القائم بين الأمريكي والإيراني في داخل المنطقة. السؤال المهم يعني هل يستطيع الأمريكي الاستمرار في هذه الضربات على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي سيتأثر به العالم ككل؟ وليس فقط يعني إيران والإقليم. هل سيستمر الأمريكي في ضرباته على الرغم مما تتعرض له الدول الخليجية يعني بالأساس من ردة فعل من الإيراني؟ إذا ما ذهب الأمريكي إلى توسيع الضربات بشكل كبير، من سيتعرض أيضا لضربات كبيرة دول المنطقة؟ لذلك سمعنا،
0: وهل يمكن الولايات المتحدة أن تتحمل كلفة حرب استنزاف كهذه؟
4: هو يحاول، لا أعتقد بأنه في ذهن الأمريكي الذهاب إلى حرب استنزاف طويلة. هو في ذهن الأمريكي توجيه ضربات ثم العودة من جديد للمفاوضات ثم توجيه ضربات ثم مفاوضات. يبدو بأن الرئيس ترامب يريد أن يستمر في هذا النهج حتى الانتخابات النصفية في نوفمبر للكونغرس الأمريكي والشيوخ، وبعد ذلك قد يذهب إلى جولة
0: طب
4: كبيرة.
0: طب هنا أستاذ فراس السؤال،
4: يعني فعلا تنزلق الأمور أكبر في الأيام القادمة نتيجة لهذا الحشد الأمريكي الكبير وللتصعيد الكبير في داخل إيران.
0: وهنا فعلا أستاذ فراس السؤال، فعلا يعني ضربات نتوقف ومن ثم ضربات أخرى، يعني ما الحكمة الاستراتيجية من منح إيران في كل مرة كل هذا الوقت لإعادة بناء قدراتها وتحصين مواقعها النووية، إذ يجعل ذلك أي حرب مقبلة أكثر تعقيدا وكلفة للأمريكيين؟ ما الحكمة من ذلك؟
4: هو أولا يعني الاقتصاد العالمي يعني انهار، ولذلك كان من الضروري يعني فتح المضيق، ومن الضروري إعادة تصدير النفط والغاز، ومن الضروري إعادة سلسلة توريدات، خاصة أنه يعني البتروكيماويات كانت تؤثر أيضا على المسائل وبالذات مسائل الزراعة على مستوى العالم ككل. فاستمرارية إغلاق المضيق في تلك الفترة كان سيسبب انهيارات في الاقتصادات العالمية، فكان لابد من فتح المضيق. تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن يبدو بأن لكل تفسيره فيما يتعلق ببعض بنود المذكرة. من الجهة الأخرى، لا يمكن أن يقبل الأمريكي الذهاب باتجاه وكأنه هزم في هذه المعركة. الإيراني لديه مفهوم إدارة المقاومة الشاملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكية قوة عظمى ولكن لا تستطيع بقوتها العسكرية أن تحسم الأمور سياسيا. لذلك نرى بأنه الأمريكي حتى الآن لا يطلب من إسرائيل أن تدخل في المعركة، لأن دخول إسرائيل في المعركة سيغير حدود المعركة وغايات المعركة.
0: طيب مدام أي من الطرفين لا يقبل بالهزيمة عسكريا، ما الذي سيختلف هذه المرة عن جولات المواجهة السابقة؟ يعني هل نحن أمام محاولة أمريكية جديدة لمحاولة حسم سريع لهذه المواجهة؟
4: لا، هي محاولة أمريكية لإعادة صياغة مذكرة التفاهم، إعادة نقاش بعض بنود مذكرة التفاهم، إعادة ترتيب الأوراق في داخل.
0: إذن هو ضغط عسكري لجرح وتعديل في المذكرة،
4: نعم،
0: لحسم
4: هو الهدف
0: المعركة.
4: الهدف الأساسي للأمريكي مسألتين، مضيق هرمز ومفاعلات نووية في داخل إيران. هم يريدون وبالذات الرئيس ترامب أن يتم تحصيل موقف من الإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، لذلك يقومون بعملية الضغط العسكري يعني والمؤلمة بالنسبة للإيرانيين، لأنه نتحدث أنه بنية تحتية تضرب في داخل إيران، مواقع عسكرية أيضا تضرب في الداخل الإيراني، وبالتالي هذا تكلفة أيضا على داخل الدولة الإيرانية. السؤال، هل هذا سيؤثر على الموقف الإيراني؟ لا أعتقد بأنه الإيرانيين
0: والسؤال الثاني
4: يذهبون باتجاه ما يريدون.
0: والسؤال الآخر، أن هذه الأهداف المتعلقة بمذكرة التفاهم يمكن فعلا يعني أن تتجاوزها هذه العمليات العسكرية، بما يخرج نطاق هذه المواجهة المحدودة إلى مواجهة مفتوحة. يعني الإيراني دائما يرد على الضربات الأمريكية وأحيانا بشكل غير متوازن كما يقرأ البعض.
4: نعم، والمتوقع الذهاب للتصعيد أكبر، وليس المتوقع الذهاب إلى المفاوضات، لأنه حتى الآن كما قلت منذ البداية يبدو بأن الرئيس ترامب لم يقرأ إيران جيدا. فإيران على رأي يوآف ليمور في إسرائيل هيوم سابقا وعلى رأي ألوف بن دافيد لن تستسلم للأمريكي، بل هي تبحث عن استسلام الأمريكي للشروط الإيرانية. الجغرافيا هي الحاكمة في طبيعة الصراع القائم الآن، ولكن الأمريكي يعتقد بأنه عبر ضرباته والضغط العسكري قد يؤدي ذلك إلى تغيير في قواعد التفاوض بين الطرفين، لكن يبدو بأن التفاوض أصبح بعيدا، لأننا سنتفاجأ بأن لدى إيران شروط جديدة إذا ما طرحت مسألة التفاوض ما بين الأمريكي والإسرائيلي. لذلك سيذهب الرئيس الأمريكي إلى أبعد الحدود، وأعتقد أن هناك جولة ثالثة ستكون باشتراك إسرائيل فيها. هل ستفضي
0: وهنا بالضبط يعني بما يتعلق بإسرائيل باكتضاب، يعني ما الذي يمكن أن تقل بها من حالة التأهب القصوى إلى الانخراط المباشر؟ ما الذي يحدد هذا العامل؟
4: هذا يحددها مسألتين. المسألة الأولى أن يطلب الأمريكي بشكل مباشر دخول المعركة، والمسألة الثانية أن تتعرض المنطقة أو الأمريكي إلى خسائر كبيرة تدفع الإسرائيلي باتجاه محاولة الرد على إيران بهذا الخصوص، وتشترك في المعركة حتى دون أن يطلب منها من قبل الأمريكي، ولكن هذا سيكون مبررا كبيرا للإسرائيلي. أو تخطئ إيران وتقوم باستهداف إسرائيل وبالتالي ترد إسرائيل. لكن حتى الآن عدم إدخال إسرائيل هو من أجل السيطرة على سقف التصعيد مع الإيراني، أما دخول إسرائيل فالمعركة قد تتوسع في المنطقة.
0: المحلل السياسي الأستاذ فراس ياغي، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة. شكرا جزيلا. شكراً.
5: غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
0: جولة الصباح الإخبارية، نحن مواصلون معكم مستمعين الكرام مختلف المحاور، والآن إلى قطاع غزة الذي يواجه اليوم واقعا جديدا لا تقتصر تداعياته على الدمار بل تمتد إلى تركيبته السكانية ومستقبله السياسي. فبين تراجع غير مسبوق في عدد السكان وتحولات ديموغرافية عميقة فرضتها أشهر طويلة من القتال والنزوح، تشهد حركة حماس في الوقت ذاته حراكا داخليا مع اختتام أولى مراحل انتخاب رئيس مكتبها السياسي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
10: صباح النور كرم.
0: الحياة يتصدر أصوات ساحة غزة كما قلنا.
10: نعم، بيانات وإحصاءات حديثة كرم أظهرت تراجع عدد سكان قطاع غزة بنحو 224,000 نسمة مقارنة بعام 2023، ما يمثل انخفاضا يقدر ب 9.5% من إجمالي عدد السكان قبل الحرب. حسب الأرقام المنشورة انخفض عدد سكان القطاع من نحو 1,236,000 نسمة قبل الحرب إلى 1,014,000 مليون نسمة حاليا. وتشير البيانات إلى تفاوت التغيرات السكانية بين محافظات قطاع غزة، حيث بلغ السكان في محافظة الشمال نحو 118,000 نسمة مقارنة ب 400,000 قبل الحرب. يرتبط كرم هذا التراجع والتغيير في التوزيع السكاني بعدة عوامل، أبرزها نزوح السكان داخليا من شمال قطاع غزة ورفح إلى المحافظة الوسطى، القتلى خلال الحرب الذي يفوق 250,000 وفقا لمصادر فلسطينية من قتلى ومفقودين، مغادرة عشرات الآلاف من سكان القطاع إلى خارج غزة عبر معابر مختلفة خلال فترة الحرب سواء للعلاج أو الإقامة أو لأسباب أخرى، و أيضا انخفاض معدلات المواليد مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، إلى جانب تأثير الظروف الإنسانية والصحية الصعبة على النمو السكاني. وأنت تذكر كرم أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعيشون اليوم في خيام بدون مياه بدون كهرباء وبدون بنى تحتية. في المشهد السياسي، أنهت حركة حماس أولى مهام انتخاب الرئيس الجديد للمكتب السياسي العام في ساحة غزة، الساحة الأصعب من بين الساحات الثلاث والتي شهدت تصويت أعضاء مجلس الشورى العام الموجودين في هذه الساعة، ساحة حيث سجل الدكتور خليل الحي رئيس الحركة في غزة فوزا ساحقا على منافسه خالد مشعل رئيس الحركة في ساحة الخارج. مصدر مطلع في الحركة قال إن الانتخابات في غزة أجريت السبت وفقا للنظام المعمول به وداخل أطر الحركة وبشكل سري للغاية. حسب المصدر، الانتخابات التي صوت فيها 23 عضوا من غزة يمثلون حصة القطاع في مجلس الشورى العام وعدده الإجمالي 69 عضوا، جرت بطريقة لم تجمع الأعضاء في مكان واحد في ظل الاحتياطات الأمنية المشددة التي تتخذها الحركة في ظل الملاحقات الأمنية الإسرائيلية وعمليات الاغتيال التي تلاحقها. في نهاية اليوم جرى إعلان النتائج داخليا أصفر عن فوز الحي بشكل كاسح على منافسه مشعل في الانتخابات الداخلية، لكن كرم هذا المصدر في حماس قال إن ذلك لا يعني الفوز الكامل، إذ تبقى هناك ساحة أو ساحتان لم تجري فيها الانتخابات وهما ساحة الضفة الغربية ساحة الخارج، واللتان ستكونان الفصيل أو الفيصل في معرفة النتيجة النهائية. توقع المصدر أن يجري حسم رئيس المكتب السياسي الجديد في هذه الجولة التي حددتها القيادة والتي ستجري يوم الأربعاء القادم. كرم
0: حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن مستمعينا الكرام إلى شلال الدم في المجتمع العربي. نحن نتحدث عن إصابة رجل أربعيني بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر كنا الليلة الماضية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. إياد صباح الخير، تفضل.
11: صباح الخير كرم. نعم، للأسف مظاهر العنف والجرائم في الشارع العربي تتواصل بوتيرة مغلقة. الليلة الماضية نقل رجل أربعيني إلى عيادة محلية في بلدة كفر كنا بعد تعرضه لإطلاق النار، وتم استدعاء طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء إلى البلدة حيث قدمت الإسعافات الأولية المصاب ونقل إلى مستشفى كوريا للمعالجة وهو يعاني من حالة خطيرة. وقالت المسعفة خنا برانس، عندما وصلنا للموقع قادونا إلى المصاب الذي كان يعاني من إصابات نافذة إثر تعرضي لحادثة عنف، فقدمنا له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف وتقديم الإسعافات الأولية والأدوية، ثم نقلناه بواسطة سيارة العناية المكثفة إلى المستشفى حيث وصفت حالة المصاب بأنها خطيرة لأنها مستقرة، وكانت قد وصلت إلى البلدة قوات شرطية وباشرت تحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن جناح. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة. وقبل منتصف الليلة الماضية أصيب رجل يبلغ من العمر 33 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار في شارع خرمش في مدينة حيفا، ونقل الجريح إلى مستشفى رمم في المدينة للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة حيفا كرم أعلن عن وفاة الشاب رعد خزمي في 20 عمري متأثرا بجراحه الخطيرة التي كان قد أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق النار قبل نحو شهرين. 157 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في حوادث عنف وجرائم قتل في القرى والبلدات العربية. إليك كرم.
0: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن مستمعين إلى شأن آخر. على وقع الاستعدادات للانتخابات المقبلة، يواصل حزب الليكود إعادة ترتيب صفوفه الداخلية بعدما صادقت لجنة الدستور في الحزب على مقترح رئيس الوزراء بنبي نتنياهو بشأن نظام الانتخابات التمهيدية والذي يمنحه 8 مقاعد مضمونة في قائمة الحزب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا نواف النباري. نواف، صباح الخير.
12: صباح الخير كرم. نعم، قبل أن يحسم حزب الليكود آلية اختيار مرشحيه للكنيسة، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لهذا الحزب للتصويت على تعديلات تنظيمية يقترحها رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، الذي يستخدم كرم أقصى قدراته وحنكته السياسية لتطويع الأصوات النشاز داخل الليكود التي تحاول عدم الانضواء التلقائي تحت قيادته. وفي هذا الطرح صادقت لجنة الدستور في الليكود على مقترح قدمه نتنياهو يقضي بمنحه صلاحية تخصيص 8 مقاعد مضمونة ضمن أول 30 موقعا في قائمة الحزب، كما ينص المقترح على أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات التمهيدية بسبب ما ينعته نتنياهو بحالة الحرب أو تدهور الوضع الأمني، فسيكون من صلاحية نتنياهو تعيين لجنة تنظيمية خاصة لتتولى إعداد قائمة مرشحي الليكود للانتخابات العامة. وحسب موقف نتنياهو فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الليكود. في هذا السياق أكد نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء سلطات محلية من الحزب ضرورة الاستعداد لسيناريو قد يحول فيه الوضع الأمني دون إجراء الانتخابات التمهيدية، مع التشديد على أهمية وجود آلية بديلة تضمن تشكيل قائمة المرشحين كما يرى. ويأتي هذا المقترح كرم بعد أن أقرت لجنة الدستور الأسبوع الماضي تأجيل الانتخابات التمهيدية إلى 17 من الشهر القادم، إلى جانب منح رئيس الحزب صلاحيات إضافية تتعلق بترتيب قائمة المرشحين، غير أن المحكمة العليا التابعة للليكود أوقفت إجراءات المصادقة النهائية على تلك التعديلات عقب التماسات تقدم بها أعضاء من داخل الحزب، مما استدعى إعادة مناقشة المقترح بصيغة معدلة. نعم
0: ونواف، هنالك استطلاع للرأي نشرت نتائجه قناة كان 11 مساء أمس يظهر احتدام المنافسة أيضا مع استمرار غادي أيزنكوت في التقدم على الليكود بفارق مقعد واحد.
12: نعم، هذا الاستطلاع الجديد لقناة كان يبرز تراجع عدد حزب الليكود بقيادة نتنياهو بمقدار مقعدين ليحصل على 21 مقعدا مقابل تراجع مماثل لحزب يشار برئاسة أيزنكوت إلى 22 مقعدا ليبقى متقدما على الليكود بفارق مقعد واحد. في المقابل حافظ حزب معا برئاسة بنت على قوته عند 15 مقعدا. الاستطلاع كشف عن تعزيز حزب عثمة يهوديت بقيادة بنكفير لمكانته بعدما ارتفع إلى 10 مقاعد. إسرائيل بيتينو بقيادة فيكتور ليبرمان تراجع إلى 9 مقاعد، وهو الرصيد ذاته الذي حصل عليه حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان. كما حفظ حزب شاس ويهدوت التوراة على 8 مقاعد لكل منهما، بينما استقرت القوائم العربية وهي القائمة العربية الموحدة والجبهة العربية للتغيير من جهة أخرى عند 5 مقاعد لكل منهما. للمرة الأولى نجح الحزب الجديد بقيادة خيلي تروبر ويعز هندل في تجاوز نسبة الحسم بحصولها 4 مقاعد، نتائج كثيرة مشابهة لاستطلاعات سابقة. نعم
0: مراسلنا نواف النباري، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. شكرا. ونحن مستمعينا نبقى في الشأن الحزبي، وهذه المرة مع الانتخابات التمهيدية التي ينظمها حزب الديمقراطيين اليوم، وتحتدم فيها المنافسة بين المرشحين على ثقة القاعدة الانتخابية لرسم معالم القائمة النهائية. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
13: يستعد حزب الديمقراطيين لخوض انتخاباتهم الداخلية المقررة اليوم وسط حالة من الترقب ومنافسة شديدة محتدمة بين 51 مرشحا، يتطلعون جميعا إلى كسب ثقة نحو 112,000 صوت من منتسبي الحزب الذين يحق لهم التصويت. وفي سياق هذا السباق الانتخابي المحموم، تتجه الأنظار صوب المواقع المتقدمة حيث تشهد العملية الانتخابية منافسة لافتة، وبالذات التنافس الشديد بين المرشحين العرب، وتحديدا على الموقعين 12 و13 لضمان مقاعدهم في القائمة. ومن الناحية اللوجستية

0: وعلى الرغم من حدة هذا التنافس الذي يطبع أروقة الحزب، إلا أن المشهد العام يؤكد أن هذه المنافسة بقيت في إطار من النزاهة إلى حد ما، حيث يتسابق الجميع بمسؤولية كأبناء البيت الواحد الذين يجمعهم هدف مشترك.
1: وللحديث أكثر عن هذه الانتخابات وما تحمله من رهانات سياسية، ينضم إلينا السيد إيهاب شليان المرشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيين. صباح الخير سيد إيهاب.
2: صباح النور، صباح الخير للجميع.
1: بداية باقتضاب لنبدأ منك شخصيا، يعني ما الذي دفعك إلى خوض هذه الانتخابات التمهيدية تحديدا ضمن حزب الديمقراطيين؟ ما الذي تعتقد يعني أنك تستطيع أن تضيف من داخل هذه القائمة ولا تستطيع أن تحقق من خارجها؟
2: قرار الدخول للحياة السياسية لم يكن قديما، بل اتخذت في شهر فبراير الماضي بعد ان طلب مني كثير من المواطنين ان اخذ هذه المسؤولية. لم اسال لان اذهب، بل سالت كيف اخدم الناس، وخلال اقل من 6 أشهر فقط استطعنا ان نجند اكبر عدد من المنتسبين للحزب من مختلف فئات المجتمع، من عرب، يهود، ومن جميع الطوائف. وهذا دليل ان الناس تؤمن بالعمل الميداني الحقيقي وليس بالشعارات.
1: طيب الآن للحزب نفسه، حزب ديمقراطيين بتعرف يعني يطرح نفسه بوصف معسكر ديمقراطي يسعى إلى بناء شراكة سياسية أوسع، أين يقع المجتمع العربي عمليا لا خطابا داخل هذه الرؤية؟
2: أنا بطلب الحزب الديمقراطي أنطى دعم أو أنطى لكل فئة يكون في إلها تمثيل في الحزب الديمقراطيين. مظبوط كيف نذكر أنه في كراسي اللي هي مضمونة لميرس، بس في كراسي كمان للكيبوتسات، وفي كراسي كمان اللي هوها 12 و13 اللي هني للأقليات أو للعرب. في كم تغيير بيصير بالانتخابات، فبحب أقول لك أخي العزيز، إذا كانوا في المنتسبين دعموا وصوتوا حتى لمرشح عربي، والمرشح العربي وصل لأكثر صوت من المصوتين، فكمان بيقدر يكون اسمه من العشرة وتسعة.
1: لكن إذا بدنا ننتقل من الرؤية إلى تركيبة القائمة، يبرز سؤال لا يمكن أن نتجاهله. المرشحون العرب يتنافسون عمليا على مواقع متأخرة نسبيا، فإذا كان المواطنون العرب جزءا أصيلا، البعض يقول من الرؤية التي يقدمها الحزب، فلماذا لا ينعكس هذا الحضور في مواقع أكثر تقدما وأكثر تأثيرا داخل هذه القائمة؟
2: أخي العزيز، رئيس الحزب إيرغولان، أنا فهمت الطريق اللي حطه. بالأول شاف الانتخابات الأولانية الأدبل، شاف أنه العرب لما بيجي للأسف هيك هو الرؤية تبعته. يمكن بقول لك إذا العربي أمطنا المقعد، فراح تشوف أنه أغلب المصوتين بعد البرايمريز بيروحوا بصوتوا للأحزاب العربية. أنا فاهم الموقف اللي موجود فيه رئيس الحزب، فقال أنا بالنسبة لي بنطي للعرب الأقليات 12 و13، واللي بيجيب أكثر عدد من المصوتين بيقدر كمان يتنافس على المقاعد من 10 وتحت. هاي مهم الجملة بنحكيها، أنه من 10 وتحت كل منتسب، إن كان عربي أو كان من المشابه الكبوتسات أو كان في البلدات أو كان حتى من أي أقلية، إذا جاب أكثر عدد من المصوتين فبيقدر يقعد على أي مقعد من رقم 10 لتحت. هاي الكل لازم يفهمها، يعني على لما عم تقاك رئيس الحزب انه عندك تقدر في اقلية تكون كمان ب 12 و13، اغلب اليهود بقدر يقول لك طب ليش احنا كمان ما في لنا؟ فهنا في فرصة للأقليات أنه تقدر اللي بيقدر يجيب.
1: طيب سيد إيهاب، أخيرا باقتضاب يعني لأنه يطرح هذا السؤال، إذا افترض أن الديمقراطيين يريدون فعلا منافسة الأحزاب العربية على صوت الناخب العربي، ما الذي يقدمونه لهم سياسيا ومدنيا على نحو مختلف باقتضاب لو سمحت؟
2: أخي العزيز، قرار انضم لهذا الحزب الديمقراطيين لأنه أنا شفت كل الأعضاء الكنيسة الموجودين اليوم ما بخافوا يجوا على القرى والبلدات ويحكوا مع الشعب ويشوفوا مشاكل الشعب ويقدموا لمصلحة الشعب الأقليات. فاللي بتسألني شو بكرروه، شو بيقدروا يساعدوا، طلع على باقي أعضاء الكنيسة أو اليمين، ما شفنا حدا عضو من أعضاء الكنيسة باليمين فات على الكرة والبلدات وسأل شو ناقص للشعب. أما اللي إحنا نقدر نجيبه في قيادة بحزب الديمقراطيين أكيد الأمان للشعب، وإحنا شايفين شو عم بيصير للمجتمع العربي والأقليات من ظلم ومن الإرهاب، أنا بسميه إرهاب. فأنا متأكد أنه من دخولنا كحزب الديمقراطيين في السياسي وبالكنيسة رح نقدر نغير الواقع للأقراب والبلدات للمجتمع العربي
1: إن شاء الله. كلنا نأمل ذلك. إن غدا لنظر

0: له قريب. السيد إيهاب شليان، نتمنى لكم التوفيق، متنافس في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: نحن مستمعين نواصل وإياكم مع محاورنا إلى شأن داخلي. وبعد نحو شهرين من حادثة الاعتداء على المحامي صالح نعمي التي وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت جدلا واسعا، أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة استدعاء 4 من عناصر الشرطة إلى جلسة استماع قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام ضدهم، وذلك بشبهات تتعلق بالاعتداء على نعمي وتسبب له بإصابات، إلى جانب شبهات بمحاولة عرقلة مجريات التحقيق. التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني.
2: بعد أكثر من شهرين على الحادثة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية، استدعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محاش اليوم 4 من عناصر الشرطة إلى جلسات استماع على خلفية الاشتباه بتورطهم في الاعتداء على المحامي صالح نعمي من نيابة اللواء الجنوب داخل منزله في مدينة بئر السبع. وبحسب ما أعلنته ماخش، فإنها تدرس تقديم لوائح اتهام بحق 2 من أفراد الشرطة بشبهة الاعتداء والتسبب بأذى جسدي خطير، فيما تنظر تبعا لنتائج جلسات الاستماع في إمكانية محاكمة 3 عناصر آخرين بشبهة تشويش مجريات التحقيق. وتعود تفاصيل القضية إلى 2 من أيار الماضي، عندما وصلت قوات الشرطة إلى منزل نعمي في حي رموت بمدينة بئر السبع عقب تلقي بلاغ يتعلق بأحداث إزعاج، إلا أن ما حدث داخل المنزل تحول إلى قضية حظيت باهتمام واسع بعدما اتهمت عائلة المحامي أفراد الشرطة بالاعتداء عليه وهو مكبل اليدين، فضلا عن محاولة تلفيق أدلة وتنسيق الروايات المتعلقة بالحادثة. وكانت مشاهد وتفاصيل الاعتقال قد أثارت في حينه موجة من الانتقادات والتساؤلات بشأن سلوك أفراد الشرطة وآليات الرقابة والمحاسبة، لا سيما وأن الضحية يعمل في السلك القضائي. واليوم مع انتقال الملف إلى مرحلة جلسات الاستماع، يترقب المتابعون ما إذا كانت القضية ستنتهي بتقديم لوائح اتهام فعلية في خطوة قد تشكل اختبارا جديدا لمدى قدرة أجهزة إنفاذ القانون على محاسبة أفرادها وتعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات العدالة.
0: والآن أخيرا مع الشؤون الصحية، أوساط طبية تحذر من استمرار ارتفاع معدلات السكر والسمنة في المجتمع البدوي في النقب، وسط دعوات إلى توسيع برامج الوقاية والعلاج للحد من الأمراض المزمنة. تقرير مراسلنا للشؤون الصحية سامح قادري.
3: معدلات الإصابة بالسكر في المجتمع البدوي في النقب تشهد استمرارا في الارتفاع وفق أحدث المعطيات الصحية والدراسات الأكاديمية في إسرائيل حتى عام 2024، في وقت يحذر فيه مختصون من اتساع الفجوات الصحية وما قد يترتب عليها من ازدياد في الأمراض المزمنة. وتظهر البيانات أن معدل الإصابة بالسكري في المجتمع البدوي يبلغ نحو 90 حالة لكل 1000 شخص، مقارنة بنحو 70 حالة لكل 1000 شخص في عموم السكان، كما تصل نسب زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال إلى نحو 20% في المرحلة الابتدائية وتقترب من 30% في المرحلة الإعدادية. الدكتور شادي أبو قرن، طبيب العائلة واختصاصي مرض السكري، تحدث إلينا عن أبرز العوامل الطبية والاجتماعية التي تفسر ارتفاع معدلات السمنة المفرطة لدى البالغين في المجتمع البدوي في النقب.
4: تحول إلى نمط حياة قليل الحركة مع انخفاض النشاط البدني، زيادة الاستهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، العوامل الوراثية والتاريخ العائلي، انخفاض الوعي الصحي والتغذوي، ظروف اقتصادية واجتماعية، في قلة عيادات السمنة والسكري وصعوبة الوصول للمراكز العلاجية في المدن اليهودية، وعدم توفير المرافق العامة المخصصة لممارسة الرياضة مثل الحدائق ومسارات المشي والملاعب، ضعف المتابعة المستمرة مع الفرق الطبية متعددة التخصصات، ارتفاع انتشار السكري والأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة.
3: ويؤكد المختصون أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على الوقاية فحسب، بل تشمل أيضا توفير علاجات تتلائم مع احتياجات المجتمع، كما يضيف الدكتور شادي أبو قرن.
4: التعديل في نمط الحياة، غذاء صحي، نشاط بدني، علاج سلوكي وتغيير عادات، استخدام الأدوية الحديثة المناسبة مثل الحقن، مثل الأدوية الفموية، جراحة السمنة للحالة طبعا المؤهلة، متابعة مع فريق متعدد التخصصات، طبيب، أخصائي تغذية، دعم نفسي عند الحاجة، تكييف البرامج العلاجية وتناسب طبعا الثقافة المحلية وإشراك الأسرة في هذه البرامج، توفير تثقيف صحي ومتابعة مستمرة لزيادة الالتزام وتحسين النتائج.
3: هذا ويؤكد خبراء الصحة أن الحد من السمنة والسكر يتطلب تعزيز التوعية وتحسين الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج وتوسيع البرامج الصحية داخل المجتمع المحلي.
0: بهذا نسدي الاستتار على جولة الصباح الإخبارية لهذا الصباح. في الإعداد محمد سلامي، في الإنتاج وراديو المصور أحمد عويسات، في الهندسة الإذاعية كوبي مور، وفي التقديم كنت معكم كرم أبو مخ. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. نتمنى لكم يوما طيبا آمنا وهادئا. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
4: مخزن ياشوك.

0: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات ب5 و10 و15 و20 شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد ب5 شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات ب10 شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عناوين الساعة: من مكان، الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنيتها تكثيف الهجمات ضد إيران قريبا. ترامب يقول إن الهجمات الأخيرة ضد إيران نفذت تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في المنطقة. انتخابات تمهيدية في حزبها ديمقراطيم. ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي إلى 157 قتيلا، والحرارة تنخفض تدريجيا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 8 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. بعد إعلان وزارة الصحة في رام الله عن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في بلدة دير جرير الليلة الماضية، قال المتحدث باسم جيش الدفاع إن قوة عسكرية وصلت إلى المكان لمنع مواجهات بعد أن دخل إليها مواطنون إسرائيليون لاستعادة حيوانات مسروقة. وأكد الناطق العسكري أن أفراد القوة أطلقوا النار بعد أن ألقيت عليهم الحجارة والطوب، وأصيب 2 من أفراد قوات الأمن بجروح. قال مصدر أمني إسرائيلي وآخر أمريكي لقناة كان إن واشنطن أبلغت أورشليم القدس بنيتها تكثيف الهجمات في إيران خلال الأيام القادمة. وذكرت القناة أيضا أن الولايات المتحدة تريد أن تبقى إسرائيل خارج دائرة القتال في هذه المرحلة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة على أهداف في إيران نفذت ردا على مقتل أفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية في المنطقة. وفي تصريحات للصحفيين بعد عودته من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، أضاف أن هؤلاء كانوا هناك يقاتلون حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بالمسيرات منظومة رادار للإنذار المبكر واستهدف معدات وحظيرة للمسيرات من طراز MQ-9 للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت. وأوضح أن هذه الهجمات جاءت ردا على الاعتداءات الأمريكية. وأعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى حاليا لهجمات إيرانية بمسيرات معادية، فيما قال التلفزيون البحريني إن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات إيرانية. يجري حزبها ديمقراطيم أي الديمقراطيون اليوم الانتخابات التمهيدية لاختبار أو لاختيار قائمة مرشحيها للانتخابات العامة الوشيكة، وستعلن النتائج الساعة 8 مساء. حمل أحد كبار حاخامات المجتمع الحريدي دوف لانداو على الجمهور الصهيوني الديني قائلاً إنه يحرض على القتل. وأفادت قناة كان أن أقوال لانداو جاءت في حديث مغلق مع عدد من الحاخامات. توفي الشاب رعد خزمية البالغ من العمر 24 عاماً متأثراً بالجراحة التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق النار في حيفا قبل شهرين، وبذلك ارتفع إلى 157 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لمعطيات جمعية مبادرة إبراهيم التي وفانا بها مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
7: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.
7: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
9: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
7: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

انتهى عرص كروي استمر عدة أسابيع عشناها في مشاهدة مباريات مثيرة، جميلة، قوية، ضعيفة، مفاجآت لم نتوقعها. قلبوا ساعات يومنا رأسا على عقب ورضينا بذلك بكل سرور. كنا نأتي بعد ساعات قليلة من النوم لمشاهدة مباريات ساعات الليل المتأخرة، ونقضي اليوم نناقش من لعب أفضل، من برز، ومن يستحق أن يذهب إلى البيت. اللمة الحلوة حول الشاشة، حدث ذلك ليس فقط في البيوت وإنما أيضا في النوادي، في الأماكن العامة، في المطاعم، في الأماكن التي عادة يلتقي فيها الأصدقاء، ولكن هذه المرة اللقاء كان مع طعم مميز، طعم كرة القدم. عمليا كنا نقفز فرحا عندما يفوز الفريق الذي نشجعه، ثم نتوتر حزنا بعد خسارة لفريق كنا نتمنى أن نراه يصل إلى المراحل النهائية. اليوم هناك شعور غريب بالفراغ نوعا ما، بعد أن كنا نترقب كل تاريخ، كل ساعة، كل موعد، كل منتخب، من سيلعب ضد من، ماذا ستكون النتيجة، كم من النقاط، ومن سيرتقي إلى المرحلة القادمة. في الختام نقول شكرا لهذا الفرع الرياضي الذي يسعدنا كل مرة من جديد. شكرا لكرة القدم التي تنسينا همومنا ولو لبضع ساعات، والهموم كثيرة وعديدة، نعم، ومن بينها ما يمر بالمجتمع العربي من وضع اقتصادي، من عنف وجريمة وشلال دم ونزيف وأعداد هائلة من القتلى منذ بداية هذا العام. ثم تأتي مباراة كرة قدم تقول لنا أريد أن أسعدك ولو لبضع ساعات. الاحتفالات والعروض ما حول هذه المباريات جعلتنا نتمنى أن تعيش الشعوب هكذا، أن تنشغل فقط بالرقصة التي تريد أن تؤديها، باللحن، بالموسيقى، بالغناء، بالفنانين، بالراقصين، أن تترك الشعوب والقيادات الحروب جانبا، وأن تسعى لإدخال الفرح إلى قلب كل طفل يحب كرة القدم، أن تدخل الفرح إلى قلب كل شاب، كل رجل، وحتى النساء. لاحظنا في هذا المونديال تابعنا المباريات أيضا بشغف. شكرا لكرة القدم، هذا الفرع الجميل المميز الذي يفرحنا كل مرة من جديد، وإلى اللقاء في المونديال القادم بعد 4 سنوات. جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، سوف نقوم بتغطية الأخبار، الأحداث والمستجدات، وسوف نعود إلى المونديال كاملة في الساعة الثانية من البرنامج، لنكون أيضا مع الزملاء من راديو مكان الذين قدموا لنا وبثوا المباريات وكانوا هناك في موقع الحدث وعبر شاشة مكان وراديو مكان والمنصات كافة، تابعنا هذا المونديال الشيق، كل ذلك في الساعة الثانية. الطاقم تنتج هذا البث معي حين عزرة، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ.

0: نبدأ بالسياسة بالانتخابات. العد التنازلي بدأ نحو موعد انتخابات الكنيسة القادمة 27/10 من هذا العام. نرى تحركات كثيرة، استطلاعات عديدة، ونريد أن نفهم المشهد والصورة، ومن أبرز وأخبر من يمكن أن يعرفنا وأن يشرح لنا ما يمر الآن على هذه البلاد، التركيبة، التوقعات والتحليل المتعمق والمهني، هو الباحث والخبير الدكتور هشام جبران، وهو مدير شركة أفكار وأبحاث للاستطلاعات ومركز استطلاعات وأبحاث على مدى سنوات عديدة. أهلا بك دكتور هشام.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. كم سنة صار لك بتتابع هيك انتخابات وسياسة من خلال مركزك الأكاديمي والبحثي دكتور هشام؟
1: عمليا نحن في هذا المجال 25 سنة بس، يعني
0: هي. واو 25 سنة بدكم هلا احتفال ال 25. إذا بدنا نقارن وأطلب منك إنه توصف الفترة الحالية اللي إحنا هلا عم نمر فيها، 98 يوم للانتخابات القادمة، كيف كنت بتوصفها وبتشرح لنا إياها دكتور هشام؟
1: طلع أنا حسب رأيي بخلافا لكل المعارك الانتخابية السابقة، حدث أحداث كثيرة قبل هاي الانتخابات، أحداث مفصلية في المجتمع الإسرائيلي خاصة، أنه أيضا في المجتمع العربي. فإحنا بنشوف هون أنه بهاي الانتخابات القضايا المركزية أو الأشياء الجوهرية هي أشياء فعلا تحدد إلى حد ما هوية الدولة. يعني حتى مثلا خذي نظام الحكم،
0: نعم،
1: في هون تغيير على من نظام الحكم، في محاولة إضعاف الجهاز القضائي،
0: الصدام بين الحكومة وبين القضاء والمستشار القضائي،
1: الصدام بين السلطات المختلفة وإلى آخره. فعمليا النقاش هنا نقاش على هوية ووجه الدولة كيف سيكون، وهذا هو الشيء الأعمق فعلا. وهذا النقاش لابد أنه يبرز كثير من الأشياء اللي هي بتعكس مدى صراع الهويات الموجود في المجتمع الإسرائيلي. أنا برأيي في صراع هويات وأيضا في صراع على القيم. فهذا الصراع الموجود بين مثلا تجنيد وعدم تجنيد، بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين، بين الحكم المركزي وبين الحكم القضائي وإلى آخره، من قضايا جوهرية. فهذا ما يميز برأيي هذه الانتخابات، لأنها فعلا تحدد إلى حد ما هوية هذه الدولة.
0: وهذا يجعلني أسألك، أين نحن كمواطنين عرب هنا في هذه البلاد دكتور هشام من هذا المشهد الذي تصفه، وبالذات أنه أيضا يعني الترقب للانتخابات منوط بالكثير من التساؤلات؟
1: أكيد، حتى مرات حتى إذا واحد بدي يحدد، إذا في حزب صهيوني بدي يحدد هويته بقول أنا بديش أروح مع العرب، فدخل العرب بالمعادلة بطريقة غير مباشرة. أو إذا أنا بديش أروح لحزب اللي هو بيصوت لحزب معين، لهذا الحزب ممكن أو ممكن لا يأتلف أو ما يأتلفش مع حزب عربي، يعني إلا إحنا فتنا في المعادلة. ولا شك إنه إحنا العرب تقريبا حوالي 20% من مجمل السكان، ولا شك إنه تصويت العرب يثير الاهتمام من قبل كل الأحزاب وليس فقط من قبل الأحزاب العربية، حتى من قبل جهات عالمية حتى بيهتموا في كيف سيصوت العرب في هذه الانتخابات، لأنه فعلا راح تكون التصويت العربي أو الصوت العربي له دور كبير في حسم هذه المعركة.
0: خلينا نشرح هاي النقطة دكتور هشام. على فرض لنفرض أنه كل المواطنين العرب انتخبوا، بغض النظر انتخبوا مين، قيمتهم قديش، أكم مقعد في الكنيسة؟ تنساش أنه نحن مجتمع فتي، يعني في كتار اللي هم أطفال تحت سن التصويت، ولكن هيك تقريبا أكم مقعد بيقدر المواطن العربي يجيبه إذا انتخبوا زي ما بينتخبوا للسلطات المحلية؟
1: طبعا هذا سؤال نظري.
0: نظري نظريا بس عشان نفهم الفكرة. يعني
1: الفكرة هي أنه هيك كالتالي، في حوالي 1,150,000 صوت عربي،
0: مليون ومية وخمسين ألف صوت عربي.
1: نعم، فهي يعني ولا مرة بصوتوا كلهم، ولا في أي مجتمع بالعالم التصويت بيكون 100%.
0: صحيح نعم،
1: إنما يقترب من 100%. إذا كان فوق 60 فكان ممتاز، حتى مرات في في المجتمع اليهودي بوصل 70 و75 نسبة التصويت.
0: نعم.
1: في مجتمعنا العربي يعني نسبة التصويت تختلف من مرة لمرة. أكثر مرة وصلت 65% لما طلعوا 15 عضو
0: بالمشتركة.
1: من المشتركة. فهون جبت يعني إذا بدك تحسب نظريا يعني بتوصل حوالي 19 ل 20 مقعد، وهذا طبعا يتعلق في أمور أخرى، يعني مش قضية مش قضية مقاعد وبس.
0: نعم.
1: لأنه بتعلق قديش المجتمع اليهودي كمان بصوته، إحنا مش لحالنا بنصوت.
0: نعم يعني. لأنه الطريقة هي مختلفة، هي قديش نسبة التصويت العام وكم صوت لكل نعم. مقعد.
1: طريقة نسبية يعني مش حط يعني المليون صوت بجيبه أبصر قديش.
0: نعم. طب في كمان نقطة عمدي. فإذا هون يعني إحنا بنقول قوة المواطنين العرب هالقد، ولكن
1: القوة الكامنة.
0: نعم. ولكن عندك تفسير إنه ليش تقريبا انت ذكرت انه اعلى نسبة كانت 65، في انتخابات كانت تكون 50 وشوي، عندك تفسير ليش تقريبا نص المجتمع العربي بيروحش يشارك في الانتخابات، مع انه في دول العالم الاقليات هي اكتر المجتمعات اللي بتروح تنتخب، عشان بتقول انا بدي يكون الي ايد الي تأثير، اكون جوا اكون فعال. دكتور هشام،
1: طبعا في تيارات في المجتمع العربي مختلفة، في ناس اللي تؤمن بالانتخابات وفي ناس لا تؤمن بهذا اللي انت عم تحكي في المشاركة السياسية. نظرا لوضعيتنا الموجودة في هاي الدولة كأقلية قومية في هاي البلاد، ففي نظرات تختلف، وفي أشياء اللي هي أيديولوجية، وهي على عبارة على الأقل من 10% اللي بيفكروا بهذا المنحى الأيديولوجي إنه التصويت أو عدم التصويت. ولكن في أيضا أسباب اللي هي أكثر أهمية برأيي اللي تمنع من التصويت، هي قضايا تقنية، مثلا قضية إنه بلاش خلاص أو صوته بيأثرش، أوكي مهمش، أو مش إنه بدوش يصوت هو، يعني ممكن يأخذ اعتبارات إنه خلاص ما غيري بيصوت أو بلاش، يعني في حاجة لإعداد وتجهيز المسؤولية الذاتية للتصويت، لأنه إذا الإنسان أو المواطن تربى وأخذ تربية ديمقراطية إنه أنا لازم أشارك بالانتخابات لأنه 1 2 3 4 كمواطن وكصوت واحد اللي بيأثر على مجمل المنظومة، أنا حسب رأيي هذا بزيد نسبة التصويت. زد على ذلك في هناك أمور تقنية أخرى، طبعاً في ناس موجودة برا، في ناس مرضى بصوتوش، في ناس صعب عليهم يوصلوا لصناديق الاقتراع، وهلما جرى من الأسباب، يعني في أسباب كثيرة تقنية نقدر نسميها التي تحول دون تصويت الكثير أو نسب مئوية لا بأس بها من المواطن.
0: وهذا يكون تحدي أمام الأحزاب عامة، ليس فقط الأحزاب العربية، بكيفية إقناع المواطن العربي بأنه يجي يشارك. واللي عم نشوفه اليوم دكتور هشام جبران إنه في كتير استطلاعات، تقريبا كل يوم عم نشوف استطلاع من صحف من مراكز أبحاث. أولا قديش هاي الاستطلاعات ممكن تعكس بالفعل اللي راح يصير واللي راح نشوفه ب 28 أكتوبر إنه بعد الانتخابات بيوم؟
1: أول إشي لازم نميز بين شيئين، بين الاستطلاع وبين تفسير الاستطلاع.
0: نعم.
1: في فرق كبير.
0: أكيد. استطلاع بحسه جاف أرقام، أوكي طيب 15 25
1: بين الاثنين.
0: نعم أكيد.
1: فلذلك الاستطلاعات اللي إحنا بنشوفها هي يعني ما بتحكي عن نسب مئوية، بتحكي عن مقاعد. ليش؟ لأنه المقاعد بتعطي دراما معينة للإعلام وللتلفزيونات وإلى آخره، وطبعا الاستطلاعات بتعطي توجه معين، توجه في اختيار الناخب لهذا الحزب أو لهذاك الحزب، مش مهم.
0: نعم.
1: فعمليا الاستطلاع هي أداة، أداة تحاول أن تصف الواقع في نقطة زمنية معينة. فلذلك تستعمل أيضا الاستطلاعات ليس فقط كأداة لوصف الواقع، إنما أيضا كأداة لتصميم الرأي العام. في كثير من الأحيان تستعمل الاستطلاع، بقول لك أنا بقوله بالاستطلاعات إنه هو رح يغلب، فهي نوع من
0: يعني إنه فيه وبلاي رح يغلب، فيمكن بتخلي المواطن يقول لا إيش أروح معي، فيه وبلاي هو رح يأخذها. مثلا.
1: ممكن تفسريها هيك وممكن يفسروها آخرين بشكل آخر يعني. فأنا لا بدي أطلع أصوت للي مظلوم أو اللي ما نعرف
0: ضعيف علشان أنا مآمن فيه وبدي إنه ينجح ويجتاز نسبة الحسن مثلا.
1: ولكن الأهم من كل هذا اختمان، الأهم من كل هذا الاستطلاع أيضا يساعد المواطنين في اتخاذ القرارات. وهذا مهم جدا يعني. في مرات المواطن بده يخطق وبده يصوت، مش إنه بده يصوت، بده يصوت مش عارف لمين، فبيجي الاستطلاع بيحاول يساعده لمين ممكن صوتك يكون يأخذ محل أكثر، لمين في ناس بتصوت للناس المظلومين أو الناس اللي على الحفي اللي ممكن ما ينجحوش، هذا بصوت استراتيجي بقولوله. وفي ناس بتروح بتصوت للقوي مش للضعيف، وفي ناس بتروح بتصوت للي بده يطلع على الحكم مش اللي بدهش يطلع على الحكم وإلى آخره. هناك كثير اعتبارات، ولكن الاستطلاع في هذه الحالة يساعد المواطن أيضا وليس فقط السياسيين. احنا بنعرف أن السياسيين منكبين ومنشغلين على من سينتصر فقط وليس على علاج القضايا. وليس على اتخاذ اتخاذ قرارات.
0: وبما أنه دكتور هشام نحن يعني يهمنا أيضا كثيرا وضع مجتمعنا العربي، ولاحظ أنه المجتمع العربي المواطنين العرب يصلون إلى هاي الانتخابات مع أرقام قياسية من القتلى، جرائم وعنف وتفشي سلاح وخاوة، واقع جدا أليم. أنت قلت في ناس بريت البلاد، ما هي في ناس هربت من العنف والجريمة اللي موجود في البلدات العربية. هذا العنف وتفشي الجريمة بهذا الشكل وعشرات القتلى، كيف حسب رأيك بيأثر على المواطن العربي في قضية الانتخابات؟ بيقول بدي أروح، ولا بقول لك انا اسامن الوضع، ولا اقرا لنا يعني وضع المجتمع العربي بالربط بين الامرين.
1: احنا في كثير من الاستطلاعات اللي عم نجريها لا شك، وبدون يعني حتى الاستطلاعات الاخرى بدون ادنى شك، ان العامل المحفز الرئيس في تحفيز الناخبين العرب الى الانتخابات هو علاج قضيه العنف والجريمه.
0: نعم.
1: فهذا محفز اساسي وليس صدفة يعني. إذا بتلاحظي ليس صدفة إنه الكثير من السياسيين العرب واليهود من أحزاب العربية وأحزاب غير عربية، أحزاب ثانية، يتكلمون عن هذا الشيء. يعني اليوم صار وزير الشرطة مثلا، أنا بسمع بعض السياسيين يقول لك أنا رح أخذ حقيبة الشرطة أوكي، أو بدي أنا أعالج هاي القضية، قضية العنف الموجودة في هاي الدولة. أنا لا أسميه فقط العنف في المجتمع العربي، أنا ضد هذه التسمية. إنما عنف في كل دولة هاي، مش بس في المجتمع العربي. كمان عم بيصير في مدن مختلطة، كمان عم بيصير في مدن يهودية، وليس فقط في المجتمع العربي. ما نحدد بس.
0: ولكن عشرات القتلى هم من العرب.
1: القتلى في المجتمع العربي صح صحيح. ولكن هذا ليس عنف في المجتمع العربي، لأنه في ناس بتوعز هذا إنه هيك المجتمع العربي. هذا عنف كل المجتمع الإسرائيلي حسب رأيي. والمجتمع الإسرائيلي والحكم الإسرائيلي هو اللي لازم يعالج هاي القضية بغض النظر إذا هي في المجتمع العربي أم لا. فلذلك إحنا بنشوف إنه كثير من السياسيين عم بأخذوا هاي القضية ويوظفونها، ومنيح أنا حسب رأيي إنه إحنا بقولوا إحنا بدنا نعالج هذه القضية.
0: اشتغلوا، إحنا بدنا يشتغلوا، هذا المطلب، بدنا يشتغلوا على الموضوع. الدكتور هشام جبران باحث كبير وأكاديمي وأيضا مسؤول مدير شركة أفكار وأبحاث لأبحاث ودراسات في شتى المجالات. يعني أنتم بتاخذوا الجانب الاجتماعي والجانب السياسي، وأظن كمان تربطوه بالجانب الاقتصادي لتعطينا صورة كاملة متكاملة لما يحدث في هذا المجتمع وفي هذه البلاد. فالحديث معك دائما مثري ومفيد دكتور هشام، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: تحياتي. واستمع إلى قسم من هذا الحديث السيد غالب مجادلة، وزير طبعا سابق وعضو كنيسة سابق، ولا شك أنه أيضا مهتم بقضايا مجتمعنا العربي. أهلا بك سيد غالب مجادلة، صباح الخير.
2: صباح النور إيمان لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا بحضرتك. استمعت إلى أواخر كلام دكتور هشام جبران، هل حسب رأيك أيضا أن قضية الجريمة والعنف هي ما يتصدر اهتمامات المواطن العربي، ويمكن هي اللي راح تأثر على قراره في موضوع انه يذهب ام لا يذهب الى صناديق الاقتراع؟
2: قضية الاجرام انت حكيت عن العنف، وعنا في اجرام قبل العنف
0: جريمة. نعم جرائم.
2: قضية الجرائم والعنف هي قضية رقم واحد في البلاد حاليا. وشفنا في الأسبوعين الأخيرات كان حوالي 4 قتل من المجتمع اليهودي وفي مدن مختلفة حتى حيفا عروس البحر. كل السياسيين هم جزء من هذا المجتمع وما يكلك هذا المجتمع يكلكه. فأكيد أكيد في برنامجه وفي طرحه للقضايا اللي بده يعالجها في حياته السياسية راح يكون الإجرام والعنف. وأعتقد إنه مش كل الأحزاب هذا الموضوع مكلكها. اليمين المتطرف مش مكلكه هذا الموضوع لأنه بيمسش فيه، خاصة المستوطنات مدرج، واليمين المتطرف المحافظ مجموعة بن كبير. أما اليسار والمركز والأحزاب العربية ترى في هذا القضية، ترى في هذه القضية قضية رقم واحد، يعني هي آفة جدا وتشغل مجتمعنا والمجتمع السياسي عامة.
0: واليوم سيد غالب مجادلة، الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطيين لتشكيل القائمة التي ستكون مرشحة الحزب للانتخابات القريبة القادمة. منذكر الديمقراطيين هم الدمج ما بين حزب العمل وما بين ميرتس، وين بتموضعهم، وين بتحطهم في الخارطة السياسية؟ يعني هل هم آخر ما تبقى من اليسار الإسرائيلي؟ كيف تراهم؟ زمان كنا نحكي، منذكر دكتور أستاذ غالب، اليمين واليسار، اليوم صار في يمين ويمين ويمين ومركز يمين وأكثر يمين، فإذا أين تضع الديمقراطيين؟
2: لا شك أنه حزب الديمقراطيين هو ميرتس وحزب العمل، لا شك أنهم هم اليسار الحقيقي في البلاد. أنا اشتقت في جولان قبل 3 سنوات، كان زيارة إليه وأكل شو رأيك بوضع السياسي. قلت له أنت أمامك مهمتين، المهمة الأولى توحد مضام ميرت حزب العمل حتى تنجح في إقامة اليسار الإسرائيلي الاشتراكي الجديد، لأنه لازم يكون أمام اليمين المتطرف واليمين في إسرائيل لازم يكون يسار إسرائيلي اشتراكي. وما فيش بديل لهذا هذه التكينة، وهي المجموعة موجودة وقوتها تبدو من 10 إلى 15 عضو برلمان. طبعا هو نازل على سياسة جديد ونشر الجيش واستغرب شوي، والأيام حققت إنه هذا الكلام هو الكلام الصحيح. إلى جانب القوائم العربية اللي هي تشغل حيز جميع المجالات اللي بتهم اليسار الإسرائيلي الحقيقي الصحيح، وأنا بشوف إنه في راح يكون تعاون بين الأحزاب العربية وبين الديمقراطيين لمصلحة أولا المساواة والعنف والإجرام، وخارجيا السلام، وتعاون وثيق ضد اليمين المتطرف.
0: وأنت ذكرت الأحزاب العربية سيد غالب، وكما تظهر الأمور حتى هذه اللحظة لن يكون التوجه للانتخابات بقائمة واحدة مشتركة إلا إذا صار تغييرات، ولكن حتى هذه اللحظة اللي إحنا شايفينه ما طلعوا بقائمة واحدة مشتركة تضم الأحزاب الأربعة، وإنما على الأغلب الموحدة لحال وثلاث أحزاب جبهة تجمع عربية للتغيير لحال. إذا بقينا على هذا السيناريو ولم يتحدوا في نهاية الأمر في قائمة مشتركة واحدة، كيف ترى تأثير ذلك على المواطن العربي؟ البعض بيقول إنه ممكن إنه نسبة التصويت كتير تنخفض، البعض بيقول إنه هذا رح يخلي المواطنين العرب يروحوا ينتخبوا الديمقراطيين من منطلق الغضب على إنه ما اتحدوا في قائمة واحدة مشتركة. أنت بخبرتك السياسية العريقة والطويلة كيف ترى الموضوع سيد غالب؟
2: إيمان، إحنا مجتمع حضاري وديمقراطي ومتقدم على كل المستويات، ما بصيرش في أهم مجال اللي هو السياسي نشتغل بالعاطفة. السياسة فيهاش عاطفة.
0: نعم.
2: يعني إذا فوت على السياسة العاطفي إحنا بننزل عن الشارع. لازم مصلحة العرب أولا يكون قائمتين، ما يكونش قائمة. يكون قائمة فيها ثلاث أحزاب اللي هي اليوم تتحرف مع بعض، وحتى يكون برضو معهم العربية للتغيير. ويكون قائمة الموحدة. ونسبة التصويت ولاش علاقة إذا هم قائمتين ولا هي قائمة. إحنا عندنا رسالة سياسية قومية من درجة أولى، إنه إحنا نطلع نصوت بنسبة 75% حتى توصل القوائم العربية على اختلافها السنتين على الأقل لـ 15. إذا لا معناته حكومة يمين برئاسة نتنياهو بترجع لأخرى مرة، والدجاج حفرت على راسها حفرت، وهذا الوضع اللي تحبونا اياه سابقا بيردوا يرجعونا اياهم من نفسهم.
0: بس في كمان نقطه سيد غالب، والموحده دخلت الى الائتلاف الحكومي في حكومه التغيير. اليوم عم نسمع من الأحزاب اللي كانوا شركاء الأمس بيقولوا ولا يمكن إنه إحنا نشكل حكومة بالائتلاف مع وتعتمد على الأحزاب غير الصهيونية والأحزاب العربية. فإذا يعني هون حتى لو هم بدهم الطرف الثاني بطل بده، وهدول كانوا شركاء الأمس، يعني بنت لبيد ليبرمان اللي كانوا مع بعض. فإذا قضية الدخول أو عدم الدخول إلى الائتلاف الحكومي هل ما زال خيار وارد ولا لا؟ اللي هو يمكن بيشكل كمان خلاف بين الأحزاب العربية أو اختلاف فيما بينها.
2: نرجع للمقولة الأولى بالسياسة في الشعاب. الموحدة معلنة عن برنامجها إنه هي بدها تكون شريكة في الحكومة، وهي خطوة صحيحة ومضبوطة. احنا بنيجي على السياسة حتى نأثر، مش بنيجي على السياسة بشان نقبض معاشات من الكنيسة ونطلع بنسة بعد 20 سنة ونخطب في المنصات ونشترك في المظاهرات اللي هي مهمة، وهي احد الشعارات الديمقراطية. ولكن في مجتمع عنده مشاكل عالقة جدا وذكرتيها، قلت الاجرام والعنف، هاي ما بتنحل في المعارضة. اثنين، مين قال لك انه هذول الزعانف اللي عاملين حالهم زعامه بنيت ولبيد ومن حوله، انه بعد الانتخابات لما هم بوصلوا 56 و57 ما بدهمش يترجوا منصور عباس والموحد مشان يكونوا بالائتلاف؟ هاي دعايه انتخابيه وبروباغندا انتخابيه ومهاطرات انتخابيه مشان كسب الاصوات، لانه ما عندهمش قياده حكيمه رزيني على مستوى القيادة القومية يقولوا إحنا حتى لو وصلنا 61 إحنا بدنا يكون 20% من المجتمع العربي، المجتمع الإسرائيلي اللي هو المجتمع العربي، يكون شريك في صنع القرار. ليش هم يعني بدهم دولة يهودية ويتغاضى عن 20%؟ هم بحاجة لل 20% أصلا. لما ال 20% بيلعبوش الدور الكامل في المجتمع هم بروح يناموا. تطلع بأعيادنا عيد الأضحى وعيد الفطر، لما المواطن العربي بيكون في مكان أكل العمل بيجي بنت ورعنانة وهذول العليتة هذول بيجي يشتغلوا محل العرب في كل المؤسسات والمراكز من مستشفيات وغيره. العرب في هاي البلاد غصب عنهم ولهم دور كبير، وبدونهم فيش دولة، انغضوا وانغضبوا
0: سيد غالب،
2: وبدونهم فيش برضو سياسي.
0: نقطة أخرى، حضرتك كنت وزير الثقافة والرياضة، ومبارح كانت المباراة النهائية للمونديال، كيف تبعت المونديال سيد غالب؟
2: والله لأول مرة من 3 سنوات بظل سهران للساعة 1:15.
0: يعني ضليت سهران.
2: إسبانيا كسبت اللعبة بحق، وبحقيقة كانت مسيطرة على الملعب 80% من الوقت، مسيطرة على الملعب. أنجزت هدفين وهي بطلة العالم في المونديال بحق وبحقيقة.
0: فإذا أنت حاسب كمان الهدف هداك اللي لم يحتسب. سيد غالب، الرياضة في المجتمع العربي، أنا بذكر يعني بفترتك لما كنت وزير الثقافة والرياضة وقضية تقييم وضع الرياضة والفروع الرياضية في المجتمع العربي، كيف الوضع شايفه اليوم إذا متابع يعني نوعا ما، مش بس كرة القدم، بحكي عن الرياضة عامة، عن مراكز رياضية، عن مؤسسات رياضية.
2: طبعا الدولة ما لهاش دور كبير في ما يتعلق بالرياضة للأسف، وهذا بحكيتها السنة علميا وأرقام. الدور الكبير هو بيعتمد من ناحية منشآت وملاعب وبنية تحتية، يعتمد على البلديات وعلى مؤسسات رياضية اقتصادية مثل التوتو وغيرها اللي بتدعم هذا الشيء. ولكن الأساس القوى البشرية، اللاعبين، تنشيط الرياضة، تطوير الرياضة على فروعها المختلفة، هذا بتوقف علينا إحنا كمجتمع وكبيت وكمدرسة وكشارع. وإحنا إذا بدنا نكون مجتمع ناجح ونكون مجتمع رياضي ويكون عندنا، طبعا في دول بأفريقيا ما سمعتيش فيها وفي عندها أبطال العالم.
0: نعم.
2: أنت انتبهتي في المونديال في دولة بريطانيا غلبتها بكل صعوبة وهي ما حدش ما كان يعرف عنها الدولة، ما حدش سمع بيها.
0: صحيح. نعم.
2: فإحنا كأقلية في هاي البلاد لازم نتبنى الرياضة بفروعها الكثيرة حتى يكون عندنا أبطال يبرزوا ويعطوا لهذا المجتمع تقدير واحترام وثقة، وهذا توقف علينا كعائلة كمدرسة. نعم. وكشارع.
0: الوزير السابق غالب مجادلي، شكرا جزيلا لك السيد غالب، تحياتي وطاب يومك. شكرا.
2: شكرا لك يا عزيزي.
0: هلا فيك.
3: غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج على الأجندة مستمرون في تغطية الأحداث والمستجدات، وينضم إلينا الآن المحلل السياسي والخبير في الشؤون الحزبية والبرلمانية يوسف سالم. صباح الخير يوسف، تحياتي.
1: صباح النور لك وللجميع.
0: هلا فيك. بدي أبدأ بما يحدث اليوم، الانتخابات الداخلية البرايمريز لحزب الديمقراطيين اللي هو حزب الحمل وحزب ميرتس، ورح يشكلوا القائمة المرشحة تبعتهم للانتخابات. أولا نعم. كيف بتشوف وضع اليسار الإسرائيلي، وضع إنه نسمع كلمة سلام، إنه نسمع كلمة حل دولتين لشعبين أو إقامة دولة فلسطينية، وين هذا الإشي اليوم بالحوار السياسي عند الأحزاب المرشحة يوسف سالم؟
1: يعني هذا الحوار السياسي المبني على النقاط التي ذكرتها بخصوص معاهدة سلام ودولة فلسطينية والانسحاب من الأراضي المحتلة وخطاب مغيب خاصة بعد 7 أكتوبر، وأعتقد أن نلعت الأحزاب الإسرائيلية وأيضا الديمقراطيين بأنها يعني أحزاب ديمقراطية يعني في عليها علامة سؤال كبيرة. هناك بعض التصريحات والمواقف ديمقراطية تعتمد على المساواة ومبدأ التعددية واحترام الغير والتسامح، لكن الخطاب العام التي توجهه هذه الأحزاب إلى الجمهور اليهودي الذي بات يمينيا بأطباعه ومواقفه.
0: ولكن نحن نرى حزب الديمقراطيين يعني هو أكثر حزب اليوم منشوف أنه غير الأحزاب العربية طبعا في منتسبين عرب وفي مرشحين عرب، يعني نحن لم نجري اليوم مقابلة مع أحدهم حتى لا يعني نكون أي تأثير حول من يستحق أن ينتخبه أعضاء الحزب، ولكن منشوف كتير وجوه من المجتمع العربي اللي هي في داخل هذا الحزب وهي مرشحة إنها تكون في قائمة هذا الحزب. يعني والبعض حتى يقول أي خيبة أمل راح تكون من الأحزاب العربية، المواطن العربي راح يروح ينتخب الديمقراطيين. كيف بتشوف هذا هاي الشراكة اللي زمان شفناها بميرتس، شفناها بحزب العمل في فترة قلت، اليوم عم نشوفها بترجع بتكبر يا يوسف سالم؟
1: طبعا هذا يتعلق أيضا بالخطاب السياسي والإنجازات للقائمة المشتركة، أقصد القائمة الرباعية.
0: الرباعية أنت قصدك بتقول نعم لازم رباعية؟
1: يعني أولا يجب علينا بعد الانتهاء من مباريات المونديال أعتقد علينا كإعلام التركيز على خطاب سياسي مسؤول وتعزيز فكرة المشاركة السياسية بتعزيز فكرة إقامة القائمة الرباعية. هذا الأمر قد يعني يزيد نسبة المصوتين العرب ويقلل نسبة المصوتين العرب لحزب الديمقراطيين، إذ أن المعطيات تعطي لحزب الديمقراطيين 60,000 صوت في حالة عدم تشكيل قائمة رباعية، بينما تعطي المعطيات 20,000 صوت في حالة إقامة قائمة مشتركة رباعية. إذن علينا تعزيز إعلام وحق الجمهور في المعرفة. نحن كإعلام علينا مسؤولية التحليل الصحيح والتحليل من أجل تشجيع التصويت في يعني وضع خطاب أو التحدث إلى الناس إلى الجمهور بصدق. على أولا مهما كانت الظروف هذه الأحزاب نحن كمواطنين العرب الأحزاب العربية علينا محاسبتها وانتقادها، لكن إقامة القائمة عدم إقامة قائمة مشتركة رباعية أو ثلاثية عقاب الناس، هذا الإنسان بعاقب نفسه بنفسه، لأن المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات هو حق وواجب، هو يمنع إقامة حكومة يمينية متطرفة التي يعني أقصت المجتمع العربي.
0: ولكن يوسف أنت عارف أنه إقامة قائمة رباعية يعني هذا بالأساس أيضا يعتمد على الأحزاب نفسها، لأنه قد ما المواطن طالب وضغط وشفنا بعد مسيرة مظاهرة سخنين وغيره بس نعم. بالآخر بيعتمد عليهم هم لما بيجلسوا بالغرف ولما بتفاوضوا ولما بيقرروا. فإذا يعني هل هاي هي النقطة المفصلية حسب رأيك إنه إذا ما كانتش قائمة مشتركة يعني رح يكون في فقدان للثقة من قبل المواطن العرب تجاه الأحزاب العربية؟
1: خاصة المصوت البسيط، الإنسان البسيط الذي لا يدقق ولا يتعلم.

0: النساء منخفضة في التصويت. هذا يعني أن إذا شاركت النساء في التصويت وشجعنا نحن كإعلام أن نتحدث اليوم
1: نعم
0: المرأة، يعني شجعنا المرأة بالخروج إلى صناديق الاقتراع، فهذا قد في حالة صارت قائمة رباعية ممكن، وتمثيل النساء بشكل منطقي في أول 10 أو 12 موقعا تمثيل صحيح وعادل قد يضمن ارتفاع نسبة التصويت لدى النساء ل 26%.
1: يوسف نعم
0: نعم
1: يوسف سالم المحلل السياسي والخبير في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أريد أن أشكرك يوسف، سيكون للحديث كثير بقية، عندنا 98 يوم نضلنا نحكي عن السياسة إلى حين موعد الانتخابات، لأننا
0: لم
1: مواطنون
0: أوفي،
1: في هذه البلاد ولدينا حق.
0: لم
1: شكرا
0: أوفي بجميع المعطيات التي لدي، لكن يعني أعطيك فرصة في مرة أخرى قد
1: تمام،
0: أوضح هذه الأمور.
1: شكرا جزيلا لك يوسف سالم، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: وضيفي
0: لك.
1: الأخير في هذه الساعة هو الصحفي وصاحب صحيفة وموقع كل العرب والمحرر فايز الشتاوي، أهلا بك فايز، تحياتي.
2: صباح الخير لك إيمان وللمستمعين.
1: قبل ما نحكي عن قانون الإعلام خوكها تكشورت اللي تعرف الحكومة بآخر أيام صارت تمرر كتير كتير قوانين، بيهمني بس أسمع منك كلمة متابعة لما قاله يوسف سالم، التحليل السياسي الحزبي الانتخابات، لأنك تجري مقابلات عبر موقعكم مع سياسيين بشكل مطول، ماذا ترى فايز الشتاوي؟ إيش اللي عم تستنتجه لحد الآن؟
2: يعني أنا أستنتج إنه المعركة هي معركة مصيرية، الانتخابات القادمة ستكون لها يعني الحمل الأكثر والمحطة الأكثر صعوبة.
1: ما كل معركة بنقول هاي مصيرية هاي مصيرية،
2: لا لا لا
1: هاي
2: لا لا
1: أكثر
2: لا
1: لسه مصيرية من المصيريات اللي كانوا.
2: أختي إيمان، بعد معاناة 4 سنوات مع هاي الحكومة، أنا حسب رأيي المجتمع العربي صار واعي وفاهم إنه إحنا مش لنا بديل لغير الانتخابات، إننا نطلع ونصوت عشان إحنا نغير هاي الحكومة. واضح ان الاحزاب يعني الامور لم تتسهل بينهم، وما زالت هناك مفاوضات على الثلاثيه حاليا باختصار شديد في هذا الباب طبعا. وانه بالاخير انا امل، وانا يعني شبه متاكد انه ستتشكل الثلاثيه وسنذهب بقائمتين ونخرج الانتخابات. انا حسب رايي المشتركه بالرباعيه ليس هناك امل في الحديث عنها، بما انه نهج الموحد يختلف عن نهج الاحزاب الاخرى. والمشكلة الأساس أيضا ستواجهها الجمعية العربية هو كثرة الأحزاب التي تدخل إلى الوسط العربي وتريد الأصوات من المجتمع العربي. كثرة الأحزاب وهذا التنافس من ناحية سيزيد الوعي عند الناس من أجل خروج للتصويت، ومن ناحية أخرى ممكن أن يفتت ويشتت التصويت. أنا برأيي الصورة لم تتضح بعد إذا هذه الأحزاب الجديدة ست يعني تنتهي بنهاية المطاف إلى دخول الانتخابات أم سنسحب بلحظة أو بمحطة معينة. أنا آمل أنه تم ترتيب الأوراق بشكل آخر. بالنسبة للحركة عبر التغيير والتجمع، حكيت أنا أنه راح يصل لتفاهمات، واضح أنه الأحزاب فاهمين المحطة اللي إحنا رايحين عليها، وأنه هذا الوضع لا يتحمل المناكفات والتراشق، لا يتحمل التأتأة. يجب أن نذهب بخطة ثابتة نحن والأحزاب لنخرج الناس للتصويت ونضع ما لدينا ونحصل على أكبر عدد من المقاعد لنمنع هذه الحكومة من يعني أن تعود إلى الحكم مرة أخرى.
1: نعم. بالنسبة للقوانين التي تم تمريرها، حاولت هيك أنا أتفحص عدد منها ومن بينها أيضا قانون الإعلام. أنت كرئيس تحرير وصحفي لمدة سنوات سيد فايز الشتاوي، كيف ترى التوجه بالنسبة لقانون الإعلام اللي أنا شفت إنه الإعلام العبري اهتم فيه أكثر من الإعلام العربي، واعتبروه إنه محاولة الحكومة بالتدخل بالمضامين وبتمويل وبالوضع المالي للمؤسسات الإعلامية، كيف أنت تراه كوسيلة إعلام من الرائدة في المجتمع العربي؟
2: يعني انا اراقب ما يحصل في الكنيست، وواضح انه تم تمرير عده قوانين كما ذكرتي قبيل حل الكنيست.
1: نعم.
2: بساعات يعني شلومو كرعي وزير الاعلام الاسرائيلي عندما مرر قانون الاعلام صراحة تصريح غريب، قال انه انتصرنا على ديب ستيت، على على على على الدولة العميقة، وكأنه يقول واضاف انه انتصرنا على اليسار، ولسيطرة اليسار على الاعلام وايضا الشيوعية على الاعلام. طبعا القانون يطرح عدة أمور بتفصيل كبير جدا، والقانون مرق عليه عدة تغييرات.

0: انتو بأثر وكدا. عليكم فايز الشتاوي بأثر على الإعلام باللغة العربية؟
1: لا لا لا لا يؤثر علينا. الطروحات اللي بتطرح في القانون الإعلامي خاصة في المجتمع اليهودي هناك في تعقيدات غريبة عجيبة، يعني الاحتكار للمونوبول للشركات التي تدير المحطات القنوات الإخبارية 11 و12 و13. القانون يعني يعنى بكثير أمور، حتى الرزمة اللي بتخذيها في هوت مثلا إيمان.
0: نعم.
1: يعني هني بدي يبطلوا الرزمة، إنك أنت مش مجبور تأخذ الرزمة، أنت بتأخذ أنت القنوات من أول قناة أنت بتختارها. عمليا هذا في هدف ترخيص التكلفة على المستهلك.
0: نعم.
1: طبعا في عدة أمور هناك بيحكوا.
0: طب من ناحية المضامين وموضوع حرية التعبير عن الرأي،
1: هنا المضامين والتعبير عن الرأي يقولون أنه بالخطة الجديدة أنه صفر تدخل في المضامين. طبعا مش هون المشكلة أختي، إذا شرحنا عن القانون نفسه.
0: نعم.
1: القانون بده يبطل السلطة الثانية شو تشنيع، وبدو الحكومة بسنة القانون الجديد الحكومة تقيم لجنة من 9 أعضاء هي تسيطر على الإعلام، وهي التي تقرر أي قناة وشو الريتنج للقناة.
0: نعم.
1: حتى شو الريتنج يعني حسب الانتشار، إذا الانتشار كان واسع هي بتأخذ حسب انتشارها من حصة الإعلانات الحكومية. طبعا بشكل أو بآخر أنت عم تدفش الوسائل الإعلام أنها تكون أكثر يعني
0: موالية للحكومة.
1: برافو عليك. طبعا من ناحية يقول أنه صفر تدخل في المضامين، من ناحية أخرى صاحب المال هو صاحب الرأي،
0: يعني بطريقة غير مباشرة بفهم.
1: نعم.
0: من كلامك.
1: نعم نعم نعم. وأنه نبعكم عنها في قاعدات الريجولاتيا المنظومة اللي تراقب الإعلام وأمور أخرى في إزالة العوائق من أجل إقامة قنوات أخرى جديدة من دون ما تعبر في مناقصات شديدة وصعبة جدا.
0: نعم.
1: يعني عم بسهلوا إدخال رؤوس أموال جدد وناس جدد ووسائل إعلام جديدة، وهيك بيقدر يضمن أن الوسائل الإعلام تكون تابعة للحكومة اللي هي عم بتدخل هاي الناس. وهنا رح يكون هني بيدعوا أنه من أجل التنافس من أجل ترخيص الرزمات للمستهلك وما إلى ذلك. ولكن المعارضة طبعا اعترضت على هذا القانون.
0: نعم.
1: قسم من هذا القانون كان في المحكمة العليا، تم قرار من المحكمة العليا في تجميد بعض البنود هذا القرار، إلا أنه شلومو كرعي لم يستجب لرأي لقرار المحكمة، وتم تمرير القرار بالقراءة الثانية والثالثة قبل فك الحكومة.
0: إذن سنرى كيف سيؤثر ذلك على وسائل الإعلام.
1: نعم.
0: العبرية بالأساس. أنتم.
1: نعم.
0: اليوم فايز الشتاوي عبر منصات مختلفة، يعني فيسبوك، إنستغرام، طبعا موقع الإنترنت، الصحيفة الورقية، كيف ترى الاستهلاك اليوم بأي الوسائل؟ لسه في ناس بتقرأ صحيفة ورقية مثلا؟
1: لا لا، الوضع مش بس ان احنا المجتمع العربي وايضا في المجتمع اليهودي.
0: نعم.
1: انا اتحدث انا ويداوت احرنوت ونعاني نحن الطرفين من موضوع انه الصحيفة عم تتآكل وهي بسنواتها الأخيرة.
0: نعم.
1: يعني الإقبال على الـ على الـ على الـ وهذا في كل العالم طبعا.
0: الإقبال على ايش اكثر شيء؟ على اي منصة؟
1: على الديجيتال، على الموبايل، على السوشيال ميديا طبعا. نعم. وهذا هذا النهج الرائد. واليوم انت شايف كيف يعني عمليا، يعني سواء شئت أم أبيت.
0: نعم.
1: أنت عندك منافسين من غير ما يكون وسائل إعلام معترف فيها يعني.
0: بس هون في نقطة مهمة ذكرتها فايز الشتاوي، هاي قضية المنافسين اللي بنشر كذا وبحط كذا وصور كذا. نعم. وأحيانا أمور فيك نيوز أو أحيانا كمان. نعم. بدون ضوابط، إذا بيصوروا. نعم. واحد مقتول بحادث طرق أو بجريمة عنف بدون ما يكون في الضوابط اللي موجودة عندك مثلا أو عندك بمكان.
1: نعم.
0: إنه في له أهل عمي بصيرش أم تشوف ابنها مقتول بنزف بالشارع، فهي في مشكلة هنا. يعني هدول مش.
1: نعم.
0: بالضبط. نعم. علميين يا فايز.
1: عدم الإدراك. نعم نعم، عدم الإدراك، عدم المهنية. طبعا الأمور صارت متاحة للكل اليوم بالموبايل، بتصور أنت الفيديو بتطلي على السوشيال ميديا من غير حساب ولا رقيب ولا شيء، يعني فيش مسؤوليات. يعني بتصل فيه ناس بيدعوا أنه في كل العرب انتشر كذا وكذا. يعني مرأة اتصلت معي آخر مرة كتير أزعجني.
0: نعم.
1: أنه بتحكي أنه صوروها في داخل سيارتها مع ابنها، وأنا بحكي لها أنه صفحة مش لكل العرب، أنه هي صفحة مزيفة مش إحنا.
0: يا إلهي، يعني حتى هيك صار الإشي يوصل.
1: لأنه بتصويرها يعني كان بيّن إشي من جسمها وكذا وأخير.
0: نعم. تبكي. وفكروا أنه أنتوا والإشي مش أنتوا.
1: مع أنه كل العرب في صفحات 15 صفحة على الفيسبوك اسم كل العرب، يعني تتخيلي. وهي صفحه مش إلنا احنا، وهي صفحه غير معتمده. اليوم صعب حصر هذا الموضوع. انا حسب رايي بالقانون الجديد لم يهتم في موضوع السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي المشكله اساس. انا حسب رايي طبعا القانون اجى عشان يعني في وسائل اعلام تنافس 11 و12 و13 و14
0: اللي هي 14 وهلا في 16 بالطريق وكثير اشياء
1: يعني بدنا 14 كصحيح يعني هي صحيفه البلاط يعني 14 هي بوك للحكومه. انت عارف ايش عم بيصير هنا، فبدنا من يعني التكثير من هذه وسائل الاعلام. السوشيال ميديا مشكله ايمان، يجب وضع النقاط على الحروف. لغايه الان احنا مش نعرف شو الحقوق والواجبات في داخل السوشيال ميديا، يعني مش عارفين شو المسموح وشو المفروض شو المرفوض. الامور مفتوحه على مصراعيها، والكل بيشتغل بالاخبار، والكل بيشتغل بوسائل الاعلام، وكلها فيك نيوز والاخر.
0: فايز الشتاوي الصحفي وصاحب صحيفه وموقع كل العرب، بدي اشكرك فايز وبتمنى لك دائما كل خير، وبهمنا انه وسائل الاعلام تضلها صامده بكل طرقها. وعلى فكره انا بحب الورقيه، يعني بهيك بستمتع بالورق. شكرا لك فايز.
1: شكرا.
0: هلا. الى هنا القسم الاول من برنامج على الاجنده. بعد الاخبار سنكون مع ساعه اخرى من المقابلات والحوارات. كلنا الطاقم هنا. الساعه الثانيه مونديال 2026، سنختتم هذا العرس الكروي الذي عشناه بشغف وبفرح كبير. ابقوا معنا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
12: عناوين الساعة من مكان: قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع يقر بأنه يمنع إقامة نقاط استيطانية عشوائية في المناطق المصنفة A و B وفقا لتعليمات الحكومة. مواجهات في قرية دير جرير قرب رام الله. روبيو يصف لقاءه بعون بالإيجابي للغاية. ارتفاع حصيلة قتل الجنود الأمريكيين في المنطقة، والحرارة تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار،
12: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت أنه يمنع إقامة نقاط استيطانية عشوائية في المناطق المصنفة A و B في يهودا والسامرة، وذلك وفقا لتعليمات الحكومة. وألمح بلوت إلى أن قرار وزير الدفاع كاتس بإلغاء اعتقال مواطنين يهود إداريا يضعف قدرة الجيش على مكافحة اعتداءات مستوطنين على فلسطينيين. بعد إعلان وزارة الصحة في رام الله عن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في بلدة دير جرير الليلة الماضية، قال المتحدث باسم جيش الدفاع إن قوة عسكرية وصلت إلى المكان لمنع مواجهات بعد أن دخل إليها مواطنون إسرائيليون لاستعادة حيوانات مسروقة. وأكد الناطق العسكري أن أفراد القوة أطلقوا النار بعد أن ألقيت عليهم الحجارة والطوب، وأصيب 2 من أفراد قوات الأمن بجروح. يواصل الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية للولايات المتحدة، اجتمع خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي وصف اللقاء بأنه كان إيجابيا للغاية. واعتبر مصدر دبلوماسي لنداء الوطن أن مساعدة لبنان على استعادة سيادته تبدأ بنزع سلاح حزب الله، وأن نجاح هذه المهمة يرتبط بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذها. أما بالنسبة إلى سوريا وأمن الحدود، فأكد المصدر أن واشنطن تسعى إلى تعزيز القدرات الحدودية للدولتين اللبنانية والسورية، مثل تعزيز الجمارك ونقاط التفتيش الحدودية ومنع تدفق الأسلحة في كلا الاتجاهين، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الليلة الماضية مقتل عسكري أمريكي في شمال العراق خلال عملية تفجير يوم السبت الماضي لذخائر غير متفجرة ناتجة عن مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وفي حادث منفصل أعلنت القيادة المركزية انتشال رفات مجهولة الهوية من موقع الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل جنديين وفقدان ثالث، وأنه جاري فحصها للتحقق من هويتها. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأنها تعود للجندي الأمريكي المفقود. اعتقل صباح اليوم مستخدمون حاليون وسابقون في سلطة الضرائب بشبهة تلقي الرشوة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن هؤلاء سيمثلون أمام محكمة الصلح في الرملة لتمديد فترات اعتقالهم. تحقق الشرطة في ملابسات إلقاء قنبلتين صوتيتين صوب عمارتين سكنيتين في شمال تل أبيب ورمات الشارون الليلة الماضية، ولم تقع إصابات أو أضرار، ويعتقد بأن الخلفية جنائية.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن الجو يبقى حرا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمسة عشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
15: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: لوك.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
4: الان في مكان ايمان القاسم السليمان.

نعم انتهى عرس كروي استمر عدة أسابيع عشناها في مشاهدة مباريات مثيرة جميلة، فرحنا أحيانا حزنا أحيانا أخرى، والآن مع انتهاء مونديال 2026 نشعر بفراغ ما. بماذا سوف نملأ ليالينا وحواراتنا خلال النهار لتحليل المباريات التي كانت، وأيضا شبكات التواصل التي كانت مليئة بكل ما يمكن أن يقال عن المونديال. على أي حال الآن الساعة الثانية سوف نخصصها لتغطية مونديال 2026، حيث أن مكان من ناحية تلفزيون راديو وديجيتال كانت الرائدة في تغطية أحداث هذا المونديال بالمباريات والتحليلات وأيضا الفقرات والبرامج. الشكر طبعا للطواقم التي ساهمت في ذلك. اليوم تنتج أجندة حين عزرة معنا درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الراديو المصور معنا الزميل أحمد عويسات الذي رافقني وأعد لنا الكثير من التقارير المتعلقة بالمونديال منذ يوم بدايته، وأيضا كانت له مساهمة كبيرة في اختيار الضيوف والمحللين والرياضيين عبر جميع البرامج التي تجمعني بكم. اليوم نحن بداية مع تلخيص المونديال وهذا الريبورتاج من الزميل أحمد عويسات.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: 1-2-3 الكأس إسبانية بجدارة باستحقاق.
6: للمرة الثانية في تاريخه توج الليلة الماضية المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعد فوزه بالنهاية على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف ثمين سجله فيران توريس بالأشواط الإضافية أمام أكثر من 80,000 مشجع بمدرجات استاد ميتل أيف نيو جيرسي في أمريكا، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سلم الكأس الغالية للإسبان. تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان من قلب الحدث.
5: الكرة بتجيبه بوريس يسجل الهدف الأول، 1-0 للمنتخب الإسباني بعد أخطاء قاتلة.
6: وبعد المباراة فاز رودري مدافع إسبانيا بجائزة أفضل لاعب بالمونديال، كما أعلن الاتحاد الدولي الفيفا الجهة المنظمة للبطولة اختيار زميلي في المنتخب الإسباني أوناي سيمون وكوبارسي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب بالبطولة. وهداف البطولة هو مهاجم منتخب فرنسا إمبامبي والذي أحرز 10 أهداف. فرحة الجمهور مع اللاعبين وملك إسبانيا الذي تواجد بالمباراة. في المقابل مدرب التانجو ليونيل سكالوني أجهش بالبكاء خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة بالنهائي. تحليل المدرب أدهم هادي.
7: منتخب إسبانيا فاز بجدارة، كانت المباراة اليوم أقل من المستوى، ما بتلكش في نهائي كأس العالم من ناحية مستوى أداء وإثارة، ولكن في بطولات من هذا النوع بالآخر الفائز هو اللي بحصد اللقب، والمهم النتيجة والمهم من برفع الكأس. أفكر باستحقاق، ولكن فاجأني الأرجنتين أنه معطاش منتخب إسبانيا يلعب كرة القدم الجميلة.
6: وتتجه الآن الأنظار للمونديال المقبل بعد 4 سنوات في إسبانيا، المغرب والبرتغال.

0: ربما آخر مرة نستمع إلى هذه الأغنية لشاكيرا، أغنية مونديال 2026. واليوم اخترنا أن نكون في حوارات مع الزملاء الذين قدموا لنا التحليلات والتغطية والوصف للمباريات طوال هذا المونديال. حاولنا أن نكون مع أكبر عدد منهم قدر المستطاع، لدينا ساعة فقط. ينضم إلينا بداية الزميل جودة عودي. صباح الخير جودة.
1: صباح الأنوار لك أختي إيمان ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: اليوم مش رح بالضبط هيك نحلل المباريات لأنه حللناها من أولها، بس بدي أسمع بداية شو شعورك اليوم بعد كل هاي الفترة، أسابيع مباراة ورا الثانية، أحيانا أنت اللي كنت تعقب تعلق، أحيانا تكون تحضر، فهذا الصباح بأي شعور أنت جودة عودي؟
1: مع أنه هذا المونديال 15 اللي أنا بتابعه طبعا من بداية ما بديت أتابع كرة القدم، وطبعا عشنا سنين طويلة وإحنا نتابع بطولات ومن خلال تغطيتنا في برامجنا التلفزيونية اللي كنا فيها، أكيد الواحد يعني ممكن يقول أنه شبعان كرة قدم، لكن صدقيني الأجواء هاي بترجعنا سنين كثير لورا لما بداياتنا ولما عشقنا هذا الموضوع، عشقنا هذه اللعبة وهذه الرياضة. فبالعكس يعني رغم أنه إحنا بالفعل زي ما قلت بين قوسين شبعانين كرة قدم، لكن رح نشعر بنوع من الفراغ لأنه شهر ونص كنا عايشين أجواء غير شكل الحياة الواحد اللي حبها وعاشها مدى سنين طويلة، فأكيد أكيد يعني راح يكون في نوع هيك من الفراغ ونفتقده. بتأمل طبعا أنه البطولات المحلية للدوريات العالمية يعني في أوروبا والبطولة دوري أبطال أوروبا يعني تبدأ بسرعة مشان نعبي هذا الفراغ.
0: فإذا في هون هيك نكهة معينة لمباريات المونديال اللي بحس إنها مختلفة عن كتير بطولات تانية من عمليا إحنا منتبعها، بس هذا المونديال كان فيه كمان إشياء غريبة. أولا عدد الفرق الأكبر، إنه في 3 دول، كمان فرق الساعات عنا كان صعب بالنسبة مثلا مقارنة بمونديال قطر. كيف أنت بتشوف هاي التغييرات اللي كانت؟
1: كل شيء كان مختلف في هذا المونديال كما أشرت طبعا، 48 فريق مش زي ما كان بالزمان عفوا احنا عشنا 16 وعشنا 24 عشنا 32، لكن عفوا هذا العدد هذا العدد غير مسبوق بالفعل. والساعات طبعا يعني انت عارف مرات العالم كمان لازم شوي يعني يعمل حساب انه لما المونديال بده يكون في اوروبا او في اسيا أو في شرق آسيا كطبيعي نفس الوقت بدنا نحسه للطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن إحنا بشعر إنه يعني بالفعل كثير من الجماهير تعايشت بصورة رهيبة مع هذا المونديال، ربما لكبر وكثرة المنتخبات، وطبعا لأنه كثير تابعوا المنافسة إنه هل ميسي راح يحقق الإشي اللي بده إياه، هل رونالدو راح يحقق اللقب لأول مرة في تاريخه، هل إمبابي ممكن يقود فرنسا للقب بعد ما خسروا المرة اللي فاتت في قطر. فكان في كثير من الترقب والتوجه، وكثير أنا انتبهت إنه حتى الجنس اللطيف تابع بصورة رهيبة جدا هذا المونديال.
0: صحيح جودة عودة، يعطيكم العافية أنت وكافة الزملاء، ومع بعض بدنا ننتقل الآن إلى باسل زريق علشان نسمع كيف هو عايش هاي التجربة. شكرا لك جودة عودة على كل ما قدمتموه، كل الاحترام لكم.
1: شكرا لكم.
0: الزميل باسل زريق، صباح الخير باسل.
2: صباح الخير، مساء الخير، لا بنفع نقول مساء الخير،
0: بنفع لا. وين أنت بالضبط وقديش الساعة عندك؟
2: أنا في الفندق في مدينة نيوجيرسي الأمريكية طبعا المحاذية لمدينة نيويورك، الساعة 2:07
0: يعني بعد نص ليل. ولكن بهمنا ونحن اليوم نختتم المونديال بعد سلسلة كبيرة من البث والتقارير والبرامج والمباريات، أسمع منك باسل زريق كيف بتلخص هالتجربة، خصوصا أنه أنت الآن في موقع الحدث وتابعتم طبعا ونقلتم المباراة النهائية.
2: إيمان يعني واو واو واو، يعني حلم متحقق تحقق حلم تحقق. بتعرف امبارح لما كنا في الاستاد انا والزميل محمد شيخ خليل احنا مش مصدقين حالنا، يعني انا مش مصدق حالي ان انا في استاد اللي بحضن المباراه النهائيه، يعني موجود بالاستاد وعم بطلع هل انا موجود في المباراه النهائيه ولا لا.
0: ايش انت شفته يعني غير اللي احنا شفناه على الشاشات؟ يعني احنا تابعنا طبعا كل العروض وشفت المدرجات، بس انت لما كنت قاعد هناك ايش شفت بعينيك؟ وصف لنا هاي الاشياء اللي لواحد قاعد هناك. باسل،
2: اول اشي قشعريرة، يعني قشعريرة، بتحسيش حالك، بتحسي حالك في الفضاء، في الفضاء الخارجي عن جد، انه انت مع موجودة مع 80,000 متفرج، بتطلع الى تحت، يعني وين كنا قاعدين احنا يمكن بعيد، العشب الاخضر بعيد عننا بارتفاع يمكن 60-70 متر، عالي عالي، المدرج عالي جدا، يعني بتشوفيش، بتشوف اللاعب زي نقطة صغيرة بتميز اللاعبين من فوق، بس لا. بالفعل اللاعب كبير، صح، مهيب صرح،
0: يعني الاشي ضخم، الاشي كتير ضخم، بفهم من كلامك لما انت قاعد هناك
2: اشي ضخم كتير، إشي ضخم كتير، يعني جرن غمقه 70 متر، معك 80,000 متفرج، أصوات عالية، موسيقى، أجواء كرنفالية، يعني أنت بتعرفيش حالك بحلم ولا بعلم، عن جد عن جد. يعني إحنا أنا كتير حضرت مباريات طبعا في حياتي من الملاعب وكمان بأوروبا وكمان في البلاد، بس مثل هذا الشعور أنا مش قادر أوصفه، مش قادر أوصفه، هذا اللي الأصوات اللي بالفعل أجواء كرنفالية، تشوفي يعني تحتك ميسي وباقي نجوم المنتخب الإسباني والأرجنتيني، دخول الرئيس ترامب أيضا قدام عينيك، تشوفي كاس العالم، الكاس نفسه تشوفيه، تعرفي انه الكاس اللي صار عمره من سنة 1974 هذا الكاس، تشوفيه انه معك قريب عليك يا ابو 40-50 متر.
0: باسل،
2: يعني
0: بالنسبة للمشجعين طبعا هاي المباراة النهائية بين الارجنتين واسبانيا، فبالاساس بالاساس يعني ما فهم انه كانوا اسبان او ارجنتينيين غير بقية الشعوب اللي اجت، بس مش مثل خلال كل المونديال كنت تشوف المغاربة والمصريين والفرنسيين والألمان والبرازيليين. احكي لي عن الجمهور، كيف شفته؟
2: أول شيء يعني عاد عن هاي اللوبة، احنا صرنا في الولايات المتحدة هذا اليوم العاشر، يعني 10 أيام نقلنا النصف نهائي والنهائي، كنا في مدينة دالاس في ولاية تكساس في يوم الثلاثة، نقلنا أنا بثيت نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، التقاء شعوب إيمان، التقاء شعوب، مش وين تشوفي أنت شعوب من يعني من 48 دولة، طبعا في هاي المرحلة ما ضلش 48 منتخب، اتقلصت عدد المنتخبات، بس بالفعل التقاء شعوب، التقاء حضارات، يعني شفنا أشخاص من مختلف الجنسيات. طبعا بالنسبة للعبة امبارح، الجمهور الأرجنتيني دائما جمهور نشط وفعال، بيلحق منتخبه لكل دول العالم، عنده حضور مميز في أعداد كبيرة ضخمة جدا، أنا بحكيش بس عن المونديال، كل المونديالات جمهور الأرجنتيني جمهور حاضر، جمهور متواجد جدا. امبارح الجمهور الأرجنتيني كان على الأقل يعني بديش أقول لك 70 بس 65% من المدرجات كان جمهور أرجنتيني.
0: هذا غير الاحتفالات اللي كانوا محضرينها بالأرجنتين في حال إنه أخذوا الكاس.
2: يعني بتروحي على ساحة تايم سكوير الشهيرة في نيويورك قبل المباراة بيوم يومين، طبعا كنا نتجول احنا نجمع اصوات نقابل جماهير ارجنتين واسبانيا قبل اللعبة، قبل اللعبة نستطلع ارائهم نسألهم عن اللعبة، وهاي الاصوات ظهرت كمان طلعت في منصات مكان من امريكا، هل قد الجمهور الارجنتيني حاضر، هل قد غيور، هل قد محب لمنتخبه، ويعني بالنسبة له ميسي وبس ميسي، ميسي ذا بيست.
0: كيف شفت تداعيات النتيجة إنه بالآخر الكاس راح لإسبانيا، كيف كانت ردة الفعل للجمهور الإسباني اللي موجود في الملعب؟ أنت شايف كل شيء قدامك غير عن اللي إحنا منشوفه وبنتقل لنا من الكاميرا اللي بتكرر يعني إيش تنقل.
2: نعم، لا يعني بعد ما خسرت الأرجنتين الجمهور الأرجنتيني خرج من الملعب بشكل هدوء تام، عالم يبدو تقبل النتيجة، والظاهر إنه ميسي كونه حقق هذا اللقب قبل 4 سنين في قطر.
0: نعم.
2: هذا الإشي كان يعني ريحهن، إنه ميسي حمل الكاس مرة، حمل الكاس.
0: نعم.
2: أرادوا طبعا إنه ميسي يحمله المرة الثانية على التوالي في هذا الجيل، جيل 39 سنة، بس ميسي رفع الكاس مرة، رفع
0: نعم.
2: الكاس وتقبلوا هذا الإشي. الجمهور الأرجنتيني كمان، أو الأرجنتين إيمان، منتخب الأرجنتين بتميز إنه يعني بلاقي تأييد من عدة دول مش بس في الأرجنتين. يعني امبارح أو مش امبارح، خلال الأيام الماضية شفنا جمهور أرجنتين مش بس من الأرجنتين.
0: نعم.
2: يعني نسأل أنتم من وين؟ يقولون من سلفادور، من هندوراس، من غواتيمالا، من المكسيك.
0: كان في من بلادنا من... ولا مش كتير؟ تعرف على قطر،
2: كان
0: على
2: كان
0: فكرة على قطر متذكر قديش من المجتمع العربي هون عرب سافروا على قطر وحضروا مباريات، بس هناك شوي بعيد، فكان في من بلادنا اللي راحوا يحضروا.
2: كان شوية أفراد من البلاد طبعا،
0: مش كتير بفهم من كلامك.
2: لا مش كتير، أعداد قليلة جدا. قبلناهن طبعا إحنا على منصات مكان، عملنا معهن مقابلات من هون من البلاد. طبعا أعداد أقل بكتير من قطر بسبب البعد طبعا، ولكن نحكي شوي عن جمهور إسبانيا. جمهور إسبانيا كان أقل من جمهور الأرجنتين إيمان، بس احنا استغربنا كيف انه بس فتنا على الملعب من 80,000، يعني كان حوالي 20-30,000 متفرج من اسبانيا. طبعا يعني هدول الاسبان هن مش بس من اسبانيا، في كمان تقطن الولايات المتحدة اقلية اسبانية تسكن في الولايات المتحدة.
0: صح.
2: اغلب هدول الاسبان هن سكان الولايات المتحدة مع اعداد قليلة جاءت من اسبانيا. نعم.
0: بس كلمة أخيرة هيك بتلخص في هذا المونديال، إيش بتحب تقول بالذات لجمهور مكان اللي تابعوكم في كل المباريات، في كل البرامج، في التقارير، إيش بتقول باسل؟
2: يعني أول شيء بشكر الجمهور العريض لقناة مكان وراديو مكان. هاي المرة بالفعل كان في نسبة مشاهدة عالية لمكان في المونديال أكثر من المونديالات السابقة. يعني إحنا بثينا هذا المونديال الثالث على التوالي اللي بثيناه عبر شاشة مكان. بدينا من مونديال روسيا عام 2018 مرورا بمونديال قطر قبل 4 أعوام، ولكن بالفعل الاستقطاب حول مكان في هذا المونديال كان إشي غير شكل، كان إشي مميز. شفنا التأييد، شفنا متابعة في الشارع، في الردود الفعل الإيجابية اللي كانت تصلنا. بالفعل كان في استقطاب واسع لمكان في هذا المونديال، طبعا على كافة منصات راديو تلفزيون وديجيتال. تنسيش إنه مكان كمان متاح على كان بوكس مجانا، الناس كتير شاهدت المباريات هذا
0: تجربة
2: المرة.
0: حلوة كانت.
2: نعم.
0: باسل، ونلتقي في مونديال 2030 عمليا، راح يكون في المغرب، إسبانيا والبرتغال، في 3 دول.
2: نعم.
0: واحدة منهم طبعا هي اللي حائزة على الكاس، فنشوف كيف راح يكون كمان. شكرا لك باسل الزرق، وترجعوا بالسلام إن شاء الله. شكرا،
2: صباح الخير ونهاركم سعيد. شكرا.
0: تحياتي.
2: إلى اللقاء.
0: الكابتن عباس صوان، اللاعب المخضرم والمدرب، أهلا بك عباس صوان.
3: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: شاعر هيك بشوي فراغ اليوم الصباح؟
3: فراغ، ممكن نقول فراغ يعني أنه مستنى ستبدأ المباريات دوريات، ولكن دوريات على الأبواب. ولكن طبعا عشنا أكثر من شهر، أكثر من رائع. اللي بيحب الفوتبول بيعرف شو يعني مونديال، بيعرف شو يعني فرق، بيعرف شو يعني منتخبات، بيعرف شو يعني نجوم.
0: نعم.
3: حتى لو مباريات ما ارتقتش إنها تكون مباريات مونديال، ولكن بالأخير إحنا كجمهور كنا مبسوطين كثير بهذا الحفل الكبير.
0: الحدث نفسه حدث عظيم. عباس، إيش أكتر إشي لفت انتباهك من ناحية مهنية في هذا المونديال، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه صار في أشياء استغربنا منها، إنه البرازيل تروح، ألمانيا تروح، هولندا تروح، يعني بلاد اللي كانوا مفكرين رح يوصلوا للنهائي. أنت إيش شفت بعينك المهنية؟
3: أول إشي خلينا نقول إنه كل المنتخبات اللي وصلت لآخر 4 منتخبات، خلينا نقول هذول أكثر منتخبات اللي بيستحقوا. كنت بدي أشوف إنجلترا بالنهائي، لأنه إنجلترا فريق منتخب كتير مليح، ولكن للأسف الشديد كان عند المدرب عمل أخطاء كبيرة عشان هيك ما وصلش النهائي. بشكل عام المنتخبات اللي كانت محافظة على أداء ثابت خلال المونديال هي اللي وصلت، ولكن طبعا البرازيل خيبة أمل، ألمانيا خيبة أمل كتير كبيرة، هولندا، يعني كل مرة بيقولوا بهولندا هذا الجيل الذهبي، وبرضو نفس الشيء ببلجيكا. بلجيكا يعني ما بنطلع بآخر السنة بنشوف إنه بلجيكا أم بالتصنيف العالمي محل ثالث رابع، ولكن بالماني تايم بالوقت الحقيقي وقت ما المنتخب يجيب قوته نعم. فالمنتخب بغيب عنه مباريات كثير.
0: بس في نقطة بالنسبة لميسي يا عباس، البعض يعني بيقول إنه ما كانش لازم يجي على هذا المونديال، خلاص أنت أخذت الكاس في قطر، خلي صورتك النهائية تكون وأنت حامل الكاس في قطر، وبالآخر يعني صحيح وصل للنهائي ولكن بالآخر ما أخذش الكاس. أنت كيف بتشوفه وكيف بتقيم ميسي بهذا المونديال؟
3: طبعا إذا من إيه ميسي من الأرجنتين، أفكر من الأرجنتين فيش تقدرش تصل مش لربع النهائي، تقدرش تطلع من المجموعات.
0: يعني وجوده هو اللي خلاهم يوصلوا لهاي المرحلة
3: 100%. يعني أنا يعني بس أنا لعبة إنجلترا والأرجنتين يعني لاحظنا إشي كثير كبير وحكينا عليه كثير كرياضيين وكمعلقين وكصحفيين، إنه كل لعيب بخذ الطابة بخلينا نقول من الدقيقة 70 لنهاية المباراة كان يدور على ميسي عشان يقدر يعطي هذا التمريري لهدف، وشفنا إنه قديش ميسي خطير مع الطابة.
0: نعم. كيف عشت أنت كيف عشت أنت هاي الأجواء وأنت شايف الإشي قدام عينيك؟
3: طبعاً اللي قلت لأخوي وصديقي وحبيبي اللي تعرفت عليه كثير كثير بقى يوسف شداد، إنه يعني شو ما تكون المباراة وقديش كان صعب السفر وقديش كان كل هاي الأمور اللي كانت جانبية، ولكن لما تفوت على الملعب وقبل الملعب لما تكون برا برك الملعب وتشوف هذا الكم الجمهور الهائل من الأرجنتين والإنجلترا، فبتنسى كل همومك وتعيش حياة رياضية، بتعيش يعني حفلة بكل معنى الكلمة.
0: كيف كنت تحضر حالك قبل البات بالنسبة للتعليق واللاعبين والأجواء وكذا؟ يعني في هنا تحضير لأنه هاي أنت عم بتبث مباراة بالمونديال مش مباراة عادية.
3: صحيح. برضو أنا مش من اللي جاي من عالم الصحافة، ولكن أول مرة بشوف قديش الإشي الصعب إنك تحضر، يعني تروح قبل المباراة بأربع ساعات على الملعب تشوف اللاعب اللي ممكن يلعب وممكن يصير تغييرات، فأنت كل الوقت قلق جدا لدقيقة 90 ستأخذ التركيب الأولى وتشوف وين في تغييرات، تحضر حالك لأي تغييرات طريقة لعب. وبرضو إشي كثير مهم وين كانوا الصحفيين والمعلقين وكذا، كان كم هائل من اللاعبين من كل أنحاء العالم، يعني كل اللاعبين القدامى الكبار مثلا، يعني خلينا نقول أنا كثير حبيت أن ألتقي بألون شيرر اللي هو هداف كثير كبير بالدوري الإنجليزي ولعبنا ضد نيوكاسل، فأجواء بالملعب يعني تختلف تماما عن أجواء التلفزيون واللي بنشوفها من التلفزيون.
0: بالنسبة إليك عباس صوان، يعني كيف بتشوف هاي التجربة ويعني كرياضي كلاعب كرة قدم، بأنه كرة القدم اللي البعض بفكر أنه هي تعرف كم واحد بركض ورا طابة، بس أنت عم بتشوفها إشي تاني، يعني عم بتشوفها حدث كمان تنساش كل العروض والموسيقى والأغاني والفرق، يعني عملوه حدث اجتماعي مش بس حدث رياضي. أنت كيف شفت هذا الإشي؟
3: صحيح. أنا بقول إنه يعني كل العائلات بشكل عام يعني يمكن بلتقوش خلال السنة على إشي واحد بلحظة واحدة، ولكن بهاي اللحظات أفكر العائلات الإخوة الأبناء الأهل المرأة الزوجة الأم الأبو كلياتهم بلتموا وبحضروا مع بعض، أصحاب اثنين مع عائلاتهم إخوة مع عائلاتهم، فأفكر إنه حدث اجتماعي بحت. وبرضو أخرى إشي كثير مهم، حكينا على الأغاني والحفلات اللي صارت داخل الملعب، ولكن أقول لك في ظاهرة غريبة اللي كان بالملعب بيعرف شو بحكي. بعد ما خلصت المباراة الأرجنتين وإنجلترا طلعنا خارج الملعب، كل 200-300 واحد عملوا لحالهم جوفة لحالهم، واحد يطلع فوق يطلعوا على الأكتاف ويغني والكل يغني وراه، إشي جدا رائع بالشوارع كل 200-300 واحد، فالإشي جدا جدا جدا رائع. واللي ما جربش هاي نصيحة مني، حضر حالة المونديال الجاي لإسبانيا والبرتغال
0: والمغرب قريبة. يعني عم توصف لنا أشياء اللي هي إحنا ما شفناها على الشاشات ولكن أنت شفتها كمن كان هناك في موقع الحدث، ناس فرحانة، ناس مبسوطة، ناس جاي تكيف، جاي تحضر كرة قدم. يا ريت هاي بس تكون حياتنا. كابتن عباس صوان، شكرا لك على كل اللي عملتوه، كل اللي قدمتوه، أبدعتوا وأعطيتونا شعور كتير حلو في هذا المونديال كطاقم، أنتوا رائعين. شكرا لك عباس، شكرا، تحياتي.
3: تحياتي لك،
0: هلا فيك، هلا.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز Zeal-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الزميل يوسف شداد، مرحبا يوسف.
13: صباح خير إيمان، مرحبا مرحبا.
0: هلا، صباح النور. عم نحاول اليوم هيك في أجندة نعطي ملخص لمونديال 2026، مش بس تحليل المباريات وإنما تحليل الحدث. وأنت طبعا يوسف كنت هناك، نقلت لنا وقائع مباريات، غير طبعا عملك هنا في التعليق على المباريات. كيف بتشوف هذا الحدث بمنظورك يوسف شداد؟
13: لمن المونديال 2026 يعني في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك طبعا وكندا، كان يعني مونديال مختلفا. أول شيء موضوع التوقيت كان مزعج للمشاهد كرة القدم في القارة الآسيوية، ولكن تعرف من يحب كرة القدم دائما يتغلب على كل الصعاب. هاي كانت طبعا صعوبة كبيرة كتير، إنه على الأقل إنك أنت تقدر تتواصل مع المباريات اللي بتصير فجرا. كان في مباريات كبيرة فجرا، الأرجنتين، المغرب، السعودية، المنتخبات العربية بغالبيتها لعبت في توقيت صعب جدا في الفجر، وهذا طبعا كان تحدي أيضا للمشاهد العربي.
0: بس غير الساعات يوسف، أنت كإعلامي بترافق هذا الفرع الرياضي منذ سنوات، كيف كنت تجهز؟ كيف أعطيت هذا الحدث زخمه اللي هو كان حدث غير، يعني عدد المنتخبات أكبر في 3 دول؟ شاركنا بعمل يوسف شداد وراء الكواليس غير اللي الناس بتشوفه على الشاشة أو تسمعه.
13: يعني أنت تعرف أنا أؤمن بالعمل الصعب، دائما عندما تدخل إلى يعني كابينت تعليق إن كان في داخل الملعب أو في غرفة الأوفتيوب، دائما يجب أن يكون المعلق جاهز. أولا أهم إشي على مستوى الأسماء، لأنه المشاهد قاعد أمام الشاشة الصغيرة، هو بده يشوف، هو شايف زيك التفاصيل اللي بتصير على أرض الملعب، ولكن هو ما بعرف مثلك الاسماء ما
0: بس في اسماء كانت صعبه مش متعودين عليها. مش عم نحكي عن رونالدو وميسي، عم نحكي عن اسامي انا كنت اقول كيف يوسف عارف يلفظ هذا الاسم.
13: صحيح، في مثلا منتخب الراس الاخضر، منتخب البوسنة، منتخبات كثيره من المكسيك، منتخب تركيا، كان في منتخبات صعبه طبعا التعامل معها على مستوى الاسماء، ولكن اللي بحب كره القدم ما بشوفش هاي الامور صعوبه ابدا. والمعلق هو دائما يعني عنده قدره على انه اولا يحفظ الاسماء، ثانيا
0: ولما كنت هناك يوسف يعني قبل شوي وصف لنا عباس صوان الناس اللي بالشوارع، الناس اللي بتغني، الناس اللي المشجعين، الاحتفالات، بتعرف كمان هناك كل المطاعم والمقاهي والشوارع، انت ايش شفت، كيف عشت الفتره اللي كنت فيها هناك في اطار المونديال؟ هذا غير عن انك تزور البلاد هناك زياره عاديه.
13: أنا بدي أحكي عن الجمهور الأرجنتيني والجمهور الإنجليزي، ببدأ بالأرجنتيني. الجمهور الأرجنتيني فاجأني بشكل إيجابي، عائلات يعني تأتي، الأب الأم الأطفال إلى المباريات، يعني يأتون من بوينس آيرس، من روساريو، من بلدات مختلفة، مدن كبيرة في الأرجنتين، يأتون ويشاهدون مباريات كرة القدم. التشجيع هو قمي، يعني المنتخب الأرجنتيني هو المنتخب الوحيد اللي كان يملك جمهور، اللي كان يدخل الأهازيج، الأغاني المختلفة، عدم التوقف حتى بجانب الفندق، فندق اللاعبين، في الجادات المختلفة مثلا في أتلانتا عندما كنا هناك، غناء متواصل طيلة ساعات النهار، ومهم جدا بدون أعمال شغب، بدون احتكاكات مع الشرطة، وهذا كان لافت من قبل الجمهور الأرجنتيني، وهذا التلون أيضا في التشجيع. الأمر الثاني بتعلق بالمنتخب الإنجليزي.
0: نعم.
13: بعد خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين توقعنا تعرف إنه يكون في أحداث شغب.
0: لأنه بإنجلترا إحنا متعودين على أحداث بتصير بعد المباراة.
13: نعم للأسف أحيانا، وأنا شفت العكس تماما، الجمهور الإنجليزي تقبل الخسارة، وتعرف الجمهور الإنجليزي يعني مشهور إنه هو بيحب يشرب بيرة وكحول بعد المباريات، وهذا كان وإني ملأوا المحلات والحانات والبارات، ولكن رغم وجود الشرطة الأمريكية اللي كانت هناك لم تحدث أي مشكلة مع أي مشجع إنجليزي، حتى أنه كان في التقاء بين الجمهور الأرجنتيني والجمهور الإنجليزي. وإحنا نعرف التوتر الشديد اللي كان قبل المباراة.
0: نعم.
13: طبعا بسبب الصحافة في كل الاتجاهين، لأنه لم يحدث أي شيء، وهذا طبعا أنا يعني علمني كتير شغلات وأضاف لي كإنسان بحب الرياضة وكرة القدم، وأخذت من هذه التجربة طبعا الآن كلها طبعا للمستمعين والمشاهدين في مرات قادمة، لأنه مهم جدا نحكي على الروح الرياضية وتقبل الخسارة. إيمان تقبل الخسارة بدون تعصب.
0: كتير جدا. كتير حلو اللي وصفت لنا إياه يوسف شداد، شكرا لك كما لكل الطاقم، طاقم الزملاء والمعلقين والمحللين والرياضيين اللي قدمتوا لنا أحلى وجبة من المونديال. أي يوسف،
13: شكرا لك إيمان. أنا بدي أحكي كلمة أخيرة أقول إنه للمستمعين، الليلة الماضية شفته ميسي فاز بكأس العالم، أنهى مرتين وصيف بطل العالم. أنا لا أعتقد أنه راح يكون أمامنا فرصة في 50 سنة القادمة لنشوف لاعب وصل للي وصله ميسي على مستوى الإنجازات وعلى مستوى الحضور في كأس العالم. أنك تلعب 3 مرات مباراة نهائية، تفوز مرة واحدة وتخسر مرتين، هذا إشي مش عادي.
0: طح.
13: وشفنا مبارح دموع ميسي يعني بكى مبارح، مش لأنه خسر كأس العالم، لأنه شعر أنه خذل جمهور الأرجنتين، وهي الغيرة على بلدك وعلى شعبك وعلى جمهورك.
0: نعم.
13: لازم الكل يتعلمها من ليونيل ميسي.
0: شكرا جزيلا لك يوسف شداد، وأنت تستعد لحديث الظهيرة اليوم. شكرا يوسف. شكرا
13: شكرا لك
0: كابتن سمير عيسى، أهلا بك سمير.
14: تحياتي، صباح الخير إيمان، إلي كل جميع المستمعين.
0: خلاص هلأ بنرجع لساعات النوم الطبيعية ولا لا؟
14: طبعا بعد 38 يوم.
0: كيف بتلخص هالمونديال بدون ما ندخل لتفاصيل كل مباراة، لأنه يعني في صعب نلخص 48 منتخب وكل هاي المباريات، ولكن هيك بالإجمال يعني كيف بتشوف؟
14: صراحة هذا كان أروع مونديال أنا تابعته في حياتي، وأنا تابعت من 72 مونديالات، ولكن هذا المونديال كان أروع مونديال. كان
0: نعم.
14: في مباريات رهيبة رائعة مميزة. أبطال كرة القدم اللي تعودنا عليهم خلال الموسم كلياته جاءوا إلى هذا المونديال، شفنا حضورهم بشكل رائع ومميز، خاصة من ناحية أهداف وتسجيل أهداف. ما كانش في مباريات اللي فيها مفاجآت، ما بعدين الفجوات بين المنتخبات القوية جدا والمنتخبات الضعيفة تقلصت بشكل واضح.
0: صح.
14: صار صعب على المنتخب الكبير بين هلالين يفوز بنتيجة 4-0. ما كان في مفاجآت بالنتائج. أعتقد إنه في نهاية المطاف الكبار وصلوا إلى المربع الذهبي اللي هن إنجلترا، فرنسا، الأرجنتين وإسبانيا.
0: خلينا نضم إلينا أيضا الزميل أحمد وهاب المحلل الرياضي اللي رافق برضو البث عبر مكان. أهلا بك أحمد، تحياتي. أحمد وهاب أنت معي؟
15: معك، صباح الخير.
0: ألا صباح النور، ويعطيك العافية على كل العمل خلال الأسابيع الماضية عبر هيئة مكان، فشكرا على ما قدمتموها. أحمد وهاب، كيف شفت تفاعل الجمهور مع البث اللي قدمناه وبشكل عام بالشارع مع هذا المونديال؟
15: بفكر أول شيء إنه كان هناك رد فعل كثير كثير إيجابي يعني، وشفنا حتى في النوادي في الليالي في النوادي وإحنا مروحين شفنا كبير في الجمهور موجود، الشباب موجودين في النوادي، فكان اهتمام كبير في هذا المونديال. ولكن أنا ستي ما عندي خيبة أمل واحدة بس من إدارة المكان في إسرائيل.
0: ليش؟ إيش صار؟
15: شو صار؟ صار في عندك 21% عرب في إسرائيل، أعطوهن 21% من حقوق البث في المونديال، وأعطوهن هناك طاقم للتلفزيون، فلا يقل لأنه أنت تبعث هناك طاقم على نصف النهائي والنهائي وعلى نصف النهائي الثاني مباراة واحدة. أنا أحد الأشخاص اللي ما كنتش أطلع، ما قبلتش. لذلك لازم يكون احترام أكثر للوسط العربي من إدارة مكان.
0: فإذا كل بدك إنه الوجبة تكون أكبر من ناحية
15: أكبر بكثير طبعا، لأنه القصد الأكبر لمحبي كرة القدم إني في الوسط العربي، لذلك كان لازم يكون القصد الأكبر. ولكن بالنسبة ل مع كل هذا شفنا التفاعل، شفنا الاهتمام، شفنا الناس قديش يعني. أنا وصلت البيت اليوم الصبح 4:30 وصلنا البيت النقدس بعد المباراة، شفنا حتى بعد في النوادي بعد مفتوحة القهوة بعد مفتوحة، فهذا بدل قديش كان في اهتمام.
0: سمير عيسى، أنت إيش شفت بالشارع؟ كيف شفت الشباب؟ على فكرة سمير كمان صبايا وعائلات ونساء، وما اقتصرش بس على الشباب. سمير،
14: نعم، كان تفاعل رهيب في الشارع الرياضي وغير الرياضي. اعتقادي كان في اهتمام جميع فئات المجتمع، إن كان عربي إن كان يهودي، جميع فئات المجتمع. يعني كل محفل أو كل لقاء كان الحديث اللي يدور عن المباراة القادمة وعن النتيجة تاعت المباراة السابقة، مين سيتقدم إلى الأمام، مين سيتراجع. أعتقد أنه كان في اهتمام رهيب من جميع أنواع، حتى النساء كان في عندي اهتمام رهيب، وكل إنساني كانت تقابلني كانت تحكي لي بس على كرة قدم. هاي الفترة باعتقادي كان في نوع من الإلمام لدى الجميع، ما يعني فيش حدا بيعرفش النتائج.
0: نعم،
14: وأعتقد أنه كان أحلى مونديال. أنا شخصياً هذا أحلى مونديال شفته بحياتي.
0: والله أنا حبيت مونديال قطر، بعرفش ليش، بس برضه مع هذا يعني ممشيت يعني تمام. أحمد وهب هاي
15: أنا بقول إني شو السبب. السبب في مونديال قطر يعني كنا نسافر لأبعد ملعب 40 دقيقة في السيارة وتشوف كل أجواء الجماهير من كل الدول الموجودة في نفس المحل.
0: نعم،
15: فهذا إشي اللي يميز مونديال قطر.
0: هناك بين ثلاث دول. أحمد وهب، إيش رح تتذكر من هذا المونديال من مثلا مباريات خاصة أو لاعبين معينين هيك، في إيش رح يضل في ذاكرتك أكتر من غيره من هذا المونديال؟
15: أول شيء بدون شك أول شيء لأننا خلينا نأخذ المباراة النهائية، مثلا المباراة النهائية اللي كانت بالأمس شفنا منتخب إسبانيا، منتخب اللي بفكر صعب جدا يقدر ترجع على هاي على منتخب بهذا الشكل، 14 هدف

0: اهتمام الجمهور. شوف ملاعب ملاني رهيب يعني شيء مش طبيعي يعني. مش مباراة إلا كان في كم هائل من المتابعين. فعلا أمريكا قدمت مونديال رائع. سنين راح نتذكر هذا الشيء. أعتقد إنه هذا المونديال راح يكون قدوة للمونديالات القادمة. وكل الدول اللي راح تعمل مونديالات أو تقيم مونديالات عندها راح تتعلم من ما حدث في هذا المونديال.
1: وإيش كان في إشي عندك؟
2: ممكن إيمان عندي ملاحظة واحدة. نحن اليوم نقول دائما نحن بينا المنتخبات في الوعي على كأس العالم بينا في 16 منتخب 24-32 واليوم عندنا 48. فإذا بتسأليني أنا بقوله ممكن يوصلوا لل 64. مين أفضل 48 ولا 64؟ أنا بقول لك 64 أفضل لأنه بوش عندك 8 منتخبات اللي هي تلتها في ال 24 اللي يصعدوا فأتي بخلصوا 64-32 منتخب بروح وبيبقى هناك 32 النوك اوت فبيكون افضل واروع مع انه لانه عم ينعمل في ثلاث دول. وبعد شغله مهمه جدا يكبروا المنتخبات لاوروبا. لا يعقل ان اوروبا فقط 16 منتخب من 48 وكره القدم الاصليه في العالم هي في اوروبا.
1: احمد وهب المحلل الرياضي من نقل لنا عبر مكان ساعات رائعه. يعطيك العافيه احمد. شكرا كثير على كل ما قدمته. شكرا. سمير عيسى خليك معي. بدي اضم الينا ايضا المربي ايمن جباره. ايمن كثيرا ما اقابله كمدرس كمدير مدرسه كمسؤول تربيه لا منهجيه ولكن غير هيك في المونديال في له لمسه خاصه. ايمن جباره صباح الخير. أيمن جبارة هل أنت معي؟
3: أنا معك سمعتيني؟
1: طبعا. هلا فيك أيمن جبارة. أنت تكتب
3: مش محلل زي أحمد وهاب وسمير عيسى ولكن أنا بدي أعطي رأيي عن المونديال.
1: يلا هات اسمع. غير هيك أنت كمان كتبت وصل لي منك مدونة مؤثرة عندما بكى ميسي. يلا هات نسمع. خليك معي سمير عيسى.
3: بس أنا حسب رأيي مقارنة يعني في المونديالات السابقة وأنا يمكن مريت على 10 مونديالات. المونديال كان ممل. المونديال كان غير منظم. قسم فريق بتدرب في المكسيك وبلعب في أمريكا. الأمن والأمان قتل كثير من روح الجماهير.
1: هاي المسافات بين الدول غير عن مثلا في قطر كان كله قريب هناك هيك بين ثلاث دول.
3: ولكن من هون لازم يكون في تسهيلات نوعا ما للجماهير. نشوف كرت تذكرة مباراة بتوصل لعشرة 15 ألف دولار كمان إيمان
1: كان كتير غالي. صح مش الكل قدر.
3: مساش إنه كرة القدم هي مباراة شعبية للجماهير للناس البسيطة اللي تروح وتشوف مباريات كرة القدم مش للأغنياء. واليوم إذا أنت بتطلع في الملاعب الصور اللي بيجيبوها هي بعرفش كيف الناس اللي في الأرجنتين اللي هي دولة فقيرة أو دول أفريقيا استطاعوا أنهم يحصلوا على التذاكر. ولكن بالنسبة
1: ولكن لحظة ولكن عند هاي النقطة سمير عيسى بتعرف ذكر أيمن جبارة موضوع الفلوس. بس سمير عيسى كيف أنت بتشوف بأنه لاعبين أعظم اللاعبين إذا مننبش على تاريخهم بتلاقيهم أجوا من عائلات فقيرة لعبوا بالساحة الترابية بين حجرين ووصلوا للقمة. سمير عيسى بدي أسمع منك كلمة على عن هذا الإشي. يعني إحنا بنعرف تاريخهم ما كانوا أغنياء. الأغلب أجوا من عائلات فقيرة. أيوة سمير.
0: كرة القدم هي مباراة شعبية. كرة القدم واضح جدا وخاصة من البرازيل ومن الأرجنتين لأن دول فقيرة. شفنا أروع وأعظم اللاعبين. سهل جدا أنك تكون لاعب كرة قدم إذا خلقت مع هاي الموهبة. ولكن إحنا كمشاهدين جواب لأيمن. إحنا كمشاهدين ومتابعين إحنا ما بنشوف هاي الشغلات. إحنا بنشوف الملعب ملان بنشوف المباراة بأحلى ألوان. إحنا بنشوف إلا في اللي بنشوفه. ولكن إذا بحثنا عن اللاعبين بنشوف إنه في لاعبين هناك بتقاضوا ما يقارب 5 مليون و7 مليون و8 مليون دولار في الموسم. يعني الحديث يدور عن لاعبين اللي هن مهنيين جدا ومهني من أعظم لاعبين في العالم. يعني احنا شفنا أعظم لاعبين في العالم في قمة عطائهم وقمة أدائهم.
1: أيمن أنت كتبت مدونة عندما بكى ميسي هيك سطرين. إيش كتبت فيها أيمن؟
3: بصراحة أنا مش من محبي ميسي ولا من مؤيدي ومرات بحس أنه مغرور. يعني ميسي امبارح إيمان إذا اللي حضر اللعبة هو موجود في دائرة النصف الملعب ما لعبش واقف بتحركش تقريبا. ولكن أنا لما شفته ببكي بصراحة حزنت وانقبض صدري لأنه ميسي

0: بكى مش كولد صغير،
1: نعم
0: انما بكى علينا كلنا احنا الناس الكبار، اللي فتره جيل انتهى، فتره زمنيه انتهت.
1: نعم
0: زي الانسان اللي بيطلع على التقاعد، انا حسيت نفسي طالع على التقاعد لما شفت ميسي. لن نرى ميسي مره اخرى في المحافل الدوليه. ميسي رغم التاتش اللي عنده، اللمسه الرقيقه الناعمه، المباريات اللي قادها، رغم كل الناس اللي بيحكوا عن ميسي، وفي ناس اللي بتسمع في الاخبار او بتسمع في التواصل كثير محبوش ميسي، ولكن دموع ميسي كانت بالفعل انا شخصيا اشعرتني بحزن شديد. قد يكون ميسي رمز لجيل كامل، ولكن
2: انا هون بدي
1: سمير، سمير بدي اسمع رايك هون.
2: ملاحظه،
1: ايوه سمير،
2: لا مجال ولا مكان للكراهيه في مجال كره القدم والرياضه بشكل عام. قضية الكراهية هاي مش موجودة، هذا ممنوع، هاي لازم تلتغى من قاموس الرياضة، لا يعقل. ليش؟ لأنه أنا لما بلعب مع خصمي، هذا خصم مش عدو، بدون هذا الخصم لن تكتمل المباراة ولن تكتمل الرياضة. أعتقد أنه حقك الشرعي أن لا تحب ولكن لا تكره.
1: أيمن جبارة، بدي أسمع منك كلمة أخيرة عن الرياضة بالنسبة لطلاب المدارس، أنك تربي جيل على الرياضة، على الروح الرياضية، على الأخلاقيات الرياضية. كلمة أخيرة أيمن.
0: أنا بدي أعترف أن نفسي أنا ولدت في الطيبة وعشت في الطيبة، وكرة في القدم كلاعب كرة قدم في جيل صغير أنقذتني من مستقبل ممكن ما يكونش مستقبل محمود، خلتني إنسان بالغ، خلتني إنسان تعرفت على أجيال أكبر مني وشفت أماكن جميلة جداً. الرياضة بالنسبة لنا هي ملجأ ومنقذ من الأوضاع اللي إحنا بنعيش فيها، وأنا جدا أرى أن الشباب الرياضي هو شباب له مستقبل رائع جدا، مش مهنيا ولكن في كل مجالات الحياة.
1: الأستاذ أيمن جبارة، شكرا جزيلا لك أيمن. شكرا
0: شكرا شكرا لكم جميعا، وكل سنة وانتم سالمين،
1: كل مونديال وانتم بألف خير.
0: وانتم بخير.
1: سمير عيسى، كمان نقاط هيك ننهي فيها من مونديال 2026 اللي هيك عم نقلب صفحته، ايش كمان تتذكر؟ ايش كان اشي عندك خيبة أمل منه؟ ايش اشي حلو رح تضلك تفكر فيه؟
2: بصراحة عشان أكون واقعي جدا، كان في عندي خيبة أمل من مباراة مصر أمام الأرجنتين. مصر تقدمت بالنتيجة 2-0، وإحنا كشعب عربي بحاجة للحظات من الفرح والسعادة.
1: نعم.
2: وأنا باعتقادي أجمل وأعظم شيء يحمله لاعب كرة القدم في صدره هو إسعاد الآخرين، إسعاد الجماهير.
1: نعم.
2: أنا أمرات هدف بنسي هموم شعوب كاملة، انتصار بنسي هموم شعوب كاملة تعاني من أزمة الفقر، من أزمة الغير موجود. أعتقد أنه لاعب كرة القدم يحمل رسالة كبيرة، ألا وهي المحبة والتعامل الإنساني مع الآخر، مع الخصم.
1: هاي هي بالفعل عظمة كرة القدم. كمان قضية أنه يعني ما فيش هنا إشي مؤكد 100%، بقولوا الكرة مستديرة، ممكن هذا يفوز تتفاجأ وهذا يخسر تتفاجأ. إيش بتحب تنهي من كلمة ونحن يعني نختتم فترة من حياتنا؟ فترة كانت حلوة يا سمير،
2: من أجمل فترات حياتنا. يعني أنا بقول إنه بعد ما انتهى المونديال هاي، الله يكتب لي عمر كمان 4 سنين لأشوف المونديال القادم، لأنه فعلا حقبة زمنية رهيبة رائعة مميزة. اللقاء بين الأصدقاء، لقاء بين الأحبة، مشاهدة ومتابعة كرة القدم شيء رائع وجميل. أنا شخصيا بتمنى أن المونديال القادم يتفوق عن هذا المونديال.
1: على كل حال أيام حلوة عشناها مع المباريات، ونتأمل أنه دائما الشعوب تلتهي بس بالأشياء الحلوة. سمير
2: ياريت.
1: لا جرائم ولا عنف يعني، ولا حروب ولا صواريخ ولا قصف ولا قتل ولا إشي. إلته بالمونديال، إلته بكرة القدم، إلته بهذا العالم الجميل. كابتن سمير عيسى، شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

نحن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية أجندة اليوم. أنجت البرنامج حين عزرا، أحمد عويسات رفقنا من الراديو المصور، كان معنا درور روتشتين وكوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله. كل مونديال وأنتم بألف خير.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز ZEEL-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من مكان: ميارة تدعو مجددا إلى إقالة الوزير بن غفير، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول في الخليج، نبأ يفيد بأن عون سيصر خلال اجتماعه بترامب غدا على فصل مسار الصراع الأمريكي الإيراني عن مسار مفاوضات بلاده مع إسرائيل، والحرارة تنخفض تدريجيا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. عادت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا وأكدت أنه يجب تنحية وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير من منصبه، وفي تصريح قدمته إلى محكمة العدل العليا كتبت أن كل المحاولات للتوصل إلى آلية متفق عليها مع بن غفير بخصوص نشاطاته فيما يتعلق بالشرطة قد باءت بالفشل، وأنه لم يتقيد بأمر القضاء والمبادئ التي سبق وأن وافق عليها. وأوضحت ميارا أن بن غفير يمس باستقلالية الشرطة وبمبدأ عدم تسييسها، وقوبل موقف ميارا هذا باستخفاف من قبل وزير الأمن الوطني. تواصل إيران استهداف جاراتها في الخليج، ففي الكويت والبحرين أعلن صباح اليوم التصدي لهجمات جديدة. وذكرت قناة الميادين أن من بين المواقع المستهدفة القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. هذا وأفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجار في مدينة أصفهان ووقوع غارات في بوشهر. قالت مصادر صحيفة الديار إن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيطالب خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا بأن يطبق طرح المناطق التجريبية وفق الرؤية اللبنانية لا الإسرائيلية، بحيث يبدأ من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق لبنانية محتلة بالفعل لا من مناطق يوجد فيها الجيش اللبناني. وأضافت المصادر أن عون سيصر على مواصلة فصل مسار الصراع الأمريكي الإيراني عن مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتجنيب لبنان قدر الإمكان جولة حرب جديدة تشكل امتدادا لاحتدام الصراع في المنطقة. في قرية دبوريا بالجليل الأسفل اعتقلت الشرطة رجلا أربعينيا بعد أن أثرت على مسدس وذخيرة خلال تفتيش إسطبل. ويفيد مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب أن المعتقل سيمثل أمام محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة اليوم.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد ماري الياس، ويقام بهذه المناسبة قداس احتفالي في كنيسة سيدة الكرمل في دير ستيلا مارس، يترأسه سيادة المطران يوسف متى رئيس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الجليل. الزميل نايف خوري ينقل إلينا وقائع القداس، وكل عام وأنتم بخير.
6: كل عام وأنتم بخير. سيداتي وسادتي، نايف خوري مع فريق العمل الإذاعي، نحييكم أطيب تحية من كنيسة سيدة الكرمل في دير ستيلا مارس أو نجمة البحر في حيفا، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد النبي إيليا أو مار الياس، وذلك بالقداس الاحتفالي الذي يترأسه سيادة المطران يوسف متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، وإلى جانبه عدد من كهنة الأبرشية. يخدم هذه الليتورجية جوق الترنيم الكنسي التابع لكاتدرائية مار الياس في حيفا بقيادة أمال دياب، كما سيقرأ رسالة العيد المرنم كايد عبود. أدعكم مع وقائع هذا القداس الاحتفالي.

0: Benvenuto eccellenza, sua eccellenza Youssef Mata, benvenuto a casa sua, benvenuto a tutti i nostri fratelli e sorelle melchiti.
1: Ahlan wa sahlan Sayyidna Youssef, ahla wa sahla bil kahane jami'an, ahla wa sahla fikum bil hudur bi knesset Mar Elias.
0: Il nostro traduttore, il padre Aboud, il superiore della parrocchia, e parroco della parrocchia, che anche un po' melchita.
1: Ambiul inno ana bi knesset Mar Youssef la latin o kamen rum catholic.
0: Ma è melchita anche. E allora benvenuti per questa festa di Sant'Elia tutti e casa vostra. E siamo veramente uniti a tutti voi in tutte le vostre intenzioni che presentiamo a Mar Elias.
1: اهلا وسهلا فيكم جميعا بعيد مار الياس ببيتكم وكل نوايانا مع بعضنا البعض بنحطها بين ايدين مار الياس.
0: È veramente una gioia e un gran onore avervi in mezzo a noi col pastore Monsignor Youssef Mata e tutti i sacerdoti.
1: وهيدي فرحة كبيرة لإلنا كمان يكون بيناتنا سيدة المطران يوسف متى والكهنة يلي عم نساعده.
0: Benvenuti a tutti e grazie di stare con noi oggi.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا لأنكم معنا اليوم وعم نعيد سوا.
0: Grazie di tutto e buona celebrazione con il nostro pastore.
1: شكرا على كل شيء وقديس مبروك مبارك مع سيادة المطران.
2: بارك يا سيد مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس.

0: الطهور سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها.
1: أيها رب إلهنا الذي لا تمثل عزته ولا يدرك مجده ولا تقاس رحمته ولا يفيض محبته للبشر، أنت أيها السيد الطالع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقدس، واجعل مراحمك ورأفتك غزيرة علينا وعلى المصلين معنا، لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس،

يوسف الجزيل الشرف والوقار والمختار من الله أبونا وسيدنا وراعينا متروبوليت عكا وحيفا والناصرة والسائر الجليل فلتكن

أنت كاهن إلى الأبد على ترتيب ملكي صادق. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع لك موطئا لقدميك.

إخوة، إن ضل أحدكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن الذي رد خاطئا عن

وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل على عهد إليشع النبي، ولم يطهر أحد منهم

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأحباء، نحتفل معكم اليوم بعيد النبي العظيم مار الياس، لا لنستعيد ذكرى رجل من الماضي، بل لنجدد معكم الإصغاء إلى كلمة الله التي تبقى حية فاعلة من جيل إلى جيل. إيليا النبي ليس صفحة مهمة في تاريخ الخلاص، وهو علامة نبوية لا تزال تنير طريق الكنيسة حتى يومنا هذا، وتدعو الإنسان إلى الوقوف دوماً أمام الله وأمام وجه الله. لم يكن ظهور إيليا مع موسى على جبل طابور حدثاً عابراً، بل إعلاناً مهماً، لاهوتاً مهماً عميقاً. ففي شخص المسيح تلتقي الشريعة التي يمثلها موسى، وتلتقي النبوة بأكملها مع إيليا الشاهد على صوت الله الذي قال: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. من هنا نفهم أن عظمة إيليا لا تقاس بالعجائب التي صنعها، كما سمعنا في هذا الإنجيل المبارك وفي الرسالة، ولا بالنار التي انحدرت من السماء، بل النار نار الإيمان التي حملها في قلبه، نار الغير على قداسة اسم الله والأمانة التي لا تعرف مساومة، الإيمان الذي لم ينحني أمام سلطة العالم على عهد آحاز وأحاب الملك، لم يتراجع أمام التهديد، بل وقف أمام الملوك لأنه كان قبل كل شيء واقف أمام الله الحي. ولهذا كانت كلمته المشهورة التي لا تزال الكنيسة اليوم ترددها: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. فتختصر هذه العبارة سر حياة النبي إيليا، فقد كان هو عائشاً في حضرة الله، لم يفكر في رأي الملوك أو السلطة ولا أن يرضي الناس، بل كان همه أن يبقى أميناً للرب في الرسالة التي حملها، أن يحمل كلمة الخلاص مهما كان الثمن حتى بحياته أشخاصة. هذه الجملة ليست افتتاحاً لرسالة نبي، بل هي الخلاصة لحياة هذا النبي العظيم. فمن يقف أمام الله يتحرر من كل خوف، يتحرر من المساومة، يتحرر من كل ظلم، فلا يعود الحق عنده رأياً يناقش، بل أمانة تحفظ ورسالة تؤدى وشهادة تعاش حقيقة. لقد عاش إيليا في زمن اختلطت فيه العبادات بالحسابات، والدين بالمصالح، والسلطة بالظلم، وهذا للأسف ما نعيشه اليوم. كان صوت الحق يخبو في تلك الزمن تحت وطأة القوة والعنصرية والألم والعنف، لكن النبي إيليا لم يسمح لظلمة عصره أن تطفئ النور الذي أودعه الله في قلبه وفي قلب كل إنسان مؤمن واثق بالله. إن الكتاب المقدس كما سمعنا لا يرسم صورة لبطل لا يعرف الضعف، فقد كان إيليا إنساناً ضعيفاً، أنهكته الطريق وأثقلته الوحدة وكثرة التحديات من أقرب الناس إليه، ولكن من هذا العمق البشر الضعيف لم يتخلى الله عنه، لم يتخلى الله عن هذه الرسالة، بل اقترب منه وأقامه وأطعمه وقاده إلى جبل حيث اكتشف أن الله حاضر دائماً في صخب هذه الحياة، لا في الزلزلة كما سمعنا ولا في لهيب النار، بل في صوت النسيم العليل اللطيف الخفيف. وهنا يعلمنا القديس النبي مار الياس أن الصلاة
يجب أن تكون نابعة من القلب في صمت لكي نسمع بعيد عن ضوضاء هذا العالم صوت الله وماذا يريد الله منا. وهنا تبلغ الرسالة المقدسة ذروتها، فالله لا ينتصر بمنطق القوة البشرية كما نراه اليوم للأسف، بل بقوة حضوره، ولا يفتح القلوب بالإكراه بل بنعمة المحبة، ولا يبني الملكوت بصخب الحياة بل بالقداسة وبأعمال القداسة، حتى تلك الصغيرة في الصمت، في الابتعاد عن الضجيج، في الصلاة الحقيقية النابعة من القلب، قلب المؤمن إلى قلب الله. الكنيسة في كل عصر مدعوة أن تحمل روح إيليا، لا أن تكرر كلمات فقط، مدعوة أن تكون ضمير حي في عالم تتزاحم فيه الأصوات. وحتى الكلمة الصحيحة والحقة في أيامنا باءت قليلة جداً. هذه الكلمات التي قالها هي شاهدة للحق، كلمات تعبر عن وجع إيليا أمام شعبه. ونحن اليوم نصرخ لنقول: هلما أيها النبي، أعطنا هذه القوة لكي نشهد لإيماننا في ظل هذه التحديات التي نراها ونعيشها. إن عالمنا لا يعاني من فقر الوسائل، بل للأسف يعاني من فقر الضمائر، لا يعاني من ضعف المعرفة بقدر ما يعاني من ضعف الحكمة والتمييز، لا يعاني من غياب القوة بقدر ما يعاني من غياب الحقيقة. وكان إيليا النبي شاهداً لتلك الفضائل كلها. من هنا، من مدينة حيفا وعلى سفوح جبل الكرمل، حيث ارتبط اسم إيليا بالصلاة والغير والإيمان، نرفع صلاتنا لكي يبقى هذا الجبل منارة روحية، لا لذاكرة في الماضي بل لرجاء المستقبل أيضاً. الكرمل في الوجدان الكتابي والكنس أيضاً ليس مجرد مكان أيها الأحباء، نعم مدعوين لكي نزور، لكي نصلي في هذه الأمكنة، ولكن هناك دعوة كبيرة عظيمة، دعوة دائمة إلى الارتفاع نحو الله، حتى يستطيع الإنسان أن ينزل إلى عالمه الخاص حاملاً نوراً، حاملاً محبة، حاملاً فضائل، لا انقسام ولكن رجاء، لا خوف ولكن سلام حقيقي. وليبقى صوت كلمته التي رددناها في ضمير الكنيسة وفي قلب كل مؤمن: حي هو الرب الذي نحن جميعا واقفون أمامه. علينا أن نعيش روحه عندما نحافظ على الصلاة الحقيقية، عندما نشعر بالتعزية الحقيقية. علينا أن نعيش روح إيليا عندما نختار الله كل يوم ونرفض المساومة على الحق. نعيش روح إيليا عندما نقول الحقيقة بمحبة وشجاعة، لا خوف من المساومة. أن نعيش روحه عندما

كياناً ومذبح المصالحة في مجتمعنا ومذبح الأمانة في قلوبنا. ولنسأل الله بشفاعة مار الياس الحي أن يمنحنا شجاعة النبي ونقاء القلب وثبات الإيمان، حتى نبقى أمناء نحن هنا في هذه الأرض المباركة، حراساً للحقيقة وصناعاً للسلام، كل في موقعه وفي بيته وفي عمله، وأن نكون شهوداً للمحبة التي تفرح بالحق وترفض اليأس وعدم الحرية. ونرفع صلاتنا معكم عبر هذا الأثير، نهنئ أنفسنا بهذا العيد، نهنئ الأرض المقدسة الذي عاش فيها النبي الياس في هذا المكان المقدس، وهو المدافع عنها وعن حقها في الوجود. نرفع صلاتنا وتهانينا لصاحب الغبطة البطريرك جوزيف عبسي ولكافة أعضاء السنودس المقدس، إلى جميع إخوتي البطاركة والأساقفة هنا في هذه الأرض المقدسة. نهنئ هذا الدير والقيمين عليه، الأب جان جوزيف والرهبان والراهبات جميعاً. نهنئ أصحاب العيد، السيد كايد عبود وعائلته الكريمة، أولاده وعائلاتهم. نهنئ الأبرشية كافة بهذا العيد، وخصوصاً الرعاية التي تحمل اسم مار الياس كشفيع ولكهنتها المباركين في حيفا، في عسفيا، وفي فصوطة. نهنئ الآباء وكل أب يحمل هذا الاسم ومشتقاته، الآباء الياس عبد، الياس ضو، الياس مايو، وطبعاً لا ننسى سيادة المطران الياس شكور ومن يحمل هذا الاسم متفاخراً به وبالنبي الياس. نهنئ هذا الجمع المبارك، حضوركم معنا، والذي حافظ ويحافظ على هذا التقليد المقدس، الحج إلى هذا المكان المقدس. نشكر كل إنسان دافع في الماضي عن هذه الكنيسة من شبابنا الذي نعتز بهم وبغيرتهم على إيمانهم وكنائسنا. نشكر القيمين على راديو وتلفزيون مكان على هذا البث المبارك. نشكر راديو مريم، راديو البشارة من بلد البشارة، وكافة الإذاعات الموجودة معنا، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، موقع أهلاً وغيرهم. ونشكر هذه الجوقة بإدارة السيدة أمال دياب التي فعلاً ترفعنا على هذا الجبل لنصل من خلال هذه الأصوات إلى الرب الإله الحي والفاعل فينا. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. لتكن أيها الأحباء هذه الصرخة هي القوة في قلب كل واحد منا أمام تحديات عصرنا الحالي وصعوباته، واثقين بالرب يسوع المسيح، له المجد والعزة والإكرام إلى دهر الداهرين. آمين. كل عام وأنتم بخير.

المقدسة مع حضر الأعظم الرابع من الرابع عشر بطريركنا يوسف ومصطفى الأسقفية المؤقت أعضاء السينودوس البطاركة والأساقفة في هذه الأرض المقدسة رعايانا مؤمنين في هذا الجليل المبارك جميع الخاطرين في بال كل واحد منكم ومنا لكي يحفظكم الرب الإله ويعطيكم قوة وشجاعة النبي العظيم إلياس لأجل هذا الدير المقدس القيمين عليه رهبانا وراهبات لأجلكم جميعا نقدم هذه الذبيحة الطاهرة فليذكر الرب لله

شفيعا شاهدا ومقويا لهم

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، وقدنا إلى مذبحك المقدس، واجعلنا جديرين بأن نقدم لك خرابينا وذبائح روحية عن خطايانا وجهلات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك، فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا.

0: المسيح فيما بيننا
1: كان وسيكون.
0: نسلم على بعض لهي المناسبة الحلوة. سلام المسيح. كلنا سوا قانون الإيمان، نؤمن بإله
2: sign that.

وجود بعد أن سقطنا وتفاقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء وانعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر.

بالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما، فشكر وبارك وقدس.

0: لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء.
1: إياك نسبح إياك نبارك لك نشكر يا رب إليك نقرب يا إلهي نقرب لك عن عباد الحياة غير الدموية نبتهل ونطلب ونتضرع أرسل روحك القدوس علينا.

الطباوي وبطريرك نايس المعبود وجميع الكهنة المكرمين، أنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديدي الأيام.

نحمدا ونسبحا بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب

0: بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا كفاف يومنا، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب
1: ولكن نجنا من الشرير،
2: لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى

بالنسبة للمناولة راح تكون على هند النحو، راح يكون في كاهن خارج الكنيسة برا بالساحة، كاهن على الباب الداخلي داخل الكنيسة هون، وثلاث كاهن هون، وبعدين بنشوف كيف الترتيب. رجاء خاص بلاش نعمل إشارة الصليب قدام الكاس، نعملها قبل تنين ثلاثة أو لما نرجع على محلنا نعمل إشارة الصليب. معجوقة شوي الكنيسة عشان هيك نعطي احترام شوي للقربان الأقدس. فرجاء خاص في عنا خمس مناولات برا على الباب وثلاثة هنا قدام. رجاء شكراً.

0: نعطي مجال بس للكهنة عشان يمروا لقدام. يعني وقفنا بالنص ما حطيناش شيء. يا ريت تعطوا مجال للكهنة يطلعوا لبرا بعدين منفوت لهون.
1: انت ما تتولدش بعد ذلك.

شريكا في عشائك السرير.

اقبل اليوم شريف.

لأني لست أقول سرك

0: قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية الرهيبة، واشكروا الرب شكرا لائقا لأنك أنت تقدسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين.
1: سمع أبونا تحت
2: باسم الرب يا رب ارحم
3: يا مبارك مباركيك يا رب مقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين بهاء بيتك أن تعويدهم من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. أبي السلام لعالمك.
4: مستمعي الكرام، قال سيدة المطران متى في عظته: تحتفل الكنيسة اليوم بعيد النبي إيليا العظيم مار إلياس لا لتستعيد ذكرى رجل من الماضي، بل لتجدد الإصغاء إلى كلمة الله التي تبقى حية وفاعلة في كل جيل. فإيليا ليس صفحة في تاريخ الخلاص، بل علامة نبوية ما تزال تنير طريق الكنيسة وتدعو الإنسان إلى الوقوف الدائم أمام الله. وأضاف إن ظهور إيليا مع موسى إلى جانب الرب يسوع على جبل التجلي هو إعلان لاهوتي عميق، ففي شخص المسيح تلتقي الشريعة التي يمثلها موسى والنبوة التي يمثلها إيليا، ليشهد الاثنان أن الكلمة الأخيرة في التاريخ ليست للشريعة وحدها ولا للنبوة وحدها، بل للابن الوحيد الذي فيه اكتملت المواعيد وتم الخلاص وأشرق وجه الآب للبشرية. وأشار سيادته إلى أن إيليا عاش في زمن اختلطت فيه العبادة بالحسابات والدين بالمصالح والسلطة بالظلم، حتى كاد صوت الحق يخبو تحت وطأة القوة، لكنه لم يسمح لظلمة عصره أن تطفئ النور الذي أودعه الله فيه، لأن الله لا ينتصر بمنطق القوة بل بقوة حضوره، ولا يفتح القلوب بالإكراه بل بنعمة المحبة، ولا يبني ملكوته بالصخب بل بالقداسة. من مدينة حيفا قال صاحب السيادة على سفوح جبل الكرمل حيث ارتبط اسم إيليا بالصلاة والغيرة والإيمان: نرفع اليوم صلاتنا لكي يبقى هذا الجبل منارة روحية لا لذاكرة الماضي فحسب، بل لرجاء المستقبل أيضا. السيدة والسادة، احتفل عدد من الرعايا بعيد النبي إيليا، لا سيما التي تحمل اسم إلياس، من أبرزها كنيسة عسفيا وكنيسة فصوطة حيث أقيم قداس احتفالي لأبناء الرعيتين. وعلى جبل الكرمل نجد دير المحرقة الذي بني في عام 1867 وهو تابع للرهبنة الكرملية، حيث جرت هناك الأعجوبة الشهيرة بإنزال النار على القربان وأحرقته، وثم المعركة التي وقعت بين النبي إيليا وكهنة الإله بعل كما جاء في سفر الملوك. أما الدير والكنيسة الحاليان في منطقة السيلامارس حيث يقام القداس الاحتفالي الآن، فقد بني تحت إشراف الراهب الكرملي جوفاني باتيستا كاسيني، وتم تدشين الدير والكنيسة عام 1836. تزين قبة الكنيسة رسومات فنية بريشة الراهب لويس ليوجي الذي رسمها بين الأعوام 1924 و28، ويظهر في الرسومات النبي إيليا وهو يرتفع على مركبة نارية، والملك داود يعزف على قيثارته، وثلاثة قديسين اعتكفوا وتعبدوا على جبل الكرمل هم أشعيا وحزقيال ودانيال، كما يظهر على القبة رسم العائلة المقدسة إضافة إلى الإنجيليين الأربعة. أما شخص السيدة العذراء سيدة الكرمل فيعلو الهيكل الرئيسي في الكنيسة، وتحت الهيكل نجد كهف اعتكاف النبي إيليا. وإذ نختتم هذا القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران يوسف متى، نحيي ونعايد كل من يحمل اسم إيليا أو إيلي أو إلياس أو إليان أو إليانا من دير مار إلياس على جبل الكرمل بحيفا. نايف خوري مع فريق العمل الإذاعي نحييكم أجمل تحية، ونعيد البث إلى الاستوديو. كل عام وأنتم بخير.
5: كل عام وأنتم بخير. كل الشكر للزميل نايف خوري وللزملاء هناك والطاقم المرافق. إذن مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، نقلنا لكم وقيع القداس الاحتفالي بمناسبة عيد مار إلياس من كنيسة دير ستيلا مارس على جبل الكرمل في حيفا. 30 دقيقة بعد 11 الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعينا تعالوا الآن نتوقف مع مجموعة من الأغنيات حتى تمام 12. أنتم على أثير راديو مكان.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة. ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: عناوين الساعة من مكان: اعتقال فلسطينيين بشبهة إدرام النار في مستوطنة حفاد جلعاد في السامرة أول أمس. طهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحرس الثوري يتهم إسرائيل والولايات المتحدة باغتيال عالم إيراني بارز. ميارة تدعو مجددا إلى إقالة الوزير بن غفير من منصبه، والحرارة تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. اعتقلت قوة من حرس الحدود وجيش الدفاع ليلة الماضية فلسطينيين للاشتباه فيهما بالضلوع في إدرام النار في مستوطنة حفاد جلعاد في السامرة أول أمس السبت، وتمت حالتهما إلى التحقيق. وقد تسبب الحريق الكبير في احتراق عدة مبان كليا وإلحاق أضرار جسيمة بمبان أخرى وبسيارات. قالت إيران إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وأنها تلقت مقترحات منهم رافضة التطرق إلى تفاصيلها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن نص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة. وفي إسلام أباد أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر موماني يصل إلى العاصمة الباكستانية اليوم حاملا رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالأوضاع الحالية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم اغتيال عالم بارز من أهل السنة جنوب شرق إيران، وحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية قائلا إن الهدف هو خلق شرخ اجتماعي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات بإيبولا إلى 2344 بحسب السلطات الصحية المحلية، وتبلغ نسبة حالات الوفاة من بين المصابين بالفيروس حوالي 40%. دعت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرام ميارا مجددا إلى تنحية وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير من منصبه، وفي تصريح قدمته إلى محكمة العدل العليا كتبت أن كل المحاولات للتوصل إلى آلية متفق عليها مع بن غفير بخصوص نشاطاته فيما يتعلق بالشرطة قد باءت بالفشل، وأنه لم يتقيد بأمر القضاء والمبادئ التي سبق وأن وافق عليها. وقبل موقف ميارا هذا باستخفاف من قبل وزير الأمن الوطني. جاء من مستشفى بورية أن حالة الرجل في الأربعينيات من العمر الذي أصيب بجروح خطيرة أمس في كفر كنا من جراء تعرضه لإطلاق النار مستقرة، ومن المتوقع أن يخضع لعدة عمليات جراحية خلال الأيام المقبلة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، إلا أن الجو يبقى حرا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في الواحدة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: الورد. اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
14: استاذ في بركه؟
13: لا.
14: في العاب منفوخه؟
13: كمان لا.
14: لكن شو في؟
13: اسمع المذيع بيقول لك
9: صيف معنا، كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
14: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

تصعيد الضربات على إيران. ترامب يوسع الضربات العسكرية على إيران ومحاولات العودة إلى التفاوض. انتخابات داخلية لحزب الديمقراطيين، 51 مرشحا وأكثر من 112 ألف منتسب. سنكون مع هذه الانتخابات ومع تفاصيلها وانعكاس قوة حزب الديمقراطيون على الشارع السياسي. توقيف موظفين حاليين وسابقين بشبهة الرشاوة، الحديث طبعا عن سلطة الضرائب، هذه القضية التي تزداد توسعا. وأيضا استدعاء أفراد شرطة في النقب لجلسة استماع في قضية الاعتداء على المحامي صالح نعمي. وأمهات وعائلات ضحايا الإجرام، لقاء خاص في باقة الغربية ضمن حملة الحصانة الاجتماعية. والمونديال ينتهي، يسدى الستار، إسبانيا بطلة العالم، دموع ميسي وسكالوني وإنجاز تاريخي لمنتخب لاروخا. حديث الظهيرة معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، أهلا بكم مستمعينا. أنتجت حديث الظهيرة رانيا رشيد أبو نمر، إيلان هولتساوزن معنا في الهندسة الإذاعية، وحين عزرا في الراديو المصور.

0: إعلانات ونعود.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: انتخابات داخلية لحزب الديمقراطيين، 51 مرشحا وأكثر من 112 ألف منتسب في حزب الديمقراطيين. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك فالح، أهلا بك.
2: أهلا، تحيات لك يوسف، تحيات المستمعين والمستمعات.
1: والاستطلاعات مثلا بالأمس استطلاع كان باللغة العبرية، 9 مقاعد لحزب الديمقراطيين،
2: وهذا مؤشر على حجم المنافسة الساخنة الشرسة، ولعلها تكون أكثر شراسة عندما نتحدث عن المنافسين والمرشحين العرب، سيما والمرشحين العرب يتنافسون على المقعد 12 والأقليات على المقعد 13. هنالك عدد كبير من المرشحين مع أقل صفقات سياسية، سيما وخلال العام الأخير يوسف هذا الحزب تمكن إنجاز غير مسبوق من رفع عدد المنتسبين إلى 112 ألف منتسب كما ذكرت، وجزء كبير من هذه الأصوات يمكن اعتبارها حرة غير منضوية لمرشح أو لنائب، وبالتالي توجيه الأصوات يكون صعب في مثل هذه الحالات كما عهدنا مثلا على سبيل المثال في حزب العمل أو في حزب الليكود أو أي حزب كان يجري انتخابات داخلية. لك أن تتخيل من 112 ألف صوت هنالك ما يقارب بين 6000 صوت ل 8000 صوت، وإذا أردت بشكل دقيق 6100 صوت عربي بحسب دفتر وسجل الناخبين في الديمقراطيين، ما يعني أنه أي مرشح أي ينجح يجب عليه أن يحصل أيضا على أصوات من أطراف أخرى، أيضا من المجتمع اليهودي الإسرائيلي. واللافت أنه بحسب المصادر التي أتحدث معها، الواضح أنه هنالك من يريد أن يضرب عصفورين بحجر، أن يجيب ويفي بشروط الدستور، بمعنى أن يكون هنالك تمثيل لميريتس، وفي نفس الوقت أن يكون هنالك أيضا تمثيل للعربي. فلك أن تتخيل، وهنا تكمن الإجابة، واضح جدا أنه سيكون هنالك توجيه على سبيل المثال للحصر لعايد بدير، سيما وهو يجيب على هذين الشرطين، من جهة هو يمثل ميريتس ومن جهة أخرى يمثل المجتمع العربي، وبهذا يكون قد وفر مقعد آخر لربما ليهودي آخر بدل من أن يكون أيضا لعربي، وبهذا يكون تكون قيادة حزب العمل حزب الديمقراطيين قد ضربت عصفورين بحجر. المنافسة بأوجها، ولكن اللافت والحق يقال إنصافا وليس دفاعا يوسف، على الرغم من زحمة المرشحين على مقعد أو مقعدين فساء، وهذا مشروع كانت هنالك منافسة لكنها بقيت ضمن دائرة اللباقة، الأدب، الاحترام المتبادل. لم أكن شاهدا على خلافات، مناكفات، مناحرات، دعاية سوداء على سبيل المثال للحصر. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن شخصيات قد يكون لها الحظوظ الأوفر مثل سمية بشير، عايد بدير، أمير خنيفس وغيرهم، صدقا القافلة تطول. يبقى السؤال، سيما وجزء كبير من المنتخب أن يفضلوا، طبعا هنالك أيضا المنافس المخضرم النائب السابق علي صلالحة، سيكون توجيه واضح جدا لمرشحين ميرت العرب ولديهم أيضا قوتهم داخل حزب الديمقراطيين. من سيكون لديه القوة على استقطاب أصوات من الطرفين؟ بطبيعة الحال التصويت بدأ منذ الساعة 9، التصويت محوسب، ما يعني أنه وسيما أيضا نظرا لعدد المنتسبين الكبير مؤخرا يوسف، هذا يعني أنه هنالك توقعات بأن تكون نسبة التصويت مرتفعة ومرتفعة جدا في هذا الحزب.
1: صحيح.
2: التصويت سيتواصل حتى الساعة 7 مساء على أن يتم الإعلان رسميا عن القائمة من مدينة تل أبيب، أو بالتحديد من ميناء مدينة تل أبيب، الساعة 8 مساء المنافس المنافسة بأوجها وفي ذروتها.
1: فالحبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
2: على الرحب أستاذ يوسف. ولهم
1: شكيب شنان عضو الكنيسة السابق في حزب العمل ينضم إلينا، تحية لك أستاذ شكيب، أهلا بك.
3: مساء الخير أستاذ يوسف لك ولجميع المستمعين.
1: هل حقا تعتبر هذه الانتخابات الداخلية لقائمة حزب الديمقراطيين كما يقول إرجولان بشرة للمجتمع الإسرائيلي؟ وإذا كانت بشرة فعلا فهي في أي جانب؟
3: خلينا نكون واضحين، هي أول شيء نجاح كبير ليائير جولان، أخذ حزبين اللي كانوا رميم ومعلن عن وفاته واستطاع أن يدمجهما وأن يحييهما، واستطاع أن يصل إلى نسبة رهيبة 115 ألف منتسب، هذا ليس أمر بسيط، والأهم من ذلك 51 متنافس على مقاعد، يعني التوب هي 10 أو 11 كيف استطلاعات الرأي العام عمال تعطيه، إن دل ذلك على أمر يدل على أنه يوجد قاعدة جماهيرية موجودة، وهو استطاع أن يلملم أشلاءها وأن يجمعها من جديد، وهذا يعني بمشوار، يعني إن دل على شيء يدل أنه اليسار الإسرائيلي، خليني اسمح لي بس أوضح هاي النقطة بشكل واضح. اليوم فيش يسار بإسرائيل، كله بيقول إحنا أو مركز أو مركز يمين أو يمين، وظل حزب واحد اللي كان حزب يعتبر يسار، حزب العمل، مرت بالانتخابات الأخيرة لم تجتاز نسبة الحسم، وهون كان في تصحيح للخطأ، واليسار الوحيد الذي يمكن أن يشار إليه بكلمة يسار بمفهوم الاقتصادي والسياسي والأمني هو قائمة الديمقراطيين. طبعا هي تستند بالأساس على حزب العمل، في هنالك توزيع بمقاعد التنافس 16 و18 و14 لمارس، بقية الأماكن كلها لحزب العمل، والتنافس كبير محلات 12 و14.
1: طيب
3: هن على ما يبدو للأقليات، وهذا الأمر يشير أنه في شغلة واحدة على الأحزاب العربية أن تأخذها.
1: سأسأل عن ذلك شكيب شنان. إذن يعني يائير جولان يعني له حق بأن يحصن مقعد في كل يعني 10 مقاعد، يعني من كل 10 مقاعد ليائير جولان حق في أن يحصن مقعد واحد طبعا في هذه السلسلة. السؤال، قلت أحزاب عربية، هل تعتقد بأن هذا الحزب قد يحصل على مقاعد من المجتمع العربي؟ وأنا أسأل عن ذلك لسببين. الأول أنه إحنا شفنا يائير جولان في الأسابيع الأخيرة مثلا في الناصرة في بلدات مختلفة حملات موجهة للمجتمع العربي، هذا أولا. ثانيا، ربما قد يكون هنالك عدد من المرشحين في حزب الديمقراطيين اللي بنفسه طبعا الأحزاب العربية اللي أكيد عدم وحدتها تشكل عائق كبير أمام طبعا أن تحصل على أصوات طبعا أكبر في المجتمع العربي.
3: خلينا نكون واضحين، المجتمع العربي يريد الاندماج والشراكة، والشراكة في عملية اتخاذ القرار، والشراكة في عملية تقسيم الكعكة، وحتى الشراكة في الحكومة والاندماج بكل ما الكلمة معه. على الأحزاب العربية أن تأخذ بعين الاعتبار أن هنالك على الأقل 12 مرشحا عربيا يتنافس على مقعد في قائمة الديمقراطيين. هذول 12 شخص هم قياديين يريدون خدمة المجتمع ويبحثون عن مكان تحت الشمس، أو خلينا نقول يبحثون عن مكان يستطيعون به الاندماج ويعني توصيل رسالتهم و الشراكة في تمثيل المجتمع، وهم يريدون يعني، وهذا والأحزاب العربية ما فيش محل لهم ولا حدا بيطلع عليهم، وهم بيمثلوا حصيلة ليست بقليلة من المجتمع الإسرائيلي العربي الإسرائيلي، وهم يريدون أن يأخذوا دورهم ولا دور لهم في داخل الأحزاب العربية. وهي نقطة كبيرة بتعلق من الأشخاص اللي رايحين يفوتوا وبتعلق شو المقاعد اللي بده يأخذوها. يعني يائير جولان في حديث مطول كان لي معه سألني هذا السؤال وقلت له أن الوسط العربي يتريب من التصويت للأحزاب الصهيونية، ولكن إذا كان هنالك ثقة، يعني كان في إعادة لزرع الثقة والإمكانية أن يكون اندماج وتمثيل وشراكة حقيقية، قد يؤدي ذلك فعلا إنه حزب الديمقراطيين يحصل على الأقل بين 1.5 إلى مقعدين، وهذا من الوسط العربي وهذا ليس بسيطا.
1: صحيح.
3: طبعا كله بتعلق من هي الشخصية التي ستمثل من محل 12 من محل 14. أنا مش متوقع يكون قبل للأسف، يعني بالتحصين يائير جولان لا ينوي أن يحصن عربيا في العشرية الأولى، لذلك تبقى الأمور مباحة. إذا كان في مشتركة ما كانش في مشتركة، كما عملية التقسيم نية المجتمع إلى الخروج إلى الصناديق، يعني الناس إذا فيش مشتركة في كثير ناس بيقولوا إحنا هذول الجماعة لا بيمثلونا، وإذا بيعملوش مشتركة لن نكون معهم. والأسئلة المطروحة أسئلة كبيرة، المجتمع العربي يعاني بشكل كبير من الحكومة الحالية ويشعر أنه مبعد عن كل عملية اتخاذ القرار، مبعد عن الحصول على الحقوق والاندماج والشراكة والمداخلة الصحيحة في داخل الدولة، والناس تريد أن تعيش، وهذا هو الشعار الأساسي، أعطونا نعيش بدنا نعيش، هيك الناس عم بتقول.
1: شكرا لك عضو الكنيسة السابق في حزب العمل شكيب شنان على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
3: طاب مساءكم.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: هذا طبعا بما يتعلق بانتخابات الحزب، انتخابات طبعا داخلية لحزب الديمقراطيين. الآن نكون مع الشؤون الجنائية، اعتقالات في سلطة الضرائب، توقيف موظفين حاليين وسابقين بشبهة الرشاوة، التفاصيل مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. تحية لك إياد، أهلا بك.
4: أهلا بك يوسف. بالفعل قضايا الفساد في المؤسسات العامة تواصل تصدر العناوين، ففي إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب عن اعتقال عدد من موظفي سلطة الضرائب الحاليين والسابقين لاشتباه بدروعهم في تلقي رشاوى مقابل تسهيل تقديم طلبات استرجاع ضرائب وهمية بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواكل. هذا الإعلان جاء في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم ملفية في لاب 433 بالتعاون مع محققي شعبة تحقيقات ضريبة التدخل في منطقة المركز في سلطة الضرائب، ومع الانتقال إلى التحقيق في هذه القضية بشكل علني. تم اليوم اعتقال عدد من المشتبه بهم واستدعاء آخرين للتحقيق معهم حول هذه الشبهات الخطيرة. واستنادا إلى الشبهات المتوفرة، فإن هذه المجموعة من المعتقلين استغلت مناصبها الوظيفية في سلطة الضرائب وتلقوا رشاوى مقابل تسهيل تقديم طلبات استرجاع ضرائب مزيفة على مدار سنوات عديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليون شيكل. صباح اليوم داهمت الشرطة وسلطة الضرائب منازل ومكاتب المشتبه بهم، وتم ضبط مستندات ووثائق مختلفة. اليوم من المقرر أن تطلب الشرطة من محكمة الصلح في مدينة الرملة تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق. يذكر أن هذا التحقيق يوسف يجدي بمرافقة قسم الضرائب والاقتصاد في النيابة العامة بلواء تل أبيب. هذه كانت أهم المعلومات التي سمح بنشرها حتى الساعة في هذا الملف، علما أنه تم فرض أمر حظر النشر على تفاصيل أخرى متعلقة بهذه القضية.
1: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. الآن إلى هذه القضية، الاعتداء على المحامي صالح نعمي، محش يستدعي 4 من أفراد شرطة النقب لجلسة استماع، تفاصيل مع نواف النبري.
5: في نطاق التحقيق والخطوات القانونية الخاصة بالقضية المتعلقة بحادثة الاعتداء من قبل أفراد من الشرطة قبل نحو شهرين على المحامي صالح نعمة داخل شقة سكنية في مدينة بئر السبع، أعلنت إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل عن بدء المساءلة القضائية بحق المشتبه فيه من بين أفراد أجهزة إنفاذ القانون المتورطين في هذه القضية. وحسب التفاصيل التي تم نشرها حتى الآن، أوضحت الجهات المعنية أنها سلمت 4 من أفراد الشرطة اختيارات رسمية للمثول أمام جلسات استماع تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحقهم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم فيما حدث آنذاك، كل بحسب الدور المنسوب إليه في استخدام القوة بصورة غير قانونية خلال الواقعة التي حدثت في 2 مايو أيار الماضي. وفق ما ورد في وثائق الاشتباه التي أبلغ بها محامو أفراد الشرطة، فإن النيابة المختصة تدرس إمكانية توجيه اتهامات جنائية إلى 2 من أفراد الشرطة رهنا بنتائج جلسات الاستماع تشمل تهم الاعتداء الجسماني والتسبب بإصابات جسدية خطيرة، فيما يجري بحث تقديم 3 من أفراد الشرطة للمحاكمة بشبهة عرقلة سير التحقيق، وهي شبهة ترتبط بحسب القانون بأي سلوك من شأنه التأثير في مجريات التحقيق أو إخفاء الأدلة أو تعطيل الوصول إلى الحقيقة. وتؤكد السلطات المختصة أن جلسة الاستماع تعد مرحلة قانونية أساسية تسبق اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم لوائح الاتهام، إذ تتيح للمشتبه فيهم ومحاميهم عرض دفوعهم القانونية قبل أن تحسم النيابة موقفها النهائي من الملاحقة القضائية في هذه القضية.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: في ظل الحرب المستمرة والعطلة الصيفية، ارتفاع في استعمال المخدرات والكحول في أوساط الشبيبة، السؤال لماذا؟ وهنالك معطيات بارزة أيضا ثقيلة جدا، ولكن يجب الخوض فيها مع دكتور وليد حداد المحاضر في علم الأجرام. تحية لك دكتور.
6: يعطيك العافية.
1: 66% من أبناء الشبيبة شربوا الكحول في هذا العام، و 45% استعملوا المخدرات، هذه معطيات رسمية. للوهلة الأولى، ماذا يعني ذلك دكتور وليد؟
6: نعم، هذه الأرقام أخي يوسف غير مفاجئة. نحن نعلم في يعني فترات الصيف يرتفع تعاطي المخدرات وشرب الكحول خصوصا في أوساط الشبيبة نتيجة أوقات فراغ، عدم وجود برنامج يومي ثابت، فبالتالي يعني يتجهون نحو هذه السلوكيات الخطرة. حقيقة هذه يعني هي تعكس المجتمع اليهودي، ولكن أيضا بالمجتمع العربي كمان بالأبحاث الأخيرة هي أرقام أقل بالكحول وأكثر بالمخدرات، وهذا مهم نأكد عليه. يعني المجتمع العربي أقل بالكحول وأكثر بالمخدرات، نتيجة طبعا كمجتمع مسلم 90% منه مسلم والكحول ممنوع دينيا، فبالتالي الشرب بيكون بالسر، ويعني أيضا بيصير توجه للمخدرات. بالمجتمع اليهودي انفتاح أكثر على الكحول وشرب، ولكن كلها ظواهر خطر يعني في نهاية الأمر تؤدي إلى إدمان يعني.
1: صحيح، ولكن هل هذا أيضا يعكس شيئا ما على المجتمع العربي؟
6: نعم، أنا قلت المجتمع العربي هو أكثر يعني عنده أوقات فراغ. المجتمع العربي لا يعني لا، ما فيش عندنا فعاليات لا منهجية، ما عندنا أمور اللي يلتوا فيها الشبيبة، فبالتالي الطريق بتكون قصيرة للسلوكيات الخطرة. منها نبدأ من التدخين للكحول للمخدرات. يعني ما نشهده أنه من يبدأ بالسمالة بجيل صغير أو بتعاطي المخدرات يعني قد يصل في جيل معين لإدمان.
1: أي جيل دكتور؟ فقط عندما تقول جيل صغير يعني عن أي جيل تقصد؟
6: طبعا أنا صدفت من جيل 10 و11 و12 شرب كحول، تعاطي مخدرات أيضا بهذا الجيل 12. اليوم هبوط في الجيل هو أخطر ما يواجه مجتمعنا العربي، يعني هبوط في جيل المتعاطين. أنا كإنسان يمكن 34 عام في هذا المجال تقريبا، يعني لم بالماضي ما كان هذه الأرقام، ما كان هبوط في الجيل، يعني كان يبدأ بتعاطي الحشيش من جيل كبير نوعا ما، اليوم من جيل صغير تعاطي القنب وغيره، فبالتالي ببلش الإدمان بجيل كمان صغير، والمشكلة بتتفاقم من جيل صغير. يعني إذا كان مرة معدل الناس اللي يوصلوا على العلاج بجيل 40، اليوم عم نشوف ناس جيل 20 مدمنين وعم بيجوا على العلاج. فبالتالي أنا لا أقول كل من تعاطى سوف يصبح مدمن، ولكن كل من تعاطى هو في خطر يتحول لمدمن.
1: نعم، نتحدث عن معطيات لجمعية علم، وطبعا هي تتابع هذه الظواهر والجنوح. لا شك دكتور بأنها مقلقة. أريد أن أتحدث عن المجتمع العربي، قلنا بأن الصيف أوقات الفراغ عدم وجود إطار مناسب للشباب كل ذلك يؤدي إلى التوجه إلى استعمال المخدرات استعمال الكحول هذا الانكشاف الكبير جدا كيف ترى دكتور أنه الكل بيحكي عن مثلا في الأيام الأخيرة عن دخول الشباك لمواجهة الجريمة ولكن لا نسمع عن كيف نواجه هذه الظواهر داخل المجتمع العربي أنه مش فقط جريمة في جرائم أكبر من أيضا التي تقع أنه في جريمة أنه كيف ما انت حكيت قاصرين بتناولوا كحول بتناولوا مخدرات وهذا يؤدي إلى يعني ظواهر ربما خطيرة بداخل العائلة وتتفاقم لتصل إلى جريمة ترتكب وتصبح منظمة أيضا
6: نعم بالواقع نحن يعني حتى المهنيين أو حتى كأولياء أمور بالفترة السنوات الأخيرة من تغلغل الجريمة والإدمان في مجتمعنا واتهامنا دائما مباشر للحكومة والسلطة وأنا أيضا أتهم بعدم وجود برامج حكومية لمكافحة الظواهر ولكن أهملنا موضوع التثقيف والتربية موضوع التثقيف والتربية في بيوتنا هو في مسؤوليتنا وليس في مسؤولية الحكومة يعني ما بدنا نزاود عبائد ولكن أخي يوسف اليوم كل إنسان منا هو مسؤول عن تربية أبنائه يعرف أبنائه ما بيقضوا أوقات الفراغ أنا أقول لك لما بدير مركزين في طه وفي المركزين عندي 430 متعالج بالناصر وأم الفحم لما بيجوا عائلي عندي الولد مدمن لا أسئلة البسيطة مين أصدقاء ابنك هم لا يعلمون طب كلنا بنعرف أنا وإنت وغيرك إنه قل لي من تعاشر أقول لك من أنت
1: صحيح.
6: طب إذا أنت تعيش من أصحاب أولادك تجيش تحكي لي وتقول لي ابني يتعاطى المخدرات ولا ابني انغمس وانخرط في عالم الجريمة فموضوع التربية والتثقيف هذا مسؤوليته ولا أقول لك إذا إحنا بنرجع للتربية اللي يوسف ووليد وكلنا تربينا عليها قبل عشرات السنين مجتمعنا راح يرجع يصير بألف خير طبعا راح نبقى نضغط على الحكومة إنه تعمل خطط حكومية على لمكافحة هذه الظواهر ولكن في قضايا في إيدنا إحنا
1: لا شك ولكن ماذا عن الميزانيات التي تمنح لجمعيات لمؤسسات لا أيضا برامج تواجه المخدرات تواجه الكحول في المجتمع العربي هل ترى بأنها أيضا ضربت في الصميم وهناك مؤسسات للأسف يعني إيديها الآن مقيدة لا تستطيع أن تواجه هذه المظاهر المختلفة لأنه ما فيش ميزانيات
6: نعم نعم يعني أنت حكيت عن نقطة جدا مهمة وفاتني أن أذكرها يعني حتى جمعية عيلم وغيره هن في الماضي كانوا يأخذوا ميزانيات من سلطة مكافحة المخدرات والكحول اللي كانت في وزارة الأمن الداخلي كمؤسسة مدنية أغلقت يعني بالسنة 2018 ب6/2 أغلقت سلطة مكافحة المخدرات هي كانت سلطة اللي تعنى بهذه الأمور وتعطي ميزانيات وأنا قلت من حين يمكن مقابلة مع حضرتك ما بعرف نتذكر مع مين ولكن عندكم على الراديو إنه هذا سوف يضر بالأساس المجتمع العربي لأنه البلديات العربية وضعها المالي متدهور لا تستطيع أن ترصد ميزانيات للتوعية والتثقيف وبالتالي سوف يكون الضرر أكثر على المجتمع العربي من المجتمع اليهودي اللي وضعه الاقتصادي البلديات أحسن فمن يوم ما أغلقت هذه السلطة في كثير من الجمعيات اللي كانت تعمل برامج توعية أغلقت ما قدرتش تستمر لأنه بطلت تأخذ دعم حكومي بلديات عربية بطلت ترصد وأنت آخر مرة سمعت فعالية ومحاضرة ولا يوم دراسة عن المخدرات صحيح. والكحول وغيره صحيح. لأنه هذه الميزانيات أوقفت البلديات العربية ما أنت عارف أغلبها محاسب مرافق ولا لجان معين ولا كذا ما معها ميزانيات فبالتالي كمان هذا الموضوع مش عم يطرح يعني إذا مدير مدرسة هنا وهناك بيعمل فعالية قد لا تذكر هذه مش فعاليات مؤسسة مبنية مرتبة فاشتغلنا على مدار عشرات السنين أخي يوسف لفعاليات توعية تثقيف اليوم تقريبا معدومة طب يعني أنت أنا وأنت فاهمين إنه المخدرات الكحولية بالأساس توعية وتثقيف في المدرسة وفي البيت وبعدين تيجي الأمور الثانية يعني ولكن يعني والمهارات الحياتية وغيره فبالتالي احنا يعني هذا غير موجود لانه الحكومه وقفت هذه الميزانيات ولغايه اليوم ما بعرف شو السبب لماذا اغلقت هذه وكانه بطل في مخدرات وكحول في اسرائيل يعني انه اغلقوا هذه السلطه
1: للاسف الشديد دكتور وليد حداد شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات مؤسف جدا طبعا هذا الواقع الاسود في هذا الجانب شكرا لك دكتور
6: نهارك سعيد
0: الان مع يوسف شداد حديث الظاهره
1: نبقى مع الجريمة طبعا والميزانيات وكل ذلك طبعا ملف كبير جدا معنا بثينة عياد عثامني وهي موجهة في موضوع البيت الأمن تحية لك بثينة أهلا بك
7: تحية فيك
1: أمهات وعائلات ضحايا الإجرام لقاء خاص كان في باقة الغربية ضمن حملة الحصانة الاجتماعية يتحدثون طبعا عن دخول الشباك يتحدثون عن عدم وجود ميزانيات عدم وجود خطة لمواجهة الجريمة ولكن أنتم تعملون في هذا الجانب بشكل مكثف جدا من أجل على الأقل التواصل مع هذه العائلات التي ذاقت الأمرين وأكثر حتى، وتعاني كل دقيقة كل ثانية بسبب الجريمة.
7: صحيح، أنا بفكر إنه اليوم إحنا النجاح الحقيقي بالعمل كمان مع هدول العائلات، الأمهات، الأخوات، العائلات اللي عن جد مرأت العنف والجريمة بشكل مؤلم أثر على حياتهم لسنين كثير لقدام. وإحنا اليوم عايشين بوضع اللي ما حدا آمن، حدا آمن اليوم أنا أو أنت أو أي حدا بيطلع من البيت ومش متأكد إنه راجع. وفي نقص معا في كثير في برنامج الخصامة مرافقة يعني كثير قوية للعائلات والأمهات السكالة، ومن هون انطرحت الفكرة إنه إحنا يعني من ناحية كمان نشوف لوين هن واصلين ومنرافقهن ومنحاول يعني نوصلهن لمرحلة اللي فيها إنه مش بس بدنا نحكي عن الفقدان، بدنا نحكي عن المستقبل، عن بناء البيت للأولاد اللي بعدهم موجودين عندنا ولأولاد المجتمع بشكل عام.
1: نعم، شدتني يعني شدتني هذه الجملة طبعا، وأنت قلت تحويل التجربة الشخصية إلى دافع للعمل المجتمعي، كيف يكون ذلك؟ يعني كيف يمكن إخراج العائلة من العذاب والمعاناة، من حالة يعني سيئة جدا إلى حالة فيها عطاء، حالة فيها أمل؟
7: أولا الأمهات والأخوات اللي اليوم إحنا بنرافقهم أو بنكون معهم بالحقل أو حتى بالمظاهرات أو بالزيارات أو بالفعاليات، إحنا بنشوف إنه العائلات أول إشي متعطشة لمرافقة. يعني الإشي الصارخ اللي إحنا عم نسمعه كمان من العائلات قديش ما في مرافقة. أنا سمعت هيك شوي لقطة قبل عن المخدرات والبرامج الثانية، بس العائلات السكالة والأمهات وحتى أولاد اللي انقتلوا ما بيلاقوا، يعني حسب ما بنسمع إحنا من العائلات ما بيلاقوا المرافقة والاهتمام من المجالس ومن البلديات. هني عم بأخذوا نفسهم وإحنا من رافقهم بأنه هني كمان خير رسول للمجتمع، هني عانوا وهني بدين يكونوا في المحل تبع المسؤولية والأمل ويبثوا الأمل. والفعالية اللي إحنا عملناها من خلال الطبخ العاطفي واستعمال بيوت الشوكولاتة كانت عن جد إشي مؤثر جدا كنشاط، اللي خلاهم عن جد يطلعوا شو جواتهم ويعبروا ويحكوا بالحلقة النقاط، وكمان في بناء البيت. يعني بناء البيت الشوكولاتة اللي هو البيت الآمن اللي أنا بطمح لإله، وبعدين هني مع بعض بنوا الحي الآمن، حي من الشوكولاتة، حي آمن، اللي بالآخر بتلاقي كل واحدة منهم بنت البيت بطريقة كيف هي شايفة كيف هي اليوم بتحاول تحمي بيتها وولادها. يعني بعطيك مثال، في واحدة من الإميات حطت مارشميلو على ظهر البيت على إنه هاي المارشميلو هي الكاميرات اللي الشرطة بتقول لهم حطوا كاميرات والكاميرات ما بتساعد، وكيف كل واحدة ماخذة مسؤولية.

0: لك على هذه المشاركة معنا وكل هذه الإيضاحات. بثينة عياد عثامني موجهة في موضوع البيت الأمن. شكرا.
1: شكرا شكرا لكم. بس بهمني أنا كمان أني أنوه لملاحظة جدا مهمة، أنه الرسالة تبعت الإميات هي كانت كمان هني ما أجوا للمكان هذا بس كضحايا وكفقدان، وإنما أجوا ليكونوا جزء من التغيير والمشاركة، والمشاركة بالمرحلة الحساسة اللي إحنا موجودين فيها كمجتمع عربي، المشاركة هي من خلال التصويت والتأثير وبناء مستقبل أفضل لأولادنا ولأولاد المجتمع اللي موجودين.
0: شكرا جزيلا لك يا بثينة.
1: عفوا عفوا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: الياس حبايب المحلل ومدرب كرة القدم، أهلا بك الياس.
3: أهلا وسهلا بك.
0: ميسي ينهار بالبكاء بعد الهزيمة أمام إسبانيا. إسبانيا باستحقاق تتوج بطلة للعالم مونديال 2026. أقرأ طبعا تصريحات مختلفة عناوين صحافة أرجنتينية هذا الصباح، أبرز العناوين كانت جعلتنا، طبعا عنوان في الصحافة الأرجنتينية، جعلتنا سعداء بما فيه الكفاية. شكرا لك ليو.
3: هاي المشكلة تبعت المنتخب الأرجنتيني، إن كل الاتكال على ليو ميسي. يعني صعب إنك تتوقع إنه لاعب قد ما يكون كبير وقد ما يكون عملاق إنه يكون لوحده الفريق. يعني وكأنه الشعور كان إنه لاعبين الأرجنتين بدهم يمطوا الكرة لليو ميسي ودبر حالك اعمل أنت المعجزة. هذا هو كانت طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني ما بيستاهل يكون بالنهائي. يعني واحد لازم يحكيها ويحكيها بطريقة يكون واحد صادق مع نفسه. منتخب الأرجنتيني مظبوط كان عنده قرعة سهلة، كان في عنده أخطاء تحكيمية اللي هو أكيد كان مستحق أنه ينالها، ولكن مش على مصلحة الفرق الثاني لأنه كانت أخطاء كتير كبيرة، نقاش كتير كبير كان حول أغلب المباريات تبع المنتخب الأرجنتيني. ولكن شفنا في المباراة اللي انت توجدت فيها، يعني من الدقيقة 55 يمكن الاشي بعود لمنتخب الإنجليزي والعودة للوراء، شفنا لعب ممتاز كان من المنتخب الأرجنتيني. يمكن في هاي الدقائق الوحيدة في البطولة في أغلب المباريات يوسف الأداء كان دون المتوسط، كانوا يسحوا في نهاية المباريات، كان يكون في ريمونتادا واحدة تلو الأخرى، ولكن صعب أنت تركن على المعجزات. يعني مضبوط المنتخب الإسباني كمان عمل نفس الشيء للمنتخب الفرنسي، ولكن أنت شفت شو عمل المنتخب الفرنسي، أنت كاسكالوني كالمدرب المنتخب الأرجنتيني شفت كيف المنتخب شل المنتخب البرتغالي، شل المنتخب الإسباني، يعني المنتخب الفرنسي مع كل النجوم تبعته. فكان لازم تكون في خطة غير، يعني ما شفناش شفنا المنتخب امبارح خالي من الأفكار. يعني الضربة تبعت ميسي كانت يمكن في الدقيقة 99 كانت، وحتى كانت رافعة، ما كانش قصده يضرب، كانت أول تسديدة على المرمى. يعني أنت عم تحكي عن مباراة نهائية، مباراة نهائية اللي كانت من طرف واحد.
0: يعني الأرجنتين لم تحضر إلى هذه المباراة. أريد أن أركز على إسبانيا، 2024 بطلة أوروبا، 2026 الآن بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها، وكل هذا المنتخب يعني منتخب صغير السن مع مواهب كروية، مع لامين يامال 18 سنة، مع كاس أوروبا، مع وكاس طبعا وكاس العالم، ونحكي على مونديال 2030 اللي هو في إسبانيا في البرتغال في المغرب. يعني لوين رايحين مع إسبانيا إحنا الياس؟
3: بال 2008 فازوا باليورو، بال 2010 فازوا بالبطولة كاس العالم، نفس الشيء حاليا قبل سنتين فازوا باليورو وحاليا فازوا بالمونديال. المنتخب الإسباني بلخص المقياس تبع أو المعيار تبع فريق أو وحدة أو كتلة. يعني منشوف هذا الفرق، نعرف إسبانيا في مشاكل سياسية من إقليم الباسك ومن كاتالونيا ومن غاليسيا ومن مدريد، كل واحد بده الاستقلال تبعه. ولكن منشوف لويس دي لافوينتي اللي هو أكيد من أصل باسكي من بلباو، اللي نما هو وأغلب اللاعبين، يعني مع منتخب الناشئين، منتخب تحت وتحت 17 تحت 20 عام، وفاز معهم ببطولات أوروبا وحقق معهم إنجازات كبيرة، وجابن وضمن واحتضنهن وعرف كيف تستخلص منهن 100%. عم نشوف يعني كوبارسي 19 عام، كمان لامين يامال 19 عام، عم نشوف كمان اللاعب ويليامز اللي دخل امبارح وغير مجريات، كمان لاعب شاب. يعني عم نشوف في هنالك دامج بين رودري اللي كان شبه منتهي يوسف، يعني شفناه في الموسم الاخير، وهذا كمان سبب من تدهور فريق مانشستر سيتي.
0: اصابه الكبيره اختاروه افضل لاعب في المونديال،
3: أكيد عن كل استحقاق، يعني هو بيستحق إنه يفوز بأفضل لاعب، مع أنه ولا سجل ولا أي هدف، ولكن هو مش وظيفته تسجيل الأهداف. شفنا كيف مسك خط الوسط تبع منتخب إسبانيا، أفضل خط وسط في البطولة. المنتخب الأرجنتيني حاول امبارح إنه يسيطر على خط الوسط، ولكن شبه مستحيل إنك تستحوذ على الكرة مع المهارات الفردية والترتيب والتصفيف وإغلاق المساحات اللي بيعمله منتخب الإسباني. منتخب شاب، منتخب اللي عنده بعد

0: ست سنوات ذكرت المونديال راح يكون كمان في إسبانيا، كمان 4 سنوات راح نشوف المنتخب الإسباني موجود وبقوة. كرة القدم هي مش لعبة جماعية، لا رونالدو ولا ميسي ولا أي لاعب بيقدر لوحده، مظبوط بيقدر يعملوا انفرادات، بيقدر يعملوا تسديدات، ولكن بنهاية المطاف كرة القدم لعبة جماعية، وهذا الشيء يصنعه ولخصه المنتخب الإسباني بكل جدارة.
1: نعم.
0: وبكل طريقة رائعة لكرة القدم، حلوة للعين كمان.
1: ياس، في تفسير انه مدافع الارجنتين روميرو رفض يصافح ترامب امبارح؟
0: احنا توقعنا انه لاعبين من منتخب اسبانيا انه يمكن يعملوا هاي الشغله، لانه بنعرف ترامب اعلن انه لا يحب اسبانيا، وبرايه
1: طبعاً.
0: إن اسبانيا بعمره ما عملت شيء ايجابي للانسانيه، ولا عمرت ولا من شعب كسلان، وصف من بعده يعني صعبه ان الواحد يستوعبها. ولكن شفنا روميرو، ما بعرف بالضبط شو السبب، انا توقعت وشكيت وحسيت انه راح يكون في لاعبين من اسبانيا اللي يمكن ولا يصافحوا لترامب، ولكن كان مفاجئ. بنعرف انه العلاقات بين رئيس الارجنتين وبين كمان نتنياهو وترامب وكل هاي الجهه هن متفقين مع بعض، فالظاهر انه هو واقف وماخذ موقف غير الرئيس تبعه.
1: طيب نودع ميسي بطل عالم مره واحده، وصيف لبطل العالم مرتين، ختم اللعبة هذا الرجل،
0: لاعب ممتاز، لاعب عملاق، لاعب يعني يعني صعب انك توصفه بكلمات، لاعب
1: ومش هو ينتصل على النهائي 3 مرات. الياس مش هو
0: توصل على النهائي 3 مرات كلاعب اساسي، نعرف كفوه من هذا الاشي قبل، ولكن دخل كبديل في المباراه النهائيه مع ايطاليا بمونديال 1990. ميسي انجازات كثير كبيره مع برشلونه، مع المنتخب الارجنتيني، وضعه بقوه، نعرف وصل معه لثلاث نهايات، فاز ببطولتين كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، بعد ما منتخب الأرجنتيني على ممر السنوات كان يفشل بالكوبا أمريكا من بعد 1993. فأكيد يعني لاعب اللي صعب الواحد يوصفه بكلمات، يعني كل واحد بيعشق كرة القدم يقدر يقول له شكرا، ولكن ما بعرف إذا هو بده يعتزل، يمكن في الكوبا بالموسم القادم، ما بعرف إذا راح يشارك بالكوبا وما راح يشارك. ولكن هذا المونديال يعني تركنا عدة نجوم، أكيد رونالدو، مودريتش، لاعب ميسي، عدة لاعبين اللي كان هذا المونديال الأخير لإلين، والمرة عن جد منفع نقول إن المونديال الأخير بعكس المونديال قبل 4 سنوات اللي شعرنا إنه يمكن بعد يكون في عندنا بسيط من الأمل نلعبه كمان مونديال، وشوفنا إن كل هذول اللاعبين الكبار عاودوا انضموا لعبوا في هذا المونديال، وكان مونديال ممتع جدا.
1: كم مرة
0: حاليا للمونديال القادم.
1: ونقطة أخيرة، كم مرة الجدل في إسبانيا إنه اللي جاب هدف الفوز، اللي أعطى إسبانيا كأس العالم هو برشلوني. شوف لوين الأمور بتوصل هناك، يعني أنيستا في 2010 برشلوني، فيران توريس برشلوني.
0: مضبوط، هاي النقطة صعب إنها تنتهي، كمان هذا الجدال بين لاعبين، لو كان في لاعبين من ريال
1: بس امبارح شفنا راموس يعني يحتفل وكأنه طبعا
0: كان تقول أكثر برشلوني، كان في حوالي 7 أو 8 لاعبين من التشكيل الأولى كانوا لاعبين برشلونة، ولكن أويرزابال هو مش لاعب برشلونة، الحارس هو مش لاعب ببرشلونة، رودري هو مش لاعب برشلونة، كوكوريا مش لاعب برشلونة، كان في أكيد تأثير كتير كبير من لاعبي برشلونة. هذا التأثير بحبه المشجعين دائما يعملوه، إشي عادي وطبيعي.
1: تعصب، أنا برأيي تعصب،
0: الكراهية بين مشجعي برشلونة وريال مدريد توصل لأكثر الحدود.
1: شكرا لك لياس حبايب، انتهى المونديال. شكرا جزيلا لك. تابعوا، إسبانيا في 8 مباريات فقط هدف واحد دخل مرمى سيمون حارس منتخب إسبانيا، وهذه طبعا يعني إحصائية لافتة تقول كل شيء عن قوة منتخب الإسباني الضاربة. 1-0 على الأرجنتين، مباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولكن في النهاية رودري رفع كأس العالم. حديث الظهيرة يصل إلى النهاية، يوسف شداد كان معكم في الإعداد والتقديم، راني رشيد أبو نمر في الإنتاج، إيلان هولتساوزن في الهندسة الإذاعية، حين عزرا في الراديو المصور. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عناوين الساعة من مكان. الكابينات المصغر يلتئم مساء. إسرائيل تعلن دعمها المطلق لاستقلالية قبرص وسيادتها على كل أراضيها. اعتقال فلسطينيين بشبهة إجرام النار في مستوطنة حفات جلعاد في السامرة أول أمس. استقالة خمسة أعضاء في المجلس للتعليم العالي بسبب الفصل الجندري، والحرارة تنخفض تدريجياً.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في ظل التصعيد الأمني وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم جلسة للكابينات المصغر. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. أكدت وزارة الخارجية دعم إسرائيل المطلق لاستقلالية قبرص وسيادتها على كل أراضيها، وذلك بمناسبة مرور 52 سنة على اجتياح تركيا للشطر الشمالي للجزيرة. وشددت الوزارة على أن الوجود العسكري التركي في قبرص أمر غير مقبول، داعية إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية عادلة ومستقرة. اعتقلت قوة من حرس الحدود وجيش الدفاع الليلة الماضية فلسطينيين للاشتباه فيهما بالضلوع في إدرام النار في مستوطنة حفات جلعاد في السامرة أول أمس السبت، وتمت إحالتهما إلى التحقيق. وقد تسبب الحريق الكبير في احتراق عدة مبان كليا وإلحاق أضرار جسيمة بمبان أخرى وبسيارات. رفض رئيس الوزراء نتنياهو تصريحات أحد كبار حاخامات المجتمع الحريدي دوف لاندو ضد جنود جيش الدفاع من الجمهور الصهيوني الديني، مثمنا دورهم الكبير في الدفاع عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي. ويذكر أن لاندو اتهم هذا الجمهور بالتحريض على القتل. أعلن خمسة أعضاء في المجلس التعليم العالي عن استقالتهم احتجاجا على تمرير القانون الذي يقضي بتوسيع الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي ورأى هؤلاء الأعضاء أن القانون سيؤدي إلى إقصاء النساء عن الحيز العام، وبعد الاستقالة يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المطلوب لالتئامه. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام بحق الضابط في الشرطة سامر شيخ من أبو سنان تنسب إليه ارتكاب عدة جرائم، منها التحرش الجنسي والفعل الفاضح والابتزاز تحت التهديد والاحتيال وإساءة الائتمان.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، إلا أن الجو يبقى حرا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في مكان غالية ناطور

0: في موسم السفر والصيف تعد العطلة خارج البلاد فرصة للاسترخاء والراحة واكتشاف أماكن وثقافات جديدة، إلا أن الحفاظ على الصحة والسلامة يجب أن يظل من الأولويات لضمان رحلة آمنة وخالية من المشكلات، ويزداد ذلك أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ يتطلب السفر تخطيطا مسبقا لضمان استمرار العلاج وتجنب أي مضاعفات صحية قد تنشأ أثناء التنقل أو الإقامة في الخارج. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن كيفية التحضر للعطلة خارج البلاد والحفاظ على الصحة وكيف نحافظ على الأدوية وأي التأمينات مهم أن تكون لدينا تحسبا لأي طارئ. ندعوكم مستمعينا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة، سنتوقف عند أكثر من محور، سيكون معنا الدكتور أو دكتور العائلة جابر خوري للحديث عن أصحاب الأمراض المزمنة وكيفية التحضر لأي سفر إلى الخارج، كما سيكون معنا الصيدلي رامي سواعد للحديث عن الأدوية وأي الأدوية يجب أن نصطحب معنا وكيف يمكن أن نحافظ عليها، كما سنكون مع التأمينات الصحية خارج البلاد، سيكون معنا وسيم أبو النصار للحديث عن التفاصيل. إذن لكل من يخطط قريبا لسفر إلى خارج البلاد على أن تسمح طبعا الأوضاع الأمنية بذلك، ندعوكم لتكونوا معنا على السماع، نحن معكم من خلال هذه الساعة القريبة، وهذا البرنامج تعد إذاعته أيضا يوم الثلاثاء في 11 ليلا. نرحب بطاقم البرنامج لينش حادي رزق في الإنتاج، حين ذهان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. أيضاً موسم السفر إلى الخارج وكيفية الحفاظ على الصحة أيضاً خارج البلاد، نريد أن نتوقف عند هذا الموضوع الهام. بالطبع التحضيرات مهمة جداً للسفر إلى الخارج، ولكن مهم أيضاً أن نحافظ على مجرى حياتنا الصحي أيضاً خارج البلاد. معنا بداية الدكتور جابر خوري، طبيب عائلة في خدمات كلاليت. أهلاً بك دكتور جابر.
1: أهلا بك والمستمعين والمستمعات.
0: طبعا احنا عاملين هذا البرنامج على أمل أنه طبعا كل ما يتعلق بالوضع الأمني أيضا أنه يسمح لنا أنه نطلع لخارج البلاد، ولكن موسم الصيف أنت بتعرف كمان دكتور جابر
1: طبعاً
0: كثير من
1: طبعاً
0: الأشخاص بيسافروا، بهمنا كمان طبعاً كل اللي بيسافروا، كل اللي حابين يغيروا جو كمان للنفسية يكون كثير منيح وحلو، وكمان طبعاً يحافظوا على صحتهم. لما احنا بنحكي هيك دكتور جابر على السفر والتحضر للسفر إلى خارج البلاد، شو أهم الأشياء أنت بالنسبة لك كطبيب بعائلي؟
1: أول شيء مهم جدا اللي بدي يسافر يخطط للسفر. يخطط للسفر لوين؟ طبعا باستشارة مع مندوب السياحة أو مع العيلة أو مع أولاده أو نفسه، لوين أي بلد وإيش جو البلد اللي موجود فيها، كيف يصل للبلد هاي. تخطيط للسفر خاصة في الصيف جدا مهم. السفر القريب يختلف عن السفر البعيد.
0: طبعا السفر القريب بيختلف بالأخص للأشخاص اللي عندهم كمان مشاكل صحية، يعني احنا
1: أكثر مرضى اللي منهتم فيه إن الكبار السن ومصابين في السكري، يعني مش شباب مصابين في السكري، الكبار مصابين بالسكري والضغط والأمراض لا سمح الله السرطانية أو أمراض الوراثية. هذول الناس منهتم فيهن. فأولا أول شيء الجفاف، اللي بقايم الجفاف كثير مهم، شرب الماء والماء يكون مطهر، معروف شو المية اللي يشربوها، مش مية يعني من حنفية أو ماء مش معروف مصدره. واحد الشعور بالعطش مش دائما هو الأساس، يعني مرات كتير إنسان بشعر إنه مش عطشان ولكن هو ببلش يجف شوي شوي، هون الخطورة. بنزل نبضه، بزيد نبضه وبنزل ضغطه، وهاي بهاي يصير فيه نوع من الدوخة اللي بيعرف شو أصله. لذلك شرب الماء والماء المطهر بيكون جدا مهم. ثانيا
0: المياه المعدنية، يعني انت بتقصد
1: مي معدنية او حتى مي يعني معروفة شو هي، يعني حتى جابها من بيته عارف شو هي، ما مش حنفية بالشارع يعني. ثانيا مهم جدا تجنب التعرض للشمس، لأنه بتعرض للشمس، وذات الشمس الحارقة اليوم فيهاش شمس مفيدة، يعني فيش اليوم إشي أنا بعمل تشمس أو تشبه شو بسموه، مصيف بحط المادة على جسمه بلش يتشمس عشان جسمه يحمر أو يصفر أو أنا عارف يصير لونه حلو. هذا اليوم فيش منه، لأنه اليوم فيش أشعة فوق بنفسجية نظيفة. إذا بده يقعد بالشمس عادة
0: بعد الساعة 4
1: الصباح الباكر، نزع ساعات الباكر أو بعد ساعة 5-4 العصريات في منطقة الشمال، وفي الجنوب بعد الساعة 5 العصر. ثالثا ممنوع بالمرة شرب الإفراط في المشروبات الغازية، ممنوع يعني مش إنه أنا بقوله ممنوع الإفراط، لا ممنوع شرب المشروبات الغازية. بدك تشرب عصير طبيعي اشرب، أما مشروبات غازية وكحول ممنوع إلا إذا أنت بتكون قاعد في جو مناسب. المرضى السكري مهم جدا يكون معهم جهاز السكر، جهاز فحص السكر.
0: طبعا انا بهمني هيك نركز على الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه. انت ذكرت السكري، يمكن هو في اكثر الاشياء، يعني اليوم كل واحد بيستمع لنا من مرضى السكري هو يتفاوت اي درجات دكتور ولا بهم لكم؟
1: 12% من سكاننا مرضى سكري، سكري ثاني يعني. وهذا 12% نسبه كثير عاليه للكبار، كان بالحال الأصغر سنا. فلذلك جهاز السكري مهم جدا يكون، جهاز السكري مهم جدا يكون معنا ودائما يفحص السكري.
0: نعم. إذا نحن نتحدث مع الدكتور جابر خوري، نريد أن نكون طبعا في كل ما يتعلق بالنصائح.
1: كتير الوقاية من ضربة شمس مهم جدا.
0: نعم.
1: والتقية لبس التقية كتير مهم جدا، خاصة لاستغار السن ولمرض السكري. ارتداء الملابس الفاتحة اللون وخفيفة، وكم طويل مش كم قصير، كم طويل. هاي كتير مهمة. اليوم ننصح كمان كتير بالنظارات الشمسية، نظارات شمسية مهمة، ومهم أي نوع نظارة شمسية مش نوع بس للفرجة، يعني النوع اللي بيجمع الأشعة وبوزعها حتى ما يتضرر العيون. الأشي اللي كثير مهم لما نوصل لمحل نغسل إيدينا منيح، لأنه اليوم الفيروسات مليانة.
0: أيوة، هاي نقطة اللي كنت بدي توقف عندها شوي دكتور. يعني إحنا بنعرف الفترة الأخيرة كثير عمالنا نسمع على فيروسات.
1: الفيروسات اليوم اللي موجودة عادة بالصيف فيروسات عديدة، يعني فيروسات منها الانترافيروس، منها بالذات الفيروسات الأسماء غريبة يعني نوروفيروس اللي هو نوع معين من الفيروس بسبب التهاب الأمعاء عند في جميع الفصول. الانترافيروس عادة بالصيف بيصيب أول الصيف وأول الخريف عادة. هذا بسبب الإسهال، هذا كتير بنشوفه حتى السفر من بلا مؤاخذة من طابة للشمال، يعني بيكون لا أنا طب أكلت بالمطعم وشربت بالمطعم فجأة صابني إسهال وصابني ما عرفتش إيش وأنا ماكل طبيعي، هذا بيكون انترافيروس اللي ما لكاش علاقة فيه، وأنت بس أنت بدك تمنع هاي الشغلة بصلك. مهم جدا شرب الماء النظيف يعني. في كمان نوع أنواع فيروسات اللي بتسبب إسهال شديد جدا، روتافيروس هذا مشهور كمان عند الأطفال أكثر من الصغار يعني.
0: نعم.
1: أنواع فيروسات كمان مشهورة اللي بتتحول نفسها تجمع حواليها حيدقيم، يعني ما يسمى ميكروبات، اللي منضطر ساعتها ننطي أدوية تانية غير الأدوية ضد الجفاف. ومهم جدا لما بيصير في نوع من الإسهال، نوع من الإسهال المزمن مع مخاط أو مع دم، التوجه حالا للطبيب التوجه، لأنه هذا كمان بيعمل هم، بيعمل وجع بطن، بيعمل يعني يقذف الإنسان، أو يعني بنسميه إحنا يعني بيستفرغ الإنسان الأملاح المهمة للجسم اللي هي بتضعفه، بيضطر ساعتها يضطر الواحد يأخذ إنفوزيا، وإنفوزيا يعني سوائل عبر الشريان عن طريق الشريان. كتير مهم ننتبه للكبار في السن إنه البول قل عندي، اللي يعني سوري على التعبير إنه بطلت أبول كتير وصار لون بولي غامق، هذا دلالة إنه في نقص في السوائل عند الإنسان.
0: نعم.
1: بالذات الكبار في السن، الشباب الأولاد بتحملوا هذا الموضوع أكثر من الكبار في السن.
0: نعم.
1: هاي الأمور كلها مهمة جداً بهاي الفترة وبهاي المدة اللي فيها تنقل بين إيلات وطابة والعقبي
0: وخارج البلاد إلى كثير أماكن ما لا يقتصر بس على منطقتنا. في نقطة مهمة أنا بهمني كمان أنه كثير نذكرها, أنت ذكرت كل الفيروسات وكل الأشياء, في محلات كمان اللي إحنا بحاجة لتطعيمات, أنه أخذ التطعيمات مسبقا.
1: التطعيمات هي إجمالا بتكون إجمالا بالشرق الأقصى أكثر. اليوم إحنا في البلاد عادة محميين من ناحية الرئان أو من ناحية الصهيبة, يعني بنسميه هيباتيتس بي, محميين إجمالا. كل مرأة أو كل كبير في السن عند إجراء فحص عند الدكتور هيك لازم يكون يعمل له فحص, حتى في الجيل 40-50 يعمل له فحص شو وضع الهيباتيتس بي, لأنه الهيباتيتس بي أو الصهيبة بعد 15 سنة يضعف المناعة عندها, بيضطر الواحد يأخذ كمان وجبة أو وجبتين. فلذلك من يسافر مهم جدا يعرف أنه عنده هاي المناعة ولا لا. الفيروسات الميكروبات البعيدة أو الفيروسات البعيدة ممكن جدا
0: معك دكتور جابر. نحن معك.
1: هاي بس من تكون عن طريق وزارة الصحة وعن طريق مكتب المسافرين.
0: مشان هيك يعني مهم جدا كل واحد يعرف الوجهة اللي هو مسافر لإلها ويعرف إيش التطعيمات اللي لازم يأخذها.
1: يعني أنا بسألوني وين مسافرين, إذا مسافرين على بانكوك ولا على الشرق الأقصى وفيش غابات اللي تروح فيها فيش حاجة لأي تطعيم, ولكن إذا في ناس اللي بروحوا على الغابات مهم جدا يأخذوا التطعيمات بالصحية أو حتى بكوبات خليم. على العمرة والحج, على العمرة والحج كل صناديق المرضى اليوم تنطي تطعيم للعمرة والحج, حتى اللي ماخدين قبل 5 سنين. في اليوم مراكز يعني بكلاليت عنا بنطوا في مراكز بنطوا فيها بدون أي رسالة وبدون أي رشيطة. بفوت عند النرس المسؤول بقول لها أنا مسافر على العمرة أو الحج, على المحل تنطيه إيش اللازم بدون أي مشاكل.
0: نعم دكتور جابر أنت ذكرت هون
1: هاي طبعا بده يكون المسؤول عنه أو مكتب السياحة أو المسؤول عنه لازم يعطي ورقة التعليمات, لأنه كتير ناس بيعرفوش, بيجي عند الدكتور شو لازم أخذ. الدكتور بيعرف أنه أنت مسافر على العمرة, أنت السنة الماضية كنت في العمرة فيش حاجة تأخذ, أما قبل سنتين لازم تأخذ. هاي الأمور كلها لازم تكون مرتبة, يعني عشان يقول الترتيب أول جملة قلتها هي ترتيب وتخطيط السفر. وين مسافر
0: طبعا
1: تخطط سفر بدك تعرف شو تعمل. إسا حفاظ الأدوية مهم جدا, لما بتحط الأدوية معك ما تكونش في الشنطة الكبيرة بالباص أو بالطيارة, تكون معاك بجيبتك أو بشنطة صغيرة بالكيس مضمون مكتوب الأدوية شو فيها الأوراق
0: طبعا فيها. احنا رح نحكي على هذا الموضوع أيضا بعد قليل بتوسع مع الصيدلي. طبعا بهمني أسألك هيك دكتور جابر خوري, يعني في أشخاص ممنوع, يعني أنتوا بتقولوا لهم مفضل ما تسافروا أو إحنا ما بنعطيكم مثلا أي تأشيرة أو إشي إنه تسافروا؟
1: طبعا أولا مرضى اللي عندهم صمامات صمامات معدنية أو صمامات بيولوجية مزروعة الآن وبدن مراقبة في تخثر الدم, واحد مرضى الدياليزا اللي مضطرين يلاقوا محل وين يعملوا دياليزا, وكبار السن اللي هن مع تصلب في شرايين الرأس أو ما يسمى ألزهايمر أو ما يسمى الديمنسيا خلفني لازم تكون حدا معهم مرافق, مرضى السكري اللي عندهم السكر مش مركز ما يسمى مخازن السكر فوق 12-13 بده ينتبه كتير منيح كيف يسافر وين ويروح ويجي, مرضى الأعصاب الأمراض الإبيليبسيا يعني
0: الأمراض العصبية
1: الأرضية أو العرضية أو ما يسمى بسموه العرضية يعني الإبيليبسيا, مهم جدا يكون معاه دواء
0: السرعة.
1: ويكون حدا مراقب معاه ويكون يعرف شو يعمل حتى يفوت لما براقب المراقب في المطار أو في الحدود يقول له هذا المريض عنده كذا كذا. مهم جدا المريض اللي زارع مفاصل أو زارع مركاب أو مفاصل يكون معه ورقة إيش هي إيش اللي زارعه, مهم جدا اللي زارع كوتسيف ليف أو ما يسمى
0: منظم دقات القلب
1: يكون معه ورقة وتحذير إيش الورق إيش اللي عنده, وما يخجل المرضى أنه يأخذوا هاي الأوراق من الأطباء عندهم.
0: يعني عادة في مرضى يعني في ناس اللي بتسافر وبتيجي لعندك بتقول لك أعطيني مكتوب في حالتي الصحية قبل ما أطلع.
1: طبعا أولا شركات التأمين مهم جدا يأمن حاله الواحد, شركات التأمين كلها بتطلب ورقة كلياتها
0: بالأخص من الأشخاص طبعا اللي عندهم مشاكل، اللي ما عندهم مشاكل بس مجرد سؤال وانت بتوقع وكأنك على شيء.
1: بالضبط.
0: بس يعني مهم انه الواحد يروح ومعه هيك كشف عن حالته الصحية.
1: أنا لأي أنا يعني عمليا انا يعني بحب انه الانسان يغير جو، وبالذات الجو البيتي، يعني المريض لما يجلس بين اربع حيطان كتير صعب عليه. فأنا بحب كتير إن كان بالعيلة أو كان مع نادي أو كان يروح ويجي، ولكن ينظم سفرته. وصدقيني لما بنظم سفرته بيعرف وين رايح وإيش الأدوية اللي معاه وين ما خدها، برجع كتير نفسيته غير شكل، وبرجع حتى يتطلب أدوية أقل الأوجاع وأدوية أقل الأعصاب.
0: طبعا وأنت دكتور جابر يعني ذكرت كل ما يتعلق بالأدوية، أنا في بعد مشاكل اللي بدي أحكي، مشاكل صحية اللي بهمني أنك أنت تحكي عنها وتذكرها. بس قبل هيك خلينا كمان نرحب في الصيدلي اللي معنا كمان عشان نحكي على رامي سواعد. رامي سواعد مساء الخير لإلك.
2: أهلا مساء النور، هلا الله
0: يسعدك. يعني ذكر الدكتور جابر هون كل ما يتعلق بالأدوية، في أشخاص اللي بحاجة إنه ياخذوا أدوية. قبل ما أحكي معك على مجال كيف نحافظ على الأدوية اللي معنا، في أدوية اللي إحنا بنستعملها عنا بنستعملها مرات بدون وصفة طبية، فجأة بنكتشف إنه في دولة أخرى هي تعتبر مواد محظورة. أولا كيف الواحد بيقدر يعرف إيش اللي مسموح عنا وإيش اللي محظور في البلد اللي إحنا رايحين عليها؟
2: بداية مساء الخير. في دول التي تمنع دخول الأوبياتم أو دخول مواد الكوديين، مادة الكوديين اللي عندنا إحنا اليوم تتواجد في بعض الأدوية كأدوية من دون وصفة طبية. بعض المثال يعني مضطرع في هذا المثال مش كدعاية لشركة معينة، الروكاسيت. الروكاسيت هو دواء اللي عندنا إحنا بتروح على الصيدلية بتشتري من دون وصفة طبية لوجع الرأس، وجع الأسنان، لكل ما يمكن انه يستعمل له. فعندنا احنا بيكون هذا بدون وصفه طبيه. هذا الدواء مثلا ممنوع دخوله على الاردن، ممنوع دخوله على السعوديه، ممنوع دخوله على مصر، لان السلطات المصريه السلطات الوطنيه تمنع دخول هاي الادويه. كيف احنا ممكن نعرف شو الادويه اللي ممكن تدخل للدوله اللي احنا مسافرينها؟ طريق طبيعي جدا، عن طريق السفاره لهي الدوله. يعني اللي بده يسافر على الاردن بيقدر يفحص عن طريق سفاره الاردن او قنصليه الاردن بتل ابيب شو الادويه اللي مسموحه شو الادويه اللي ممنوعه. كثير من حجاج او المعتبرين او المسافرين للاردن تعرضوا لمساءله قانونيه، او حتى كبولهن الادويه او رجعوهن عن المعابر بسبب انه عندهن كميات اكثر من المسموح دخولها. يعني مثلا روكاسيت تقدر تدخل علبه واحده وتحكي له هذا دواء له بستعمله، من الدخل 4-5 علب بيعتبروه انه تهريب جمركي.
0: نعم، يعني كمان في من ناحيه الكميه في كمان اشياء اللي الواحد بحددها والقانون بحددها في الدول اللي احنا مسافرين لها.
2: طبيعي اللي رايح يعني على الاردن على العقبه ولا على عمان اسبوع ماكسيموم، يعني مخد لي معاه 6-7 علب ادويه. طبعا السلطات الاردنيه بدها تقول له انت رايح 6 ايام، يعني بكفيك علبه اللي فيها 20 حبه، كيف انت مدخل لي معك 10 علب؟ مثلا كل علبه فيها 20 ضرب 10 صار 200 حبه دواء. فهو بيتعاملوا معه على انه تهريب أدوية أو المتاجرة بالأدوية وليس للاستعمال الشخصي.
0: طبعا ومهم جدا الواحد يكون واعي لهاي النقطة. خلينا نرجع للدكتور جابر خوري. دكتور جابر، يعني في كثير مرات أشياء أنت ذكرت هون الأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة، بس في حالات اللي الواحد مرات بعيشها مثلا في الطيارة، في مرات أشخاص اللي بحاجة أنه ما يظلوا قاعدين كل الوقت، أو هذا الإشي نصائح بس للأشخاص اللي عندها مشاكل في تخثر الدم أو مشاكل قلب، ولا لكل شخص كمان لازم انه يستغل الوقت ويمشي شوي في الطيارة؟ طبعا الخوف هو من تخثر للدم.
1: واضح. اجمالا انا عادة بعد ما يسمح للانسان انه يكون من الكرسي عنده، بنصح انا انه الانسان يتحرك شوي صغيري، يطلع ويروح ويجي، ووقف على اجري، حرك اجري، بالذات السيدات والانسات اللي عندهن شرايين اجرين كبيرة، واني بحاجة انه يتحركوا خوفا من تخثر في الشرايين. عادة هاللي بسافروا اكتر من ساعة ونص مفضل انه ياخدوا لتمييع الدم. قديش هذا مثبت علميا مش اكيد، ولكن الفكرة انه بما انه انا بالبيت باخد ادوية وباخد مسيل للدم باخد الكارتة يعني او اسبرين، ما يسمى اسبرين، فبنصح انه اخد اسبرين الواحد حبة تبعت المية قبل ما يطلع الطيارة، أو يلبس تلبس الست
0: بالضبط. كنت بدي أسألك بالنسبة للكلسات الضاغطة، هذا إيش اللي ينصح فيه عادة؟
1: طبعا طبعا طبعا اللي عندهم شرايين، واليوم العمليات اليوم في علاج للشرايين واسع وكبير. نعم. ومش كله ناجح جدا، مش كلش العمليات بتنجح، لا الليزر ولا تنشيف الشرايين ولا العمليات. ولذلك الأطباء اليوم أطباء الشرايين اللي ما بحاجة العملية بنصحوه أنه أفضل يلبس كلسات
0: طبعا، بالأخص وقت التواجد في الطيارة
1: عالية تكون طبعا. وقبل ما يطلع أول ما ينزل من الفرشة عبين ما يرجع الفرشة، مش وبل بالطيارة، مش
0: طبعا.
1: بل بالطيارة
0: طبعا مهم البيت. جدا مهم
1: أنا
0: جدا.
1: كمان بنصح بنصح كمان أنه اللي عنده نوع من الخوف أو نوع من الفوبيا من
0: العلو
1: من العلو يأخذ إشي للأعصاب، مهدئ أعصاب. مش أي مانع اليوم يأخذ حبة نص حبة بابين، نص الفاليريانا، نقط فاليريانا، كتير في أدوية اليوم خفيفة.
0: نعم.
1: اللي بقدر واحد ما يسبوش دوخة أو ما يسبوش ما يسمى هيبرفنتيليشن أو ما يسمى تقلص في العضلات أو بسموه بتنفس بسرعة فبصير تقلص في عضلاته وبصير زي اللي بده يغيب. وهي حالات بنشوفها كتير احنا واحنا بالطيارة انه ناس
0: يعني مجرد الخوف بيعملهم كل هاي الاعراض،
1: بنادونا تعالوا شوفوا هذا شو صابه وهلا هاي شو صابها.
0: نعم.
1: بتكون عادي حالة عادية، وهي مش حالة مرضية، حالة بس فيزيولوجية اللي بصير الاكسجين يفوت اقل من ثاني اكسيد الكربون للجسم.
0: نعم.
1: فبصير في تصلب في شيء في العضلات.
0: نعم.
1: هاي الحالات دائما احنا بنشوفها ومننصح دائما العيلة انه ما تخافوا، بالعكس سافروا وخلوا الاولاد او الشباب اللي بصير بهاي الشغله يتعودوا. نعم. على الموضوع هذا.
0: نعم. وبدي اسالك بعد نقطه اللي يمكن كثير مسافرين بيشعروا فيها، كل ما يتعلق بالوجع في الاذن، بالاخص لما الطياره بها تهبط فبصير في وجع، بصير في انسداد اللي مرات يعني حتى اللي فيش عنده مشاكل بحس في هاي الشغلات.
1: مظبوط. ما اولا في شيء يخوف، لانه بعود برجع لشيء كلش طبيعي. انت بتصير تسمع صوتك صوت عالي لانه بصير الضغط جوا الممر تبع الدان يختلف عن الضغط من برا. في حاله بسموها بالعبراني اللي بامبين، يعني انت تسكر خشومك وتنفخي تمك عشان تخلي الهواء يفوت من تمك للدان.
0: نعم.
1: للدان عشان ينفخ. هاي الحاله او هاي واحده
0: او بينصحوا في البان كمان
1: او بنطون المرات الملبس مرات البان.
0: صحيح.
1: بس حتى مع هاي الشغله مرات بتروحش، يعني مرات انت بتكوني من ناصري ومسافر على طبريه او بتكوني بإيلات بتل ابيب وتنزل على إيلات بتصير لك هاي الشغله. ولذلك هاي الحاله ما بتخوف. مش لازم واحد يفوت في ضغط منها، اما
0: مهم
1: البان
0: جداً.
1: ولا الملبس ولا الحركات هاي اللي بيستعملوها بتساعد كمان، اما طبعاً. بالنهايه كله بروح ممنوع ينحط شيء بالدان
0: طبعا،
1: ممنوع ينحط لا نقاط ولا يحكش هالدان الواحد يحط اصبعه فيها ولا حط قشة دينين، ممنوع
0: يعني تسكير الانف والتنفس هيك عشان تفتح المجرى. نعم. وكلمتك ايش بايش نصائحك اللي بتوجهها هيك دكتور جابر خوري لكل حدا اللي حابب يسافر وبده انه سفرته تكون امنه، وبالاخص للاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه؟
1: عدوا للالف قبل ما تسافروا وتنفسوا الصعداء وانبسطوا وارجعوا على البلاد، لانه احنا بلاد مليانه اعصاب.
0: طبعا. والمهم عفوا، والمهم كمان اللي عنده ادويه يحافظ على تناولها،
1: ادويه يحافظ عليها بدون الشمس بكيس مسكر مع الورقه تبعت الادويه، انواع الادويه.
0: نعم.
1: كثير مهم.
0: طبعا مهم جدا. نشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث دكتور جابر خوري، طبيب عائله في خدمات كلالية، يعطيك الف عافيه. شكرا. نعود مره اخرى للصيدلي رامي سواعد. رامي، سالتك قبل بالنسبه لكل ما يتعلق في الكميات في انواع الادويه، خلينا نحكي اللي مضطر انه ياخذ ادويه ايش لازم يعمل، كيف لازم يحفظها، وين لازم يحطها، اي درجه حراره لازم يحطها، مع شيء اللي حده ثلج ولا لا. فيا ريت هيك تعطي شويه نصائح اللي بعتقد انه هي رح تكون مهمه جدا لكل واحد اللي مقبل للسفر.
2: بدايه انا ببلش معك من الاول، من البدايه حسب شو الادويه اللي بدنا ناخذها معنا وحسب لوين احنا مسافرين قبل ما نحكي على حفظ الادويه ودرجات الحراره. فعاده انا بقسم حزمه الادويه للسفر لقسمين، حسب الدول اللي مسافرين فيها. ففي أدوية اللي هي من دون وصفة طبية وهي اللي إحنا بنوصف فيها كصيادلة، وفي أدوية مع وصفة طبية عادة اللي بيسافروا على الهند أو بيسافروا على أفريقيا أو على جنوب أمريكا اللي يكون عندهم حذر من الإصابة أو العدوى من فيروسات وأوباء وأمراض معدية، فعادة هاي الدكتور بيوصلهم على أدوية زي منع أدوية اللي بتمنع الملاريا زي المنارة. اللي بيهمني أنا كصيدلة لأن أنا بعطي أدوية من دون وصفة طبية، عادة إحنا كعرب 48 غالبية سفرنا اسطنبول الأردن شرم الشيخ الغالبية العظمى، فعادة حزمة الأدوية اللي بنسافر فيها عادة أدوية ضد التقيؤ ضد الإسهال ضد الحساسية، إن كانت بكل أنواع الحساسية إن كانت بالعينين بالمناخير أو كانت حتى حكة في الجلد. وأهم إشي أنا بوصف فيه كمان اللي هو الأدوية ضد الجفاف أو النشاف. فعادة إحنا بنسافر وننسى نشرب مي، فبنشوف الطفل الصغير مرات بعد ما سبح بالبركة كتير بنشوف الولد خامل، فإحنا بنفكر الولد تعبان أو إشي، وعادة بيكون متعرض لضربة شمس أو عنده جفاف. فمفضل جدا إنه يكون معانا مضادات الجفاف أو ما يسمى الديهايدريشن. بالنسبة لحفظ الأدوية في نوعين، في نوعين من حفظ الأدوية، في الأدوية اللي هي ل 15 ل 25 درجة الحرارة اللي هي الأدوية اللي بتكون في مكان بارد ومظلم اللي هي الأدوية العادية، وفي أدوية الثلاجة أو البراد زي الإنسولينات بعض قطرات العيون وبعض الأدوية المعينة. حفظ الأدوية عادة بالسفر إذا كنا مسافرين لمسافات طويلة يفضل أن يكون إذا كان بالسيارة يكون معانا في شنطة بسموها تيك فاليدي بنحط الأدوية فيه، بيكون معانا بالسيارة من قدام ومش بشنطة السفر الكبيرة اللي حطينها بالبجاج بتكون درجة الحرارة 40. فعادة حفظ الأدوية بيكون بدرجة حرارة ما بين 15 ل 25، وهذا ما توصي فيه وزارة الصحة الإسرائيلية حسب قانون حفظ الأدوية نوها 126. بالنسبة لحفظ أدوية البراد الثلاجة الإنسولين بعض قطرات العيون بعض الأدوية المعينة بتكون حفظها في درجة حرارة بين 2 ل 8، وهذا الإشي لا يتحقق إلا إذا كان في ثلاجة أو حطينا في تيك فاليدي ومعاه قوالب ثلج، فإحنا بنحافظ عليهم. حتى لو
0: أما حتى لو حطينا قوالب الثلج اللي عم تحكي عنها بنقدر ساعتها نحطها في الشنطة الكبيرة اللي بنحطها في نص في قلب الطيارة؟
2: لا مفضل يطلع معك على الطيارة.
0: وين بس هو إشي مسموح إنه أنت تطلع كل هاي الأدوية على الطيارة؟
2: عادة الإنسان اللي عنده أدوية عنده أمراض مزمنة ومعاه ورقة أو تصريح أو من الدكتور فبيقدر يطلع الأدوية، يعني اللي بأخذ إنسولين مضطر يطلع الإنسولين معه إذا كانت السفرة طويلة أكثر من 2-4 ساعات 6 ساعات الطيران لتايلاند لأوروبا البعيدة أو لأمريكا، فمضطر إنه يأخذ معه الأدوية ويحطها بتيك فاليد وبعطيها لمضيفات الطيران تقدر تحط له إياها هي بالبراد اللي موجود بالطيارة نفسها.
0: كمان هاي يعني إشي فكرة إنه الواحد كمان بيقدر يستعين في المضيفات هناك إنه كمان يحفظهم في نص ثلاجة.
2: طبيعي الأدوية مضطرين نحفظها، في أدوية اللي مضطرين نحفظها بثلاجة، فمضطرين إذا كان السفر طويل إحنا طلعناها معانا عبيد إن خلصنا الإجراءات. يعني اليوم السلطات الإسرائيلية تطلب إنك تتواجد بالمطار 3 ساعات قبل السفر، وإذا أنت كنت من منطقة الشمال حيفا وما أدراك شمالا بدك أخرى ساعة ونص سفر، فأنت صار عندك 4 ساعات ونص 5 ساعات الأدوية بدون ثلاجة، فأنت بتحطها بتيك فاليدي، فأسرع ما يمكن إنك تعطيها للمضيفة الطيران تقولها إذا سمحت هذا الدواء لازم يكون بتبريد فحطي لي عندك بالثلاجة نتاع الطيارة.
0: نعم طبعا مهم جدا هاي النقطة. أنت ذكرت كمان الأدوية اللي مش بحاجة لوصفة طبية اللي عادة احنا بنعرف انه حفظها هو مش بحاجة كمان لأشياء خاصة، فهاي بتقدر تكون معنا كمان تكون معنا في الشنطة اللي طالعة معنا على الطيارة.
2: طبيعي عادة الأم هي اللي بتكون مسؤولة عن هاي الأمور غالبا، فهي بتكون ضابط السفر يعني، فبتكون محضرة شنطة الأدوية. حتى اللي عنده أطفال بده يأخذ أدوية للحمل نورفين أكامول أدوية للإسهال أدوية للتقيؤ أدوية للحساسية مرات بأخذوا معهم عن طريق الدكتور كمان الأنتيبيوتيكا اللي بتكون على شكل بودرة وبعدين بحضروها، فعادة احنا بنحطها معانا دائما وين بنروح في هاي الشنطة اللي بنحطها على الظهر هاي شنطة المدرسة اللي بيكون فيها دائما كل الأشياء الزوادة والأدوية وكل الأشياء، فعادة هاي لازم تضلها محفوظة وين في تكييف. لأنه درجات الحرارة اليوم يعني أنت عارفة يمكن 30-35 فأكثر من 25، فهي الأدوية ممكن تتعرض للتحليل، ممكن تتعرض يتغير التركيب الكيميائي للدواء من دواء مفيد لدواء مضر أو سام حتى.
0: طبعا احنا يعني احنا بنعرف مش بحاجه لكثير حم عشان تخرب الادويه، يعني هذا بس لازم يكون يعني واضح خد للكل.
2: خذي مثال بسيط، يعني اليوم خذي انت بلا مؤاخذه حبه تفاح حبه موز، حطيها بالسياره ونسيها ساعتين وسكر السياره بالحم عليها واطلعي روحي اقعدي على الشط او اعملي مشاويرك وارجعي بتلاقي حبه الموز دايبه حبه التفاح خمجت وخربت. فكذلك الادويه، يعني ما هي ادويه الادويه احنا بناخذها عشان نعالج امراض مش عشان نمرض فيها.
0: صحيح.
2: فدرجة الحرارة اليوم بالسيارة يعني بلا مؤاخذة اللي نسي أولاده بالسيارة كم حد عندنا صار حادث موت
0: لأولاده بسبب
2: حوادث مؤسفة، فما بالك بالأدوية يعني إذا نسيت بالسيارة طبيعي جدا. أنا
0: وشو خطر إنه الواحد يتناول أدوية اللي مفعولها يعني هي بعدها طبعا حسب القانون سارية المفعول، ولكن تعرضت لإشي اللي خرب مفعولها؟
2: خرب مفعولها ممكن الإنسان يفقد حياته لأنه بتتغير التركيب الكيميائي للدواء فيصبح من مفيد لضار للسام. في حالات أقل خطورة ممكن يعمل له تسمم، يعمل له أعراض جانبية أخرى، لكن ممكن في ناس أنه يتحول الدواء من تركيز معين بدرجة حرارة معينة، في أدوية اللي مع ارتفاع درجة الحرارة تتغير التركيب الكيميائي لها فبتصير مضرة لحياة الإنسان.
0: نعم طبعا مهم جدا الالتفات لهاي النقطة. إذا بدنا هيك نحكي عائلة اللي حابة تسافر مع أولاد أو مع كبار في السن، كيف يتحضروا كيف إيش ياخذوا معهم، حتى الأشياء اللي مرات مش بس أدوية اللي الواحد بيتناولها لأنه عارف أنه لازم يتناولها، وإنما أشياء اللي ممكن إسعافات أولية، إيش كنت بتنصح؟
2: أول إشي بالنسبة للأدوية أنا حكيت حسب أي دولة إحنا مسافرين إلها، فإحنا بنحضر شنطة الدواء حسب الدولة اللي مسافرين إلها، هاي الأولى. الشغل الثاني أنا بنصح بشغلتين يكونوا معانا جدا غير الإسعافات الأولية اللي راح نحكي عليها، اللي هو ضد الجفاف والنشاف اللي هي بيكون فيه بنسميها إحنا الإلكتروليت اللي هي الأملاح عشان نعطيها إلنا وللأولاد يصير جفاف. وشغلة تانية إذا كنا مسافرين على الشرم أو مناطق فيها بحر العقبة SPF اللي هي واقي الشمس.
0: نعم مهم جدا.
2: مهم جدا اللي بيكون فيه سان بروتكتنت فاكتور. إحنا عنا إشي مخطوع لما بيكون مكتوب عليه SPF 50 إحنا بنفكر خلاص مرة واحدة بنحطه باليوم وانتهى. SPF 50 اللي هي عامل الوقاية هاي بيحكي إنه هذا الكريم ممكن يعطيني وقاية 50 مرة أكثر من إنه يعطيني الجلد الطبيعي للإنسان. إذا الجلد الطبيعي بعطي وقاية واحد فهذا الكريم بحميني 50 أضعاف الجلد الطبيعي، فلذلك أنا مضطر أحط كريم الشمس كل ساعتين ومش بس مرة واحدة باليوم.
0: طبعا مهم جدا كمان هذا التوضيح. وبعد الشغلة اللي بدي بهمني أسألك إياها، يعني لا سمح الله إحنا طلعنا وبدون ما يكون معنا الأدوية واحتجنا من برا إنه نشتري أدوية في الصيدليات الموجودة برا، كيف بنقدر نحافظ على إنه نشتري؟ طبعا الشركات هي ممكن تختلف والأشياء ممكن تختلف، كيف الواحد بيقدر يجيب أشياء اللي هو متعود عليها ومش أشياء اللي تكون يعني ما بيعرفها؟
2: أول إشي بحسب الدولة اللي أنت موجودة فيها بتروح بتحكي له إنه أنا بدي دواء مثلا للإسهال، بدي دواء للحساسية، فعادة التركيب العلمية للأدوية متطابقة في كل الدول لأنه هذا علم هذا فيش إنه يلعبوا فيه، بس بيختلف الاسم التجاري، يعني ممكن تكون نفس التركيب العلمية للدواء بخمسين اسم تجاري، 50 شركة بتسوقها. فبالتالي أنت بتدخل على الصيدلي، بما أنك أنت دخلت على صيدلي أنت دخلت على إنسان اللي هو متعلم، إنسان اللي عنده 5 سنين علم الأدوية، فأنت بتحكي له بتوصف له شو الأعراض الموجودة عندك، بتقول له أنا بدي دواء ضد هذا الأعراض، فهو بيعطيك الدواء المناسب للأعراض اللي أنت وصفتيه.
0: طبعا وبما أن إحنا في وضع أمني غير مستقر ومرات الواحد بيسافر وبيظل فترة طويلة برا ما بيقدر يرجع على البلاد، طبعا بنتأمل أنه ما تنعاد كل هاي الفترة، في أي احتياطات أن الواحد لازم يأخذها؟ يعني مفضل أنه الواحد يأخذ اللي بيأخذوا أدوية مثلا مزمنة أنه يأخذوا بعد روشيتا، أو روشيتا تكون دولية اللي يقدر يصرفها من محل ثاني؟
2: عادة احنا بنوصل للأمراض المزمنة، مرض السكر، الضغط، الدهنيات، أمراض اللي الإنسان ما بيقدرش يستغنى عنها. إذا كان مسافر نحكي لأسبوع، فمفضل ياخذ معاه دائما دواء لشهر، كفيه لشهر، هاي الأولى. والثاني عادة احنا نوصل اللي بيسافروا بيكون معاهم روشتة من الدكتور مكتوبة بالإيد ومختومة، بسموه يعني مختوم يدني، وبيكون معاه كمان تقرير طبي عن حالته من الدكتور اللي بيسموه بالعبري اللي هو شو اسمه، سيكوم، سيكوم محلع. ففيه بيبين شو الأمراض اللي عندك، شو الأدوية اللي بتاخدهن، في دول بتعترف فيها، في دول بتعترفش. ففي حالي زي هيك، إذا انقطعت من الأدوية، معاك أنت الروشتة اللي هي من إسرائيل، من دكتور إسرائيلي مثلا، تركيا أو النمسا أو أي دولة ما اعترفت لك فيه، فأنت بتروح على دكتور من هاي البلد، بتعرض عليه الوصفة الطبية اللي معاك، وهو بيحول لك إياها لوصفة طبية معترفة من نفس البلد، وبتروح على الصيدلية بتشتري الأدوية، لأنه عادة الأدوية اللي عندنا بتكون بأسماء تجارية إسرائيلية، هم ما بيعرفوها، بيعرفوها حسب التركيب العلمية، فبتكون أدوية كمان حسب الشركات اللي موجودة بالدولة، لأنه كل دولة بتدعم
0: طبعاً.
2: الشركات اللي بتنتج عندها.
0: طب إذا في أي نقطة بتحب تضيفها رامي سواعد اللي ما ذكرناها ومهم لك، إنه كل واحد اللي بده يسافر للخارج يهتم لإلها؟
2: احنا تقريبا غطينا كل الهياي. اول اشي انه تكونهم عطلة موفقة ويستمتعوا فيها ان شاء الله. وشغلة ثانية، خصوصا في الدول العربية، الناس اللي بتاخذ ادوية مزمنة، اللي بياخذوا الليريكا الاوبياتي من الادوية اللي للتركيز للاولاد، يفحصوا بالدول هاي اذا مسموح ندخل هاي الادوية ولا لا،
0: نعم.
2: وكيف يدخلوها، لانه في كثار من الناس تعرضوا لمساءلات قانونية وزبطوا لهم الادوية، لانه هاي الادوية غير مسموح فيها في هاي الدول، خاصة البيركوسيت الاوبياتي بالاردن ممنوع، الركاسيت بالاردن ممنوع، وبمصر كذلك الأمر، الترامادول ممنوع يدخل على مصر. الترامادول هو دواء للوجع اللي بيعمل على الجهاز العصبي، حتى كان
0: يعني
2: في
0: مهم التأكد يعني قبل الوجهة اللي احنا رايحين لإلها، إذا في أدوية ما بنقدر نتنازل عنها، الواحد يتأكد إنه هي مسموح دخولها وإدخالها لهاي الدول.
2: طبيعي، وعادة وخاصة أنا يعني كمان صيدلي مختص بالقنب الطبي اللي هو الكنابس، كل الدول العربية تمنع دخول الكنابس عندهم، مثال مثلا دول أوروبية تسمح دخول الكنابس، بس بدك تروح تجيب مصادقة من سفارة الدولة على أنك تقدر تدخل. مثلا اليونان بتسمح دخول القنب الطبي عليها، بس بدي يكون معاك موافقة من السفارة اليونانية، إيطاليا بتسمح، بعض الدول، هولندا طبعا مسموح عادي، فالدول الأوروبية بتسمح، تركيا بتمنع دخول هاي الأشياء. فالإنسان بيفحص بالأول شو مسموح وشو ممنوع يدخل على هاي
0: مهم
2: الدولة،
0: جدا.
2: عشان ما يعرض نفسه للمساءلة القانونية والوصية اللي بوصيها. وانت راجع كتار بيوصوك، بيقولوا لك جيب لي الدواء الفلاني من هناك، وجيب لي هذا الدواء، وجيب
0: كمان
2: لي
0: هاي
2: هذا
0: نقطة
2: الدواء،
0: مهمة.
2: فوالله شفت هذا الدواء هناك أحسن. فإذا ما كانش دواء اللي هو يعني من دون وصفة طبية وباع بصيدليات الدولة وأخذته من مصدر موثوق وهو صيدلية، وقالوا لك اشتري لي إياه من السوق، جيب لي إياه من هذا، سمعنا عنه هذا بيطول، هذا بيضعف، هذا بنحف، أنت ما بتعرف شو بيدخل على جسمك، لأنه هذا الدواء لم يتم فحصه من قبل وزارة
0: وزارة
2: الصحة
0: الصحة.
2: بتاعت الدولة اللي أنت موجود فيها، أو من قبل وزارة الصحة بتاعت إسرائيل. فبالتالي نصيحة نصيحة، ما تحملوا بشنطاتكم أدوية أنتم ما بتعرفوا شو المركب اللي موجود فيها ولا وين رايحين فيها، لأنه أولا بالمطار راح يعرضوكم لمساءلة قانونية، وحتى لو نفذت من المطار أنت بدك تعطي قريبك، ابنك، أخوك، حدا دواء أنت مش عارف إذا هذا الدواء مفيد ولا مش مفيد، ومش عارف شو التركيب اللي موجود فيه، وهذا الدواء
0: 100%. طبعا، والتفات لهاي النقطة، هاي نقطة مهمة جدا. أنا بدي أشكرك كثير الصيدلي رامي سواعد، مدير شركة الكنابس الطبي، يعطيك ألف عافية، وشكرا لأنك كنت معنا وعلى كل هاي النصائح، يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نتمنى للجميع سفر آمن. شكرا
2: شكرا.
0: نتوقف مع فاصل، ومن بعده سنعود، سنكون أيضا مع كل ما يتعلق بالتأمينات وكيف نحمي أنفسنا أيضا من ناحية التأمينات الصحية.
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
4: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
0: ونعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية. نرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن وكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم موسم السفر إلى الخارج وكيفية الحفاظ على الصحة أيضا خارج البلاد. تحدثنا عن الجانب الطبي وكل ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة أو أي ظرف طارئ يمكن أن يكون وكيفية التعامل مع الموضوع، وأيضا تحدثنا عن كيفية الحفاظ على الأدوية وأي الأدوية يجب أن تكون معنا أيضا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. والآن نريد أن نتوقف عند كل ما يتعلق بالتأمينات الصحية، وهي ربما من أهم ما يمكن أن نهتم به في قبل السفر طبعا إلى الخارج. ينضم إلينا الآن وسيم أبو نصار، وكيل تأمين، مدير شركة جراند فورم للتأمينات. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم.
6: أهلا وسهلا فيك غالية وبجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. طبعا إحنا بنعرف أنه هاي تحذير للكل، ما حدا يطلع لبرا بدون ما يكون عنده تأمين صحي، لأنه هذا الإشي كثير مهم. إذا بدنا نحكي على التأمينات الصحية، أولا خليني أبدأ معك من النقطة الأولى، حجزنا سفر وإنت لازم نعمل التأمين.
6: أيوة، أولا أنا بحب كمان هيك أزيد على جملة التأمين الصحي، وكمان اسمه أكتر تأمين سفر، لأنه التأمين فيه رزمة معينة اللي تشمل مش بس تأمين صحي، عدة تأمينات أخرى. طبعا الإشي الأساس والأهم هو الصحي. فباللحظة بالنسبة لسؤالك، وإنت أو متى لازم إحنا نعمل تأمين سفر؟ باللحظة اللي بتحجز كرت السفر وعمليا صار مسجل بتقدر تعمل هذا التأمين مباشرة. ما فيش علاقة وانت اذا مسافر كمان شهر او شهرين، نفس الدفع نفس التكاليف، بس هيك انت من اول يوم بتضمن حقوقك في حالة تم الغاء سفر اللي مغطاه حسب بنود البوليس التأمين، مثلا مرضية او سمح الله حالة وفاة في العيلة.
0: نعم، وهي نقطة مهمة، لأنه يعني الواحد لازم يهيئ نفسيته لكل الحالات. مجرد أنه عملنا تأمين ممكن كمان يعني خطر الإلغاء هذا يكون وارد، ولكن خطر الإلغاء لما إحنا نعمل تأمين السفر هذا وبس إذا في حالة صحية.
6: صحيح. أنا بعرف طبعا اليوم في كتير أسئلة شائعة خصوصا بسبب الأوضاع السياسية اللي عم نمرها في المنطقة، إلغاء شركات الطيران لطياراتها وللحروبات اللي مرقناها. فعمليا تأمينات وثائق السفر، تأمينات السفر ما بتغطي وتستثني موضوع الحروبات بالإلغاء وتكاليف الإلغاء. احنا عمليا من شركات تأمين اللي بنمثلها هي بتغطي بس الأضرار اللي تابعة نتيجة مرضية أو حالة وفاة اللي تضطر الزبون إنه يلغي تأمين سفرته أو يأجلها.
0: طبعا هاي أهم، هاي نقطة جدا مهمة. إذا بدنا نحكي على كل ما يتعلق بتأمينات السفر أو التأمينات الصحية، إيش أهم إشي إنه هي تشمل بالنسبة لنا؟ نحن بنعرف نتصل أو بنحاول مرات اليوم كله محوسب بدك تعمل تأمين، كثير بتفوت في متاهات، بتعدش تعرف شو تختار.
6: صحيح. بشكل أو بآخر يعني الخبر المنيح

0: عدة أمور، منه مصاريف مستشفيات، وممكن سامح الله ما سامح الله كمان الإشي الأبعد والأكثر، والله لا يعيز حدا، كمان يكون حالة وفاة وفي حاجة لنقلان جثي، يعني في كتير معاملات. فأنا من خبرتي ومن تجربتي، وأنا صلني كتير عشرات السنين بهذا المجال، الموضوع مش بس موضوع تكاليف مادية، الموضوع كمان موضوع تبع تقنية. يعني اليوم سامح الله أنت خارج البلاد احتجت لأي علاج أو أي مشكلة صحية، لما عندك شركة تأمين عملين هي بتوجهك بتساعدك بتقولك روح على السفارة روح على الوزارة لازم تجيب هالورقة، لازم احنا نحكي مباشرة مع المستشفى نحاسب عنه، بينما أنت لما فيش هتتشاوري معه أنت بمتاهة. ومرات بيكون يعني بالعامية وجعة الرأس بهذا الموضوع أكثر من التكلفة نفسها. يعني ممكن يكون التكلفة 300-400 يورو أو دولار، بس أنت مجرد تتعاملي مع هذا الموضوع ممكن يخرب لك نهارين من المشوار.
1: يعني في أشخاص بيطلعوا بدون تأمينات، بدك تقول أنت من خبرتك؟
0: للأسف في كتير ناس تطلع بلا تأمينات، أو بقول يعني شو بده يصير ما احنا مشوار. وأنا هنا بدي يعني مداخلة قصيرة على نقطتين مهمات كتير، لأن الناس بما نحن نحكي كمان كنت قبل على مواضيع الصحية، الناس اللي عندها أمراض مزمنة بشكل خاص أو كبار السن، كتير مهم إنه يخبروا شركة التأمين نوعية الأدوية اللي بأخدوها، عشان ما سامح الله ما يصير معي حدث تأميني خارج البلاد وشركة التأمين تتنكر للتغطية التأمينية تقول أنا لو كنت عارف إنك أنت مريض كان يمكن ما أمنكش أو أمنك بشروط مختلفة. فعشان هيك كتير مهم
1: إنه ما نخبي، يعني إذا بيسألونا إنه عادة بيكون عندك وكيل سفر اللي بيسألك أسئلة أو استمارة اللي أنت بتعبيها،
0: ما نغش
1: طبعا هذا الإشي يعني أنت بتعبيها أونلاين، بس المهم جدا إنه إحنا نعطي التفاصيل الدقيقة، يعني ما نحاول نخبي عشان نخفف، يعني ادفع كم شوي زيادة وكون مضمون من إنك أنت تضطر طبعا في نهاية المطاف توقع في مشكلة كبيرة.
0: صحيح. والشغل الثاني اللي بهذا المضمار كمان انه كتير اليوم الناس بتسافر مشاوير وبتعمل كتير يعني رياضة نسميها خطري، ممكن يكون جيت سكي، ممكن يكون قفز، تسلق جبال، حتى ماراثونات، يعني
1: هاي بحاجة كمان لإكسترا من ناحية
0: لازم إكسترا. فلازم يخبر وكيل التأمين تبعه اللي عمليا يقول له احنا نعمل، يعني انا على سبيل المثال مرات ناس بتطلع فرضا مش مهم اي دولة من الدول في الشط بحر، بقول لك ما احنا رايحين على الشط، بشوف في بعدين غاد في حدا بعطيه عرض معين يلا اطلع على الجيت سكي، فهذا ممكن شركة تأمين في حالة حادث وتصاب يكون مستثنى. فيعني تأمين السفر قيمته تكلفته كتير إشي بسيط من تكاليف السفر نفسها، يعني الكل بارف دولارين ثلاثة على اليوم، يعني حسب في الزبون شو طلباته. فإذا في شك 1% إنه ممكن يتعامل معي الشغلات أو معروض أقباله يوسع التأمين منذ البداية.
1: يعني هاي نقطة اللي أنا بالضبط بدي أسألك عنها، يعني إحنا لما نتوجه لحدا إنه نعمل التأمينات بيحكوا لك بدك العادي ولا بدك الموسع، شو يعني عادي وشو يعني موسع؟
0: أوكي. العادية هي عمليا عادة هي الأساسية اللي هي التأمين الصحي، الموسع عمليا هو اللي بزيد كمان عليها شغلات تانية ممكن تهم الناس اللي هي الأمتعة، تليفونات، يعني كمان في دول مثلا تكلفة الطب كتير غالي فيها زي الولايات المتحدة، فمفضل مرات تشتري تغطية أعلى.
1: يعني هي تختلف أيضا التأمينات بالنسبة لإلكم تختلف من دولة لدولة؟
0: لا، في إمكانية عادة الشركات تسوق يعني نقول 90% بيبيعوا نفس المنتوج، ومرات في منتوج بيكون دبل أو أعلى أو في تغطية 50% زيادة لبلدان معينة أو لرحل معينة، تسلق جبال، الولايات المتحدة، شغلات اللي بدها شغلات أكتر. كمان كل الشباب والصبايا بشكل عام اللي بيطلعوا مشاوير اللي بتسلقوا جبال أو بفوتوا أدغال، في كمان تأمين اللي هو البحث، يعني بالعبري بسموه تور في حيلوتس، الكلمة المهنية المعروفة، سامح الله واحد ضاع ما لهوش، ببعتوا فريق مختص بهذا الموضوع. فهي الشغلات كلها لازم واحد يهتم فيها، يعني لا يستهتر تأمين السفر. أنا بعرف الناس بتخلى حالها لآخر لحظة وعبركة الله وكذا، ربنا حامي الجميع إن شاء الله، بس بحالة حدا احتاج الموضوع ممكن يكون كتير مكلف، خصوصا انت كأجنبي موجود ببلد غريبي. طبعا بالآخر كله بده يستغل الموقف، وإحنا مرانا كتير حوادث كتير حالات اللي الناس احتاجت وكانت بحاجة لهاي الشغلات. وكمان مهم كتير كل موضوع رخصة القيادة السواكة الموجودة عندنا هون ببلادنا، تكون الواحد يتأكد قبل ما يستأجر السيارة انه هي فالد وانه هي يعني عمليا فعالي بالبلاد المختلفة تاني، لأنه مرات مش نفس القوانين، خصوصا زي التراكتورون أو هاي الشغلات اللي مش عادية.

0: أو السيارات التجارية اللي بتختلف عندنا الترخيص من 3.5 طن ل 4 طن، إشي يعتبر عندنا برايفت، هناك يعتبر باص، يعني إحنا بنتقابل بهي الحوادث بتصير معنا، وشركات التأمين تحاول مرة تقول لا هذا أنا مكتوب بالبوليصة التأمين بوثيقة التأمين هذا غير مغطى، بينما بقول لك أوكي بس لما كنت خارج البلاد قالوا لي ما في إشكالية. ف يعني احنا ما بدنا نخوف الناس كتير، ان شاء الله بس بيستمتعوا وبنبسطوا وبتكون عندهم في رحلة الاستجمام ورحلة
1: طبعا.
0: تاريخية
1: بس خليني اسالك بالنسبه ل يعني احنا لما بنحكي على تامين سفر وتامين صحي، تامين السياره هو إشي لحاله، بس انت بالنسبه لإلك انه الرخصه تكون رخصه دوليه، يعني انه هي
0: صحيح
1: قابله انه احنا نحولها تكون رخصه دوليه
0: صحيح
1: مش بس الرخصه تبعت البلاد عنا.
0: صحيح.
1: وهناك بقى احنا لما بنستاجر السياره هنا بيحكوا لنا اذا هذا الإشي
0: انا
1: مسموح فيه
0: شخصيا
1: ولا لا.
0: صحيح. انا غير اغلب الدول بتستقبل الكرت البلاستيك عمليا اللي موجود معنا. انا واجهت شخصيا كم من دول طلبوا الكرت اللي بيروحوا عاده بيعملون بمحلات الاوبتيك النظارات،
1: صحيح.
0: بعطوهم
1: اليوم على
0: كرت
1: فكره اغلب الدول
0: نظاره.
1: الاوروبيه على الاقل الاوروبيه بطلت تستقبل الكرت العادي وبحاجه
0: صحيح
1: لهاي الرخصه الدوليه وهاي التحويله.
0: دولي ومفضل يعملها الواحد يحطها معه مع جواز السفر،
1: صحيح.
0: 20 شيكل 10 شيكل تكلفتها قروش يعني، بس تكون معه ولا يكون عنده سامح الله إشكالية في المستقبل.
1: مهم جدا طبعا كمان هاي النقطة اللي انت ذكرتها. احنا طبعا عم نقترب من نهاية البرنامج، ايش اللي بتحب تذكره ما ذكرناه لحد استاذ وسيم ابو نصار؟
0: ديروا بالكم على صحتكم، مهم التأمين كتير، إشي خاص أكتر من التأمين الصحي أنا شخصيا بشدد عليه، أهم من باقي الشغلات اللي ممكن تكون صغيرة نسبيا زي تليفون أو أحزمة أو كل هاي الأمور، أهم إشي التأمين الصحي. استمتعوا برحلكم، انبسطوا،
1: طبعا
0: انتبهوا، وإن شاء الله كل أهلينا
1: وكمان لما
0: وأولادنا
1: بيعطونا
0: بروحوا بيرجعوا بالسلامة.
1: كل المعلومات من التأمين رقم ومش رقم كله إنه نحفظه عنا ويكون
0: طبعا
1: جاهز،
0: طبعا
1: يعني
0: مية
1: طبعا إحنا
0: بالمية
1: بدنا نتمنى للجميع روحوا ويرجعوا سلامة وما يكون ولا أي خلل، بس مهم جدا
0: حالات
1: الأخذ
0: الطوارئ
1: بالحسبان
0: يكون
1: طبعا.
0: الإشي كتير متناول اليد يعني سريع، وإن شاء الله ما حدا بحتاج شيء.
1: أكيد. نشكرك جزيل الشكر
0: شكرا
1: وسيم
0: لكم،
1: أبو نصار وكيل تأمين، يعطيك ألف عافية. شكرا لإلك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: أهلين.
1: شكرا. خصصنا حلقة اليوم من برنامج الصحة غالية للحديث عن موسم السفر إلى الخارج وكيف نجعله أكثر آمنا، وطبعا نتمنى للجميع أن تكون هنالك أولا فرصة للسفر وأن تكون الأوضاع الأمنية متاحة، وأيضا أن تستمتعوا في هذا السفر وتعودوا بخير وسلام. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. أجمل تحية، كل الصحة والعافية، وإلى اللقاء.

0: أو جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بندق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرة شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: إليكم عناوين الساعة. التئام الكابينيت المصغر مساء اليوم، سجال بين نتنياهو وديجل هاتورا، اعتقال شابين إسرائيليين بشبهة السطو على فلسطيني في السامرة، استقالة خمسة أعضاء في المجلس التعليم العالي بسبب الفصل الجندري، وأخيرا أجواء لطيفة إلى دافئة. الليلة لحظات ونكون مع التفصيل.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثانية تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. في ظل التصعيد الأمني وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم جلسة للكابينت المصغر، أورد نبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. إلى ذلك قال الوزير الليكودي إلي كوهن إن إسرائيل تراقب عن كثب الأوضاع في إيران ومستعدة لأي سيناريو تصعيدي. وأضاف خلال مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه إذا ارتكبت إيران حماقة وهاجمت إسرائيل فإنها ستتلقى ضربة شديدة. رفض رئيس الوزراء نتنياهو تصريحات أحد كبار حاخامات المجتمع الحريدي دوف لاندو ضد جنود جيش الدفاع من الجمهور الصهيوني الديني، مثمنا دورهم الكبير في الدفاع عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي. يذكر أن لاندو اتهم هذا الجمهور بالتحريض على القتل، وتعقيبا قال طلاب يدرسون لدى الحاخام لاندو إن أقواله أخرجت عن سياقها. وأوضح هؤلاء أنه من استمع بدقة إلى ما قاله يفهم أنه لم يتطرق بالذات إلى الجنود، وإنما إلى نقاش نظري يتعلق بشن الدولة حروبا غير وجودية وبالتالي غير عادلة. ويشير مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن ديجل هاتورا أصدر بيانا أكد فيه رفض أقوال نتنياهو. وأوضح الحزب أن تصريحات كبار الحاخامات تعتبر مقدسة، وعليه فإن من لا يفقه بعالم التوراة لا يستطيع أن يفهم المقاصد. ألقت صباح اليوم الشرطة القبض على شابين إسرائيليين في العشرينيات من العمر بشبهة السطو على فلسطيني، بعد أن قاما بتوقيفه وسرقة نقود من سيارته في السامرة قبل عدة أسابيع. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الحادثة وقعت قبل عدة أسابيع. أعلن خمسة أعضاء في المجلس للتعليم العالي عن استقالتهم احتجاجا على تمرير القانون الذي يقضي بتوسيع الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي. ورأى هؤلاء الأعضاء أن القانون سيؤدي إلى إقصاء النساء عن الحيز العام، وبعد الاستقالة يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المطلوب لالتئامه.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: يكون الطقس ليل غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وإليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وهضبة الجولان وبئر السبع 22، تل أفيف وحيفا والناصرة 23، وفي إيلات نختتم 31 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الثالثة، طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: أستاذ في بركيه؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلال.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فنفنانينا، موعد جديد مع لقاءات فنانين بلادنا، إنتاجاتنا الخاصة، أغاني عديدة رح نسمعها بالساعة القريبة. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج بهالساعة، أذكر معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. البداية اخترناها مع جديد يا طنوس.

0: لقاء فن فنانينس معنا جديد إياد طنوس. إسه موعدنا مع اللقاء الأول لليوم المخرج سامح زعبي ضيف لقاء فن فنانين. صور المخرج الفلسطيني سامح زعبي مسلسل جديد هالأيامات نسخة العربية من مسلسل ست صفار بيحكي عن مجتمعنا العربي وبتعاون بهالمسلسل مع الكاتب سيد قشوع. مرحبا سامح.
1: أهلين، كيفك شادي؟
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله على السلامة. أول إشي بنعرف إنه أنت ساكن بشكل دائم بأمريكا وجيت على البلاد عشان نصور مسلسل.
1: أيوة، أنا ساكن في نيويورك وبدرس هناك في الجامعة كمان، وهلا بحضر تصوير المسلسل ست صفار.
0: رح يبقى اسمه هيك بالعربي كمان ست صفار ولا بعد مش مقررين؟
1: أفكر بعد مش مقررين، بس خليني نحكي العنوان المؤقت. وإحنا بنبدأ نصور، بلشنا نصور ب 23/6، صورنا جزء وهلا بلشنا يوم 2 بكره، يعني بنبلش بالصور بالباقي الحلقات.
0: حلو. المسلسل اجتماعي سامح، احكي لنا شوي عن تفاصيل هالمسلسل بخطوط عريضه هيك.
1: المسلسل هو الحلو فيه انه كمان يعني قصه عده عائلات اللي ربحوا في اليانصيب ملايين، ولازم لانه ربحوا لازم يعملوا زي ورشه مع معالج نفسي،
0: يلتقوا كم من لقاء بعدين بياخذوا المصاري. صح،
1: بعدين ياخذوا المصاري. هلا الفتره هنا يعني اللقاء نفسه هي 8 لقاءات، لقاء كل اسبوع، يعني كل حلقه تقريبا بتكون خلال اسبوع من هاي
0: نتعرف اكيد على شخصيات عديده.
1: في شاب وصبي خطبين وبده يتجوزوا كمان كم من اسبوع، فبربحوا مصاري، وبتعرف المصاري بتدخل في العلاقات بيناتهم، وخصوصا اشياء تتعلق في الثقه ومسائل الثقه والاهالي وتعرف فجأة بيكونوا جاهزين يتجوز يعني خلال 5 أسابيع
0: بيجي الملايين كله بيخرب
1: بيتعقد الأمور. وفي كمان قصة برضو كعائلة يعني عايشة في حيفا وهيك اللي بربحوا برضو مصاري، وهن يعني كتير محتاجين للمصاري، بس المصاري مش لإلهم بالضبط، اللي هن يعني مخدينة من حق يعني مخدين البطاقة لحدة تاني فبتشلبكوا برضو في المصاري نفس الشيء. والقصة الثالثة هي قصة أرملة وعايشة مع دار أهلها ودار عمها يعني وهيك، ففجأة معها مصاري، وهالسؤال إنه هل بأثر على علاقتهم كعائلة مع بعض ولا لا. والقصة الرابعة هي قصة يامن، هو الشاب اللي بيعمل اللقاءات.
0: دورة، هو الشاب اللي بيعمل الدورة.
1: هو يعني
0: عنده كمان أكيد مشاكل هو
1: أكيد ما بس إنه ملاش بتعلقش بالمصاري، مشاكل بتعلق بحياته في حياته.
0: طب مين ممثلين اللي معاك؟ مين راح نشوف على الشاشة بهالأدوار كلها هاي؟
1: أول مرة بشتغل كمان مع جزء منهن وكتير مبسوط. يعني عندي مثلا الخطيب والخطيبة، في عندي أمير خوري ووطن عبد الغني، وفي كمان إيهاب سلامي وعناد حديد بيكونوا مع بعض،
0: في أسيل فرحات شفت كمان،
1: أسيل فرحات
0: بالضبط، وهشام سليمان بركي،
1: هشام سليمان كمان. يعني هلا في بدناش ننسى حدا،
0: أنا عم بذكرك
1: أكيد، ورد صعب التعرف، وخولة دبسي كمان معنا
0: كمان. حلو.
1: فبيش أنسى حدا، بس كتير شخصيات، في عنا رباكة تلحمي كمان،
0: حلو،
1: إبراهيم دسوقي كمان، حنا شماس، شادي سرور، هند أيوب.
0: هند أيوب
1: إيه بتمثل دور عنا كمان. ففي مجموعة كتير، وهذا الحلو كمان، يعني أنا رجعت كمان للبلاد أصور البلاد، كانت مهمة لإلي، لأنه تعرف مش كثير عم بنعمل أفلام أو مسلسلات عنا عن واقعنا في الداخل.
0: صح.
1: أكيد الممثلين كمان مش عم بياخدوا فرص إنه يمثلوا أدوار اللي هي إحنا، مش إنه تعرف عادة تعرف مسلسلات إسرائيلية وهيك بياخذونا الأدوار كثير كثير سياسية ومسيسة بشي ما حاله،
0: ومعروف شو بدي يقولوا فيها.
1: بالضبط، ففي مطب هناك دائما، بس نفس الوقت يعني كثير الممثلين ما لهمش فرص، إنه ما فيش يعني. ما هذا الحلو، يعني هذا أحد الأسباب اللي حبيت أرجع على المسلسل، إنه مكتوب سيد قشوع كاتب قصة محلية فلسطينية عن واقعنا وهيك. وأنا كمخرج يعني دائما كنت حاب التجربة إنه نعمل في إن أكون مخرج مش أكون كاتب لمشروع، لأن أنا برضو بكتب يعني.
0: صح. أعمالك اللي قبل تل أبيب على نار وبدون موبايل أنت كتبتها؟ صح
1: أكيد. وكمان عندي كان العام أنا صورت كمان مسلسل اسمه العريس.
0: العريس هذا رح نشوفه،
1: هذا إن شاء الله بيطلع بشهر 12 على التلفزيون. وهذا صورته أنا كمخرج وكاتب يعني في المسلسل. فلما جت الفرصة أن أشتغل مع سيد كمخرج وهو ككاتب، كثير يعني رحبت بالفكرة.
0: حكينا عن هذا التعاون، هل كان في صعوبة معينة كون أنه أنت زي ما حكيت أنت بتكتب بشكل عام الأفلام والأعمال اللي بتقدمها، هل كان في اختلاف وجهات النظر ولا بالعكس كان في توافق بيناتكم؟
1: لا بالعكس كان توافق كتير حلو، لأنه سيد كاتب، يعني كاتب ما واضح، واضح بشخصياته، واضح وشاطر يعني عنده خبرة. بس إنه أنا حبيت إنه لأنه حسيت قريب لإلي كيف أنا بكتب، يعني المواضيع الموضوع مش هو المهم، اللي هو الشخصيات الإنسانية. كيف إنك تلاقي المكان الإنساني اللي يربطنا مع مش بس عالمنا هون، مع العالم بشكل عام. يعني في إشي تعرف عالمي بطريقة التعامل مع الشخصيات، وهذا اللي أنا بحبه. يعني إنه مش شرط إنه حدا بس من هون يفهم القصة، يعني إنه أي
0: كل
1: واحد
0: حدا ممكن يحضر يتفاعل مع الشخصيات.
1: بالضبط، إنك تكتب شخصيات زي هيك كتير صعب، مش هوين. فواضح يعني من لما قرأت السيناريو إنه سيد كاتب بيفهم الشخصيات وبيدخل في الأمور هاي اللي تسموها دقيقة في
0: بالعمق،
1: عمق الشخصية وهيك.
0: حلو.
1: فهذا كمان بيساعد كمخرج انك تفهم الشخصية وتفهم كيف عم تتعامل معها كمخرج. فكان لا الصراحة كان التعاون كتير سلس وبدون اي صعوبات. وانا اكيد انت في افكار مرات مختلفة او شايفين العالم، بس بالاخر يعني الحلو فيه انه منلاقي المكان اللي منتفق فيه ومنكمل منه.
0: حلو. سامح، حضرتك ساكن بشكل دائم بامريكا، بتعلم بالجامعة، احكي لنا شوية تفاصيل شو بتعمل بامريكا.
1: انا بدايه طريقه عملت البي اي هون بتل أفيف، درست ادب انجليزي وسينما، وكان دائما هدفي انه اطلع امريكا. فاخذت منحه بوقتها بالبولبرايت بال2000 هيك شيء، وطلعت درست ماجستير في جامعه كولومبيا.
0: وعم بتعلم فيها؟
1: لا بعلم في جامعة نيويورك اللي هي عمليا هي المناقش بسموها
0: المنافس
1: المنافس لجامعة اللي تعلم فيها. بس إنه ضليتني هناك، يعني زي ما تقول أنا يعني أحد الأسباب اللي طلعتها كمان، يعني كان هدفي أن أتعلم كتابة سيناريو أكثر وكيف ممكن، يعني أكثر ما إنه إخراج الصراحة، لأنه جامعة كولومبيا يعني التخصص تاعها كان أكثر كتابي ودخول في عمق الشخصيات وهيك شغلات. لأنه حسيت إنه كتير لما أنا لو كنت أدرس في تل أفيف مثلاً، كان الإحساس دائماً إنه إن الأفلام كلها وثائقية أكثر اللي بتحكي عنها، فكنت حاب أحكي قصص من هون. وهيك كانت بدايتي. فأول فيلم عملته يعني فيلم قصير كان يحكي عن برضو قصة اللي على أبو وابنه بيسافروا مع بعض من جنين للناصرة في فترة الانتفاضة الثانية. والفيلم الثاني اللي عملته كان صورته في إكسال ودبوري هيك، حبيت
0: بدون موبايل كان
1: بدون موبايل، كان هيك بأسلوب كوميدي شوي، واللي هو عمليا تعرف كان بدايتي أنا أعمل فيلم طويل
0: والأنجح طبعا تل أبيب على نار. صح،
1: تل أبيب على نار هو تكملي هذا المسار الكوميدي اللي بلشته. والصراحة تل أبيب على نار اللي جابني للتلفزيون. الشيء الغريب أنه بعد ما عملت أفلام وكتابه أفلام بلشت أشتغل بالتلفزيون شوي.
0: بشكل عام اللي بيشتغل بالسينما بيبقى بالسينما.
1: مزبوط، بس معلش هيك صحت لي الفرصة بعد تل أبيب على نار إنه أشتغل، أخرجت مسلسل أمريكاني، اشتغلت في أمريكا كمخرج على أكثر من حلقة في مسلسل أمريكاني، وحبيت الفكرة وبلشت أكتب مسلسلي أنا. هذا العريس كان بدايتي لإلي إني أكتب مسلسل كامل 8 حلقات وهيك.
0: طب نحكي شوي عن العريس، شوف لنا شوية تفاصيل عنه. شو العريس هذا مع إيش بحكي المسلسل؟
1: العريس هو تكمل إلى عالمي من السينما شوي صغيرة، شوي الإطار كوميدي أكتر. وبحكي على قصة ممثل اللي ممثل فلسطيني اللي كان عايش بحيفا وبطل يقدر يدفع أجرات وهيك، فرجع قرر يرجع على القرية عند أهله هيك شهر شهرين. وتعرف بما أنه مجال الشغل الممثلين مش كتير تعرف واضح وثابت، فالشهرين صفوا سنين. فهو عملني أن منلتقي فيه وصار تقريبا عمره 40 سنة مش متجوز وهيك، فالعيلة بلش تنغط من الفكرة. فكل المسلسل حوالي أنه شو بيعمل أهله بدين يجوزوا، بنفس الوقت هو بده يكمل مساره الفني، فتخبط بين العالمين. هو أعطاني شوية مجال أحكي عن أشياء اجتماعية، أشياء سياسية، وبعدين شوية كوميدي كمان. يعني أنا بحب التعامل بالأمور الجدية من خلال الكوميدي، لأنه بتعطيك مساحة أكبر تتعامل مع الأمور.
0: العريس وين رح نشوفه سامح؟
1: على أغلب أنه بشهر 11-12 يطلع
0: كمان على قناة كان، وفيما بعد على مكان فيمنا.
1: بالضبط. وهذا المشروع اللي مع سيد يعني كتير حلو، كمان اللي شجعني أنه يعني عملي على العريس كمان شجعني نعمل هذا المسلسل، لأنه اشتغلت مع طواقم محلية كتير وانتبهت أنه كتير عندنا منتجين والديكور والملابس، في عندنا كتير طاقات يعني
0: بكل الفئات، في عندنا ناس مميزين بتقولها،
1: مميزين فلسطينيين بيشتغلوا في المجال، فبرضه عم بينعطوا فرص أنه يكبروا في المجال، لأنه تقدرش أنت تبني يعني حتى مش كمخرج يعني كمنتج أو كمصمم ديكور أو مصمم أزياء أو ممثل، كل الإنسان يعني بتعرف تعمل عمل في كتير ناس بتشتغل فيه، فبتقدرش تبني إذا ما فيش عمل يضلك أنه متتابع وتكبر منه. فكان الفكرة لي كتير مهمة أنه أشتغل مع نفس الطاقم اللي اشتغل معي كمان في العريس، وكبرناه أكثر يعني. احنا دائما كنا نحكي أنه احنا كنا نحارب نكون جزء في أعمال محلية اللي هي أغلبها كانت تعرف مخرجين إسرائيليين أو منتجين إسرائيليين، فكنا نعترف أن نلاقي حالنا هنا نكون جزء، بس هلا الهدف هو أنه ما نكونش جزء، أنه نكون إحنا الأساس. فهلا زي ما بصير هيك بالمسلسل اللي عملته هون، إحنا الأكثرية وإحنا اللي عم نكتب وعم ننتج هذه الأشياء يعني. بشتغل مع منتجة كتير رائعة ومع خبرة اسمها سناء طنوس، وسناء كانت جزء مهم في الأعمال اللي عم بتصير هون. فهذا الإشي حلو أنه عم بتشوف
0: في إنتاج وفي مواهب عم تطلع.
1: حتى الطاقم بالذات، حتى الطاقم عم بيكبر، عم
0: حلو.
1: بيكبر سوا، ويعني كثير يعني بتعمل عمل وبينجح، فبتأمل إنه يكون هذا زي ما تقول باب يعني لأعمال تانية، ومش شرط إنه أنا تكون أنا أو
0: بشكل عام لكل
1: يعني
0: المبدعين والمخرجين. صح،
1: بالعكس يعني إن شاء الله بتفتح فرص إنه يعملوا أشياء أكثر يعني السؤال هو تعرف هي الخبرة مهمة يعني، لأنه التلفزيون، وهذا اللي اكتشفته، ما إنه التلفزيون مختلف عن السينما يعني، ما كانش نفس
0: إيش اكتشفت أبرز الاختلافات بين التلفزيون والسينما؟
1: سرعة العمل أول شيء يعني بالسينما أنت عمليا بتصور باليوم مشهدين ثلاثة،
0: بالمسلسلات قديش؟
1: مرات 7 مرات 8 حسب الله، بس إنه كل شيء دبل يعني، بتحسه لازم يكون سريع وهيك.
0: وردة الفعل كمان بتخيل بتكون سريعة، الناس بتشوف العمل بسرعة.
1: بالضبط يعني تركيز المشاهد التلفزيون مختلف عن تركيز السينما، لأنه شاشة كبيرة ومفروض إنه تعرف المشاهد يتحمل شغلات مثلا معينة، بس بالتلفزيون الناس تهتم كمان بالحبكة بالحوارات ففي شغلات لازم تعطيها حتى من ناحية تصويرية تعطيها للمشاهد مشان تضمن إنه ما يترك ما يروح يعمل الجاليات وهو بحضر المسلسل.
0: صح ضلوا معاك متبع.
1: ضلوا معك، فطلع فيها سر يعني، فيها برضو يعني.
0: مبسوط أنت من التجربة باختصار؟ مبسوط
1: حلو. يعني بالعكس أنا حابب أكون جزء من هذا العمل اللي عم بيصير هنا، وإن شاء الله بيكبر كمان وبيصير أشياء تانية.
0: إحنا طبعا مبسوطين فيك، وكونك مخرج فلسطيني مهم. هل السينما مؤجلة المرحلة هاي، بهالمرحلة مشغول بالمسلسلات، ولا رح نشوف منك عمل سينمائي قريبا سامح؟
1: لا أكيد، أنا هلا عم بشتغل على فيلم بعد ما خلص المسلسل هون، عندي فيلم بس الفيلم أحداثه في أمريكا، عم بعمل فيلم أمريكاني إن شاء الله بيزبط. فهلا عن تحضيرات تقريبا يعني، بلكي السنة الجاية بلش نصور.
0: بالنجاح نتركك عشان تكمل تصوير مسلسلك الجديد 6 صفار، قلنا لحد إسا اسمه.
1: أيوة، شكرا كثير.
0: شكرا لك. سامح زعبي، انبسطنا بالحديث معك، وبالنجاح نستنى نشوف المسلسلات.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. باي باي.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

مشغول بحالك بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا هالأسبوع. اسمع إسا كمان أغنية نسائية حلوة جانا نداف بتغني لنا قوي قلبك.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: هذه عناوين الساعة. اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل ربيع أبو هيكل. انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي لحماس. فرض عقوبة الخدمة لفائدة الجمهور على الشيخ كمال خطيب. نسبة تصويت مرتفعة في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيون. وأخيرا الحرارة تنخفض قليلا غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة ثالثة تقرأها ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل ربيع أبو هيكل قبل حوالي ثلاثة أسابيع في كريات حييمة من خلال تفجير سيارته، ومددت المحكمة فترة اعتقالهم بأسبوع وفقا لما وفان به مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. أعلنت حماس انتخاب خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار. ويذكر أن القيادية في الحركة خالد مشعل تنافس مع الحي في الانتخابات الداخلية على رئاسة حماس. قضت المحكمة بفرض عقوبة الخدمة لفائدة الجمهور لمدة تسعة أشهر على الشيخ كمال خطيب أحد قياديي الجناح الشمالي المحظور في الحركة الإسلامية بعد إدانته بالتحريض على العنف والإرهاب خلال حملة حامل الأسوار عام 2021. وادعى خطيب أن الحديث يدور عن ملاحقة سياسية. بلغت نسبة التصويت حتى الآن في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيون نحو 63%، ويشير مراسلون لشؤون الحزبية فال حبيب إلى أن نسبة المصوتين العرب وصلت إلى 22%، وتنتهي عملية الاقتراع في السابعة مساءً. أعلن خمسة أعضاء في المجلس للتعليم العالي عن استقالتهم احتجاجا على تمرير القانون الذي يقضي بتوسيع الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي. ورأى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إقصاء النساء عن الحيز العام. وبعد الاستقالة يقل عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني المطلوب لالتئامه. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام بحق الضابط في الشرطة يدعى سامر شيخ من سكان أبو سنان، تنسب إليه ارتكاب عدة جرائم منها التحرش الجنسي والفعل الفاضح والابتزاز تحت التهديد والاحتيال وإساءة الائتمان. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن هذا الضابط خدم في شعبة المرور في لواء يركون.
6: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 31، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، ونختتم مع إيلات 41 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم كما تعودتم يأتيكم على رأس الساعة. طاب يومكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التئام الكابينت الليلة في ظل التصعيد الحاصل. واشنطن تبلغ إسرائيل بنيتها تكثيف الهجمات في إيران خلال الأيام القادمة مع إبقائها خارج دائرة القتال. وزير الخارجية روبيو يؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، التي تؤكد بأنها تلقت مقترحات من الوسطاء لحل الأزمة. انطلاق الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطي للاختيار قائمته للكنيست وسط منافسة محتدمة على مقعد الناخب العربي. للمرة الثانية في تاريخه توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
10: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: ساس في بركيه؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
13: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
13: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: إليكم عناوين الساعة. انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي لحماس، الحوثيون يعلنون فرض حصار بحري على السعودية، إسرائيل تؤكد دعمها المطلق لسيادة قبرص على جميع أراضيها، اعتقال 3 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل ربيع أبو هيكل، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الرابعة. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت حماس انتخاب خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، ويذكر أن القيادية في الحركة خالد مشعل تنافس مع الحي في الانتخابات الداخلية على رئاسة حماس. وأفاد التلفاز العربي القطري بأن الحي حصل على 35 صوتا مقابل 34 لمشعل. أعلنت جماعة الحوثي فرض طوق بحري فوري على السعودية، وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إن ذلك يندرج ضمن معادلة الحصار بالحصار، وأشار من جملة ذلك إلى قصف السعودية لمطار صنعاء الدولي الأسبوع الفائت. أكدت وزارة الخارجية دعم إسرائيل المطلق لاستقلالية قبرص وسيادتها على كل أراضيها، وذلك بمناسبة مرور 52 سنة على اجتياح تركيا للشطر الشمالي للجزيرة. وشددت الوزارة على أن الوجود العسكري التركي في قبرص أمر غير مقبول، داعية إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية عادلة ومستقرة. ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل ربيع أبو هيكل قبل حوالي 3 أسابيع في كريات حيم من خلال تفجير سيارته، ومددت المحكمة فترة اعتقالهم بأسبوع. شب حريق كبير في أحراش قرب بلدة شوراشيم في الجليل الأسفل بمنطقة مزجاف، وتستعين طواقم الإطفاء بطائرات لإخماد النيران التي تنتشر بسرعة بفعل الرياح والتضاريس.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتشتد وطأة الحر، وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، هضبة الجولان 37، وفي إيلات 41 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الخامسة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أهلاً بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التئام الكابينت الليلة في ظل التصعيد الحاصل، واشنطن تبلغ إسرائيل بنيتها تكثيف الهجمات في إيران خلال الأيام القادمة مع إبقائها خارج دائرة القتال. وزير الخارجية روبيو يؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، التي تؤكد بأنها تلقت مقترحات من الوسطاء لحل الأزمة. انطلاق الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطي لاختيار قائمته للكنيست وسط منافسة محتدمة على مقعد الناخب العربي. للمرة الثانية في تاريخه توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما نقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز ZLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
13: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الوردة.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
2: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم من الآن وحتى الخامسة. اليوم 22 يوليو تموز من العام 2026، دائما هذا هو الموعد الذي نلتقي معكم من خلاله حتى نركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. نبدأ بالدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر وتجاوز حاجز 3 شواقل و3 أجورات، وذلك على خلفية التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف من تعطيل المناحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، فضلا عن الأجواء السياسية السائدة في البلاد، وذلك على خلفية اقترابنا من موعد إجراء الانتخابات. أسعار الشقق السكنية في البلاد تسجل هي الأخرى انخفاض منذ عدة سنوات، أكبر انخفاض تشهده البلاد منذ عدة سنوات، وهنالك أيضا ارتفاع بالنسبة للطلب على الشقق السكنية والاستثمار في قبرص وجورجيا وأثينا. قطاع المصالح يشهد أيضا موجة إغلاقات، عشرات الآلاف من المصالح أغلقت أبوابها، نتحدث عن مصالح صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها في العام الماضي، وذلك ضمن تداعيات المناخ الأمني وبتأثير من الحرب الدائرة في منطقة الخليج. أهلا بكم جميعا في كل مكان. سنتحدث عن بدء تأثير الأحوال الجوية الحارة، الطقس الحار تأثيره على المحاصيل الزراعية وعلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضار والفواكه. وهنالك أيضا منتدى لقطاع الأعمال يتأسس في مدينة طمرة، سنكون مع كل هذه المواضيع خلال هذه الساعة من الآن وحتى الخامسة.
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
5: أحلى التحيات لكم جميعا مستمعين في كل مكان. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية حين دهان، معكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب. إلى ضيفنا الأول الخبير الاقتصادي الأستاذ عفيف الحاج الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عفيف.
6: أهلا بك أخي رائد، لجميع المستمعين والمستمعات.
5: مشكلة المصالح الصغيرة والمتوسطة مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة. هذه المصالح تتأثر بأي هزة صغيرة تجتاح البلاد، كم بالحري عندما نتحدث عن الحرب التي يعني تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة. المعطيات قاتمة، سوداوية بكلمات أو بأخرى، علما أن هنالك عشرات الآلاف من المصالح في القطاع العام أغلقت أبوابها في العام الماضي، بنحكي عن 50 إلى 60 ألف مصلحة. ما الذي من الممكن أن يضمن لنا استمرارية المصالح الصغيرة والمتوسطة التي يعني حتى الآن تواجه مثل هذا التحدي؟
6: بداية أخي رائد، هذه المعطيات هي ليست معطيات دقيقة، نحن نتحدث عن المصالح التي بالفعل أغلقت أبوابها وتمت القضاء أو تصفيتها نهائيا وكليا، ولكن لا نتحدث عن المصالح التي ما زالت في ضائقة ولا تعمل منذ فترة طويلة. هذه المعطيات كلها إذا ما تم رصدها عن قريب ترى أن الكارثة كارثة حقا مأساوية. هناك تراجع وتراجعات في النمو الاقتصادي في الدولة. الدولة منشغلة ومنغمسة أكثر في الحروب والجبهات المختلفة في من كل حد وصوب، وبالتالي انعدام النمو الاقتصادي يؤثر على القطاعات بشكل عام وعلى المصالح الصغرى بشكل خاص، لا سيما أننا إذا ما نظرنا إلى هذه المصالح فليس هناك أي مقومات للبقاء على قيد الحياة، إنما هي تصارع البقاء. لأن حتى الدولة عندما قامت بدعم هذه المصالح نتيجة الحرب وإغلاق المحال التجاري والمصالح والإغلاقات التي كانت في هذه الدولة، فالتعويضات التي قامت الدولة بتعويض المصالح لا تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي كان هنالك تكبد خسائر فادحة، علاوة على ذلك ارتفاع الفائدة المصرفية في البنك ونظام البنوك الجديد الذي تم وضعه مؤخرا من قبل عامين، وهي ما يسمى ب التصنيف او الاعتماد في البنوك بالنسبة للتصنيف لكل مواطن ومواطن في هذه الدولة. فهنالك طبعا قصور في دعم المصالح التجارية إن كان عن طريق البنوك أو عن الدولة أو عن كل هذه المؤسسات، وبالتالي بقيت هذه المصالح لوحدها تصارع البقاء على قيد الحياة، وبالتالي اضطرت في النهاية إلى إغلاق المصالح التجارية. حقيقة أن الأوضاع الاقتصادية هي سيئة جدا جدا جدا جدا جدا منذ
5: سيئة في كل المناطق أستاذ عفيف، ولا يعني هناك منطقة معينة يشار إليها بالبنان مثلا، المنطقة الشمالية التي يعني كانت فيها كل الوقت الأجواء مشتعلة، وأيضا بعض المصالح أقفلت أبوابها، وحتى قيل بأن بعض المدن أصبحت مدن أشباح يعني لا يدخلها أي إنسان.
6: حال الكارثة الاقتصادية التي تحيق في هذه الدولة حالها كحال العنف والجريمة، لم تترك لا شبر من هذه البلاد إلا وأجتاحته. هذه الكارثة هي كارثة في جميع أنحاء الدولة من شمالها إلى جنوبها، لا يمكن حصر هذه المشكلة في منطقة معينة. الدولة ككل اليوم في ضائقة اقتصادية. أنت أخي رائد، منذ مدى لم نسمع عن مبادرات كانت من الدولة من أجل الدفع بالعجلة الاقتصادية. كنا نسمع في السابق افتتاح مصنع هنا افتتاح مصنع هناك، الدولة تقوم بدعم هذه المصالح، تقوم بدعم التقنيات العالية. اليوم أصبحت الدولة منشغلة في حالة واحدة وهي حالة الحرب وكل ما يجري في المنطقة وفي الإقليم، ولا سيما أننا الآن كذلك على عتبة انتخابات، فالدولة مشغولة أكثر وأكثر في الانتخابات، وإن كانت هنالك سياسات اقتصادية فهي سياسة انتخابية لا تتعدى أن تكون عدا الفوز بالانتخابات لحزب أو آخر، وبالتالي نحن بعيدين كل البعد عن الاهتمام في الاقتصاد واقتصاد الدولة. واقتصاد الدولة أخذ بالتراجع من قبل 7 أكتوبر، استمر ذلك بعد 7 أكتوبر، والجبهات التي كانت بعد ذلك مع إيران ومع لبنان ومع حزب الله ومع الضفة والقطاع وما إلى ذلك. وبالتالي لا تنسى أخي رائد أن هنالك تباطؤ حاد في البناء، هنالك تراجع حاد في أسعار الشقق، ليس لأن هنالك انخفاض في أسعار الشقق على سبيل المثال، بل لأن لا يوجد هنالك عرض على الشقق السكنية، وانعدام كذلك الأمر وانعدام القوى البشرية التي كانت تدخل من القطاع. كل هذه الأمور تؤثر بالمجمل.
5: نحن نتحدث عن قطاع البناء الذي
6: القطاع البناء
5: الذي يشكل العميد الفقري للاقتصاد في أي دولة، ولكن أيضا هناك قطاع آخر، قطاع السياحة أيضا واجه مشاكل عويصة، قطاع الخدمات والفنادق، قطاع المطاعم،
6: قطاع التقنيات العالية.
5: نعم، حتى
6: وصل بنا الحالة إلى قطاع التقنيات العالية. نعم، كانت الركيزة الأساسية. وبالتالي إذا كانت تضررت الركيزة الأساسية فلا حول ولا قوة إلى ما تبقى من سائر المرافق الاقتصادية.
5: ماذا تعني هذه المعطيات؟ هل الآن بات كل يعني إنسان يفكر ب التوجه إلى هذا القطاع، قطاع الأعمال، يفكر ألف مرة، يدرس يعني المبادرة بعمق أكثر حتى لا يدخل في مطبات تؤدي إلى مثلا إغلاق المصلحة في المستقبل؟
6: أخي رائد، نحاول تصوير الواقع كما هو عليه. أنا بحكم مهنتي كمحاسب وكمحامي اليوم أتطلع إلى الكثير من الناس التي توجه إلي المكتب من أجل تلقي الخدمات. هنالك الكثير من المصالح، يعني أنا نصيحتي كانت إنه تقربش، أنت رايح على الضمار، أنت رايح على الهلاك،
5: يعني الظروف غير مناسبة،
6: الظروف غير مناسبة وغير ملائمة. يعني إذا ما دخلت إلى المجمعات التجارية، المجمعات التجارية شبه خالية،
5: خاوية،
6: لا ترى إنسان هناك. هذه الأمور، هذه مؤشرات تدل على عمق الأزمة الاقتصادية في هذه الدولة. السؤال الذي يسأل، هل تم رصد نسبة المدينين اليوم في البنوك مقارنة بما كان قبل الحرب؟ النسبة تجاوزت، أصبحت 200%.
5: يعني قبل 10 سنوات أستاذ عفيف، للمقارنة، قبل 10 سنوات عندما كنت يعني تدخل إلى مجمع تجاري تكاد أن تحصل على 20 متر مربع متاحة، ما فيش عندك ولا متر متاح تقريبا، كل المحلات يعني تم تأجيرها. اليوم يعني هناك
6: صعوبة، حاد عن هذه المحلات التجارية،
5: نعم صعوبة بالغة في الحصول على المستأجر
6: لعدة أسباب. السبب الأول أن ما بعد الكورونا اعتاد الناس على الشراء عن طريق الأونلاين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هنالك أزمة اقتصادية حادة، وبالتالي ليس باستطاعة كل صاحب مصنع أن يقوم بتمويل سعر الأجرة أو الضرائب المرافقة لكل هذه الأمور في المجمعات التجارية، وبالتالي يفضل أن يبتعد كل البعد عن هذه الأماكن. أضف إلى ذلك، إذا كنا نتحدث عن الوسط العربي كوسط عربي، فهناك ما يسمى جائحة العنف والجريمة، وجائحة العنف والجريمة كل ما يترتب عليها من أتوات وما إلى ذلك، وبالتالي هنالك تفكير عميق جدا لكل من يريد أن يقدم على فتح مصلحة تجارية. يعني بدل ما يفكر بالربح والإخسارة صار يفكر قديش بدي أدفع أتوات أنا، فهي صارت تدخل في المعادلة نفسها، وبالتالي هنالك ليس تراجع حد، عدم تقدم خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه وفي هذا المسار للأسف. فكل هذه الأمور إن دلت فإنما تدل على انعدام أو انفلات على مستوى السياسة الاقتصادية لهذه الدولة. أنت اليوم إذا كنت تتحدث عن سياسة
5: من المفروض أنه يلاقي الحلول لهذه المشكلة أستاذ عفيف؟
6: المشكلة هي بيد الحكومة ووزارة المالية أولا وقبل
5: قجوز. هناك الحلول تكمن عند الحكومة؟
6: طبعا الحلول تكمن عند الحكومة. عندما كنا نتحدث في السابق أخي رائد، وتحدثنا كثيرا عن السياسات الاقتصادية، كنت تشير إلى وزير المالية بالبنان. اليوم أصبحت صفة وزير المالية منعدمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه لا يهتم بالأمور الاقتصادية، إنما يهتم بالأمور السياسية. عندما كان هنالك ما يسمى بوزير المالية اللي احنا بنسميه الميثولوجي كما عرف بايجا شوحت، كنت تشير إليه بالبنان. كان هنالك تطور وإصدار. حتى عندما كان بيبي نتنياهو وزير المالية كان هنالك عدة خطوات بالاتجاه الصحيح إلى الأمام من أجل إنعاش الاقتصاد في هذه الدولة. ولكن اليوم وزير المالية لا يهتم بالمالية، يهتم بالسياسة أكثر من المالية، يهتم بالمستوطنين، يهتم بالمستوطنات، يهتم بالتحريض ضد الأقلية العربية. فكيف يمكن لوزير مالية من وظيفته الأولى ضبط ما يسمى بالمقود من أجل النمو الاقتصادي، هو يقوم بالتحريض ضد أقلية تساوي 20-21% من مجمل هذه الدولة؟ هم من دافعي الضرائب، هم من دافعي المستحقات التي تتطلب منهم، كان على مستوى التأمين الوطني أو دعم ما يسمى بالنمو الاقتصادي في هذه الدولة. يقوم وزير المالية الذي من المفروض أن يعنى بالتطوير الاقتصادي لهذه الأقلية يقوم بالتحريض ضد هذه الأقلية، وللأسف نحن نشهد مشهد سياسي قاطم ومشهد اقتصادي أكثر سوادا من المشهد السياسي.
5: السؤال الأخير بما يتعلق في المجتمع العربي أستاذ عفيف، هل أيضا بداخل البلدات العربية في هناك يعني الأزمة متفاقمة أكثر، باعتبار أن معظم المدن العربية لا تتوفر فيها مناطق صناعية، وبالكاد تجد يعني بعض المصالح الصغيرة والمتوسطة المنتشرة على طول الأحياء وعرضها، هل أيضا خطر الإغلاق يتهدد هذه المصالح؟
6: أخي رائد، إذا كنت ستجري إحصاء فثق تماما أن معظم هذه المصالح التي أغلقت أبوابها هي من المجتمع العربي وليست من المجتمع اليهودي. لتكون أنا لا أفاجئك بما أقول، ولكن أنا أعي ما أقول من كل هذه المعطيات. بالنسبة لنا كأقلية عربية، إذا ما نظرنا للأقلية العربية أخي رائد، لقد فهمنا أن الحديث عن المناطق الصناعية نرى هنالك عزوف واشتياح للمناطق الصناعية.
5: ما فيش مناطق صناعية،
6: انعدام المناطق الصناعية وعدم توفر المناطق الصناعية، وليس هنالك أي أفق من أجل تطوير المناطق الصناعية في البلاد العربية. هنالك عزوف إلى المناطق الصناعية اليهودية في القرى المجاورة. على سبيل المثال لنا في جيد المكر نرى أن هنالك نزوح باتجاه برليف أو ما يسمى بتيفن أو إلى منطقة عكا. أصبحت هذه العملية لا تشكل عائق أمام المصالح التجارية في الوسط العربي كوسط عربي، ولكن نحن أقلية عربية أصبحنا اليوم مستهلكين أكثر من منتجين. لا نجد هنالك مبادرات على مستوى القيادات في الوسط العربي، لا نتحدث القيادات السياسية، القيادات القيادات الاقتصادية. هنالك الكثير من رؤوس الأعمال العرب جل اهتمامي يكون في تطوير المصالح الخاصة، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس هنالك أي مبادرة من قبلهم من أجل توفير أماكن أو فرص عمل للكثير. نرى أن هنالك كبرى الشركات تفتتح المراكز التجارية في البلدات اليهودية، ونحن كعرب نضطر إلى الذهاب إلى البلدات اليهودية، لكن ليس هنالك أي مبادرات إن كان على مستوى المجتمع العربي كمجتمع عربي. نحن نشهد على سبيل المثال مدينة رهط، فيقوم على سبيل المثال شباب من كبرى الشركات بافتتاح فرع لها في مدينة بئر السبع، ومدينة بئر السبع لا تبعد كثيرا عن رهط. فالسؤال الذي يسأل، لماذا لم يتم فتح هذه الشبكات في رهط على سبيل المثال؟ مع العلم أن القوة الشرائية في رهط هي أكبر بكثير من القوة الشرائية في منطقة بئر السبع في ظل التحريض ضدنا كأقلية عربية والمصالح التجارية العربية. فالسؤال الذي يسأل هنا، من سيقود زمام هذه الأمور؟ أنا برأيي باعتقادي أصبحنا كالأيتام على مائدة اللئام من في السياسة وفي الاقتصاد، حتى في كرة القدم، في كل ما يتعلق بنا كأقلية عربية. أنا ما يكون عربي أو تكون مصلحة عربية هو مشبوه حتى تثبت براءته.
5: شكرا لك الخبير الاقتصادي والمحاسب عفيف الحج على هاي المداخلة وهاي الإيضاحات. شكرا جزيلا لك.
6: تحياتي
5: لك. إلى اللقاء. لا نخرج إلى فصل.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: الآن في مكان، رائد دياب اقتصادكم.
7: نتابع معكم مستمعين. الآن نرحب بضيفتنا غادة يوسف، مديرة مركز عدالة اجتماعية طمرة جمعية أجيال. أهلا وسهلا بك سيدة غادة، مساء الخير.
8: مساء النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد.
7: أهلا وسهلا بك. إذن فكرة تأسيس منتدى أصحاب المصالح والأعمال في طمرة، كيف ولدت أولا هذه الفكرة؟
8: أول إشي شكرا على الاستضافة، شكرا على إذاعة مكان على تسليط الضوء على المبادرات الاقتصادية والمحلية والمجتمعية.
7: لا شكرا على وجب.
8: الأمانة الفكرة بدأت من بلدية طمرة، كانت هي لها سبقية في الدعوة الأولى للرجال الأعمال. وعندنا في مركز العدالة الاجتماعية واحدة من الشغلات اللي احنا بنشتغل معها كان بناء فكرة بناء منتدى لرجال الأعمال بهدف انه جمع أصحاب المصالح رجالا ونساء في إطار واحد للحوار، للتعاون، لبناء شراكات اقتصادية، وإن تكون في تنوع لإلهن يأخذوا من بعض، يعطوا بعض بالخبرات وبمختلف القطاعات على طاولة واحدة.
7: كيف كان يعني التفاعل مع الفكرة؟ كيف كان التجاوب والإقبال على المشاركة في الاجتماع التأسيسي؟ انطباعك أولا جيد، انطباع بأنه هناك رغبة جامحة لدى أصحاب الأعمال والمصالح بأن يعني يكونوا ضمن هذا الإطار؟
8: للأمانة في طمرة في رجال أعمال ناجحين جدا على الصعيد الشخصي، ناجحين جدا ما شاء الله وربنا بارك فيهن وفي تجارتهن. ولما توجهنا لهن كثير حبوا الفكرة، كثير حبوا إن يكونوا يعطوا زي ما يعني زي ما بيقدروا يعطوا لأنفسهم، يعطوا لأهل بلدهن، وإنهم يبنوا هاي المنصة اللي تجمع الجميع، يسمعوا احتياجات بعض، يدعموا بعض. لأنه واحدة من أهداف المنتدى إنه هن يكونوا كمدال حكوي أو منتورم لرجال أعمال صغار أو لشبيبي أو لشباب نموذج يحتذى به لبناء اقتصاد بلدي مستقبلي.
7: الدعوة وجهت إلى جميع أصحاب المصالح؟
8: الدعوة وجهت بشكل عام أكثر لمصالح الكبيرة اللي في لها الأثر الكبير، لأنه ما في مجال ندعي كل مجال رجال الأعمال في طمرة لأنه ما شاء الله كثر، ولكن هي دعيت حاليا بالمرحلة الأولى لرجال الأعمال الناجحين نوعا ما ولهن أثر كبير في طمرة. ومن ثم إحنا راح يكون في إلها عدة لقاءات وعدة توسعات حتى يشمل كل من يرغب إنه يكون موجود بهذا الإطار.
7: ونعرف إن طمرة تعج بالمصالح، يعني عدد المصالح فيها يزيد عن يعني أكثر من عشرات، إحنا نحكي عن مئات المصالح.
8: طبعا عشان هيك ما كانت تقدر أن نقدر نوجه دعوة عامة، ولكن الدعوة بالأول حتى نبني قاعدة ثابتة، قاعدة متينة، ومن ثم نقدر إحنا تتفرع منها كل الدعوات وكل المصالح. وأنا أعلم أنه طمرة الحمد لله رب العالمين من البلاد اللي ناجحة اقتصاديا، وفي عندها رؤية أيضا إنها كيف ممكن إحنا نكون محطة إقليمية مش بس لطمرة لكن لكل المنطقة اللي حواليها، وهذا أحد أهداف المنتدى. وأنا متأكد كمان أهداف رجال الأعمال والسلطة المحلية إنه إحنا نجمع تكون طمرة منارة لكل حدا بده يستثمر ويكبر ويعطي للمجتمع العربي
7: في تفكير أنه يعني ينبثق عن هذا المنتدى وينبثق عن هذا الإطار أيضا أطر أخرى تتشكل في بلدات متاخمة، بلدات أخرى ترغب في تبني مثل هذه الفكرة أيضا في المستقبل؟
8: طبعا. أول إشي كل فكرة وإن بدأت فكرة صغيرة لما بتعم وبتكبر رح يكون في لها الأثر البعيد المدى. إحنا هدفنا مش فقط لطمرة ولكن هدفنا للمجتمع العربي ككل. أنا ما ببني اقتصاد قوي لبلد، أنا ببني مش بس يعني ببني وبخليه يترعرع يكبر ينمو بكل المجالات. إذا الاقتصاد تاعنا كان ثابت وكان قوي كل المجالات اللي حوالين طمرة رح تكون أفضل وأقوى، لأنه البلد اللي بتعتمد على اقتصادها هي بلد حرة.
7: هذا المنتدى يعني أيضا في له أجندة بأنه يكون رافعة اقتصادية للمصالح، يخدم ويدعم ويطور ويعطي أدوات فعالة أكثر للمصالح اللي تنضوي تحت هذا الإطار.
8: كيف حكينا إنه إحنا المنتدى إحنا بنعمل شبكة تعاون بين أصحاب المصالح لنشجع الاستثمار داخل طمرة، ندعم أيضا المصالح الصغيرة والمتوسطة، نفتح أكثر فرص تدريب وتأهيل للشباب اللي حابين يكونوا بهذا المكان وبهذا المجال، يكون عندهم رؤية يكون عندهم نموذج يحتذى به طبعا. ولا يخفك أيضا تعزيز ريادة الأعمال النسائية، لأنه كمان في بالمنتدى في نساء انضموا لهذا المنتدى حتى يكون كمان في هناك تسليط الضوء على النساء بشكل عام والنساء الناجحات، إنه نحن إنا مكاني في هذا المجتمع وإنا مكاني إنه إحنا نعطي أكثر للمجتمع الطمراوي ونكبر مع أي مع هاي اللمة الطيبة إن شاء الله رب العالمين.
7: وضعت الإصبع سيدة غادة يوسف، وضعت الإصبع على نقطة مركزية مهمة جدا، هي قضية جندرية الآن يعني تشغل بال كل المحافل في إسرائيل وحتى في العالم، العالم الغربي والعالم الشرقي. يعني قضية أن تتبوأ المرأة القيادة وتتصدر يعني المراتب الأولى في قطاع الأعمال، انطباعك أنه أيضا المصالح التي تدار من قبل النساء من قبل المرأة أيضا مصالح ناجحة ولها مستقبل زاهر؟
8: طبعا يعني لا يختلف على هذا المقولة اثنان، دائما المرأة إلها النظرة تعيتها، إلها العمل تاعها، إلها المجال تاعها إنها تنمي وتخدم بلدها، ما بنقدر نفصلها ولا بنقدر نكترها، لكن كل واحد في مجاله وفي مكانه اللي هو موجود فيه. وإذا بتلاحظ كمان حتى يعني على مجال الدراسة أو التعليم أو دائما المرأة هي مشاركة وداعمة للرجل في كل مكان في كل مكان توضع به.
7: أشكرك غادة يوسف مديرة مركز عدالة اجتماعية في طمرة جمعية أجيال على المداخلة وعلى هاي المبادرة الرائعة والتي من الممكن أن يكون لها أيضا مستقبل واعد. شكرا لك.
8: إن شاء الله إحنا رح يكون في عنا في نهاية هاي الورشات والدورات التأهيلية رح يكون في عنا إن شاء الله رب العالمين دعوة عامة لمؤتمر كبير نعلن ونفرجي كل سيرورة العمل اللي إحنا بدنا نقوم فيها، وعلى أمل إنه إن شاء الله رب العالمين ينضموا إلنا أكثر وأكثر من رجال الأعمال ونساء الأعمال وأيضا أصحاب المصالح، ونأمل أنه اللي بنوي خير رب العالمين بيبارك له في عمله وبيزيده إن شاء الله رب العالمين في هذا العمل. شكرا لإلكو وإن شاء الله بتتابعونا لما نكمل طبعا هذا المشوار مع بعض.
7: شكرا لك. شكرا غادة.
8: أهلا وسهلا فيك.
7: إلى اللقاء.

0: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: نتابع معكم مستمعينا الأكارم هذا العدد من برنامج اقتصادكم. الآن سنأخذكم سنصحبكم في رحلة إلى خارج البلاد، إذا شئتم إلى جورجيا، ومن ثم سنذهب إلى مونتينيغرو وكذلك إلى أثينا وقبرص. كل المنطقة المجاورة أصبحت أيضا الملاذ الآمن لبعض المستثمرين الذين يذهبون إلى هناك من أجل شراء الشقق السكنية والاستثمار في مجال العقارات. المرشد مرشدنا في هاي الرحلة هو رودني نصر الدين، خبير استثمار في البلاد وفي خارج البلاد أيضا. رودني، أهلا وسهلا ومرحبا بك، مساء الخير.
2: الورد أخي رائد ولجميع المستمعين.
1: خذنا إلى هناك، إلى جورجيا وإلى الأجواء الجميلة في جورجيا التي يعني تدفق إليها أعداد كبيرة من المواطنين في إسرائيل الذين رغبوا بالاستثمار في هذه الدولة، في هذا البلد. بعرف أنه في هناك استثمار في دبي، بعرف في استثمار في الأردن أيضا في العقبة، بعرف في استثمار في قبرص، في إسطنبول ربما، ولكن يعني في تركيز على جورجيا إذا مش غلطان، تبليسي، باتومي، وفي كذلك أيضا رغبة بالاستثمار في أثينا. أعطيني لمحة عن أهمية الاستثمار في هذا المجال في هاي الدول.
2: حبيبي، أول شيء بعد غلاء كل الأسعار تبع العقارات مقارنة في دول مجاورة، عندنا في إسرائيل كثير غالي وبرا أرخص. الشغل الثانية إنه المعاملة عندنا في إسرائيل البيروقراطية اللي إحنا بنسميها مماطلة وبيروقراطية،
1: وراق
2: ما تسجل صعب كثير مقارنة للدول المجاورة، أهون وأسهل وأسرع. والنقطة المهمة إنه اليوم يعني بتشهد مدينة باتومي وبالأخص في السنوات الأخيرة تطورا عمرانيا وسياحيا كبير ضخم جدا. وباتومي لأنه على البحر الأسود صارت من أهم وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة، يعني نخوان لسنة 2026. المدينة كمان في الفترة الأخيرة عم تشهد نموا متسارعا كمان في البنية التحتية وارتفاع في عدد السياحة فيها، اللي أضاف تدفق استثماري أجنبي غريب عجيب. واستثمروا هاي المصاري في مشاريع اللي هي كمان ناحية الشكل تبعها اللي تثني دبي اليوم. وفي أسعار اللي هي ثلثين أقل من دبي.
1: أنت بدأت رحلتك بالاستثمار في هذا المجال منذ عدة سنوات، كنت من الأوائل اللي يعني فكروا في الانخراط في هذا المجال.
2: صحيح.
1: الآن أنت يعني من خلفك من ورائك في بعض المشاريع اللي أنجزت طبعا في جورجيا كما فهمت.
2: صحيح، أنا في جورجيا عمرنا حوالي 4 عمارات، وفي السنة الأخيرة إسا الحمد لله عبيدنا جزيرة اصطناعية ثانية في العالم، الأولى في دبي الكل بيعرف، إسا عم نبني جزيرة ثانية.
1: الأولى في دبي تقصد النخيل؟ النخلة؟
2: النخلة موجودة الأولى في دبي، وبس عم نعمل نفس النخلة في باتومي على البحر الأسود. وفي نص النخلة قدرنا نجيب صاحب أكبر شركة سيارات واستثمارات اللي هو تونينو لامبورغيني، شركة لامبورغيني اللي تستثمر في الأرض عندنا، أول مشروع لامبورغيني في العالم اللي مصمم في أجمل وأحدث حالة الموجودة اليوم، عمارة بتجنن في نص البحر وكلياتها مختومة لامبورغيني كمان من برا وكمان من جوا، حتى الأثاث في نص الشقق كله لامبورغيني.
1: هذا المشروع يعني تم وضع الحجر، حجر الأساس له، يعني شرع ببنائه
2: الشهر الماضي، حطينا حجر الأساس وبلشنا في المشروع. المشروع 68 طابق، 3 مسابح خارجية، مسبح داخلي، أول كازينو لامبورغيني في العالم، مول شوبينج 15,000 متر مربع، مشروع خيالي بجنن والأول في البلاد. وطبعا أنا شريك في المشروع، يعني هذا كمان اللي جمعتنا اللي بيقدروا يستثمروا وكمان بياخذوا أسعار اللي هي غير عن السعر العالي والعادي اللي موجود لهذا المشروع.
1: المستثمر الإسرائيلي رودني، على إيش بدور بالضبط؟ بدور يعني على السعر إنه يكون مغري جذاب، ولا كمان بدور على شكل العقار، شكل المبنى، جدول مشروع المستقبلي، إذا في مردود مالي؟ شو العوامل والدوافع اللي بتأدي إلى اجتذاب المستثمر الإسرائيلي للمشروع؟
2: أنا قسمت أخرائد الحياة لمرحلتين، مرحلة من جيل صفر لجيل 40، ومرحلة من جيل 40 لحد ما انتهاء العمر. من صفر لأربعين الإنسان بيشتغل مشان يجذب المال ويعيش ويعمر ويتجوز ويركب سيارات، وطبعا لازم يستثمر. من جيل 40 وطالع الاستثمار اللي عمله لازم يجذب له المال. فاليوم المستثمر لما بفكر أول شيء بده يستثمر، طبعا لأن الأسعار عندنا كثير غالية اليوم، أنت بدك تطلع لبرا. برا أول شغلة لازم تطلع عليها، هي أهم نقطة حسب رأيي أنا، مع مين أنت عم تشتغل. النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مهمة، مردود المال. اليوم لما أنت بتفوت على صفقة معينة لتشتري دار، بدك تعرف أنت هاي الدار في خلال قديش وقت تقدر تسترد المصاري اللي اشتغلته ده. فاليوم عندنا في لامبورغيني مثلا لحد 7 سنين أنت بتقدر ترجع مصرياتك مردود مالي شهري من الأجرات. والشغل الثانية إنه لأنه هذا أول مشروع لامبورغيني في البحر الأسود، خلينا نقول في جورجيا، ممكن يوصلوا لبروفيت، يعني مردود مالي مش من الأجرات بس من الفليب، من شو اشتريت لشو بعت، حوالي 80% أرباح على المصاري اللي حطيتها.
1: المستثمر الإسرائيلي عادة يعني يعرف أو يعرف بأنه ما عندوش نفس طويل، ما عندوش صبر، بده راس المال اللي حطه بده ياته يعني يتضاعف، يصير مضاعف بعد 2-3-4. هذا تفكير صحيح ولا تفكير خاطئ رودني كمستثمر أنت؟
2: كل إنسان بحب إنه يعمل المصاري في أسرع وقت ممكن. بس عادة أنا شخصيا لما بده زبون يجي لعندي وبده يستثمر، بقعد معاه نعمل جدول. وبيفهم لوين انت فايت على اي صفقة، اذا بدك صفقة اللي تبيع وتشتري خلال 3 أشهر ل6 أشهر، في صفقات بين سنة لسنتين، وفي صفقات ل5 سنين وزيادة. فانت لازم يكون عندك جدول عمل لمصرياتك مشان تعرف انت بالضبط على قديش فايت. في مرات اللي ممكن انت تخوض على صفقة وتعمل بين 50-100% على مصرياتك في السنتين الاوائل، وفي مرات اللي كمان بدأ 5 سنين لتعمل الميت أخوز يعني ربح. فلازم قبل كل تفكير في استثمار خارج البلاد تقعد وتعمل جدول عمل في هذا الموضوع، اللي انت تعرف بالضبط قديش بدك وقت وقديش في هذا الوقت انت بتستثمر في البرسنت في الأخوزين.
1: بتعرف في الماضي كنا نفكر إنه كلمة استثمار هي تقتصر على شريحة معينة من المجتمع، يعني الناس المقتدرين ماديا، رجال الأعمال اللي عندهم دخل فوق 50-60-70 ألف شيكل في الشهر. فجأة بتطلع بشوف إنه يعني حتى من الطبقة المتوسطة هناك من يقوم بشراء عقار في بعض الدول، يعني عنده راتب متوسط، ففجأة يعني يقحم نفسه في هذا المجال. هل بالفعل هذا متاح؟
2: أنا أقول لك ليش أخرائد. اليوم بقى مؤاخذة، كل إنسان بيشتغل على معاش عادي هو ومرته عندهم كيرن هجي يوم أقل إشي 60-70 ألف شيكل. 60-70 ألف ضرب زلمة والمرة هاي 140 ألف شيكل، مع هالبقى 60 ألف شيكل أنت وصلت 200 ألف شيكل. 200 ألف شيكل اليوم تقدر تستثمر في شقة على البحر في بتومي. طبعا مش عبحت على لامبورغيني، على عمارة عادية. أوكي. 200 ألف شيكل اللي بتفوت لك حوالي 7.5-9% في الشهري.
1: في مردود.
2: ففي مردود طبعا. انت عم تحكي على 200 ألف شيكل، 200 ألف شيكل شو ممكن تعمل فيهم عندنا في الدولة هون؟
1: ولا شيء.
2: غير انه تشتري سيارة ولا شيء.
1: صح مظبوط، تشتري سيارة هذا الماكسيموم.
2: ففتحنا المجال كمان لكل انسان اللي حابب يستثمر، فتحنا مجال اللي عدد مصرياته ممكن ان نلاقي له شقه اللي تلائمه والمردود تبعه يكون محترم كمان.
1: ممتاز، شكرا لك رودني نصر الدين، خبير في شؤون الاستثمار في البلاد وفي الخارج ايضا، شكرا لك على المداخله. تحياتي لك. الى اللقاء. الى اللقاء.
0: الان في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: والآن إلى موجة الحر القاسية جدا التي تجتاح البلاد وتجتاح دول أوروبا، درجات الحرارة في ارتفاع، يعني فكرنا أنه قبل يومين كانت مرتفعة لكنها لم تصل حتى الآن إلى الدرجة القياسية، في هناك الذروة وفي هناك مستوى أعلى من درجات الحرارة ينتظرنا في قادم الأيام، كيف يؤثر ذلك على المحاصيل الزراعية؟ معنا الآن السيد إبراهيم مواسي ممثل المزارعين في مجلس النباتات، أيضا مزارع مجرب صاحب خبرة وفيرة وواسعة في هذا المجال، تجربة غنية وهو غني عن التعريف. سيد إبراهيم مواسي أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: مساء الورد. مساء الورد. أنت العنوان تبعنا في كل هاي التساؤلات التي تراودنا، أسعار الخضار والفواكه حاليا يعني كما نراها في الأسواق معقولة منطقية معتدلة بالنظر إلى درجة الحرارة المرتفعة؟
3: أنا بصور هي الأسعار معتدلة نتيجة مباشرة إنه هناك في غزارة وتدفق كبير جدا من الخضار والفواكه.
1: أكبر إثبات إنه كيلو البطيخ بشكل
3: مزبوط، يعني في عنا إنتاج بطيخ في سنة 140 ألف طن بطيخ إسرائيل، وعنا إنتاج بندورة تقريبا حوالي 180 ألف طن، يعني أرقام خيالية اللي ساعد إنه التدفق بهاي الكميات الكبيرة هو درجات الحرارة العالية خلال الشهر السادس والسابع، الأمر اللي يعني أفواج الخضار إنها صارت تنضج قبل وقتها، ساعد إنها تنضج قبل وقتها فصار هناك.
1: وإحنا بعدنا مش واصلين آب اللهب.
3: مزبوط. شهر التين والعنبي. هسا اللي صار إنه في شهر ثلاثة برضه موجة البرد الشديدة اللي مرت على بلادنا في هاي الفترة، برضو في هاي الفترة شهر ثلاثة وأربعة وخمسة كانت أسعار عالية إذا تنتبه،
1: مزبوط،
3: نتيجة إن البرد كان شديد وما ساعد إنه النبتة الثمار تنضج بسرعة. فهذا الإشي عكسي، درجات الحرارة العالية ساعدت إنه هناك الثمر إنه يستوي بسرعة وهو عمل فائد في الأسواق. أما بخصوص الفواكه تقدر تكون الأسعار تقريبا مثل ما هي، للأسف الشديد مع العلم بيجيبوا فواكه من برا بأسعار منخفضة جدا، لكن التجار بيبيعوا بأسعار عالية حتى يربحوا أكثر وأكثر على حساب المستهلكين.
1: سبحان الله، لما كان التين موجود بوفرة في الحواكير، تذكر في الحواكير كان الواحد يعني عبي السلة ومبسوط يعني ويتكفي لجمعة زمان، اليوم تصور انه كيلو التين تباع في الأسواق بستين وسبعين شيكل ومطلوبة.
3: مزبوط، احنا الكرة العربية خلينا نقول الريف العربي لقرانا، يعني لحد سنوات الثمانين او بداية التسعين كان هناك تقريبا كل بيت في عباب دارو تيني او

0: فنحن قاعدين اليوم ندفع الثمن ان نروح يعني البضاعه قاعدين نشتريها باسعار عاليه.
1: الاسعار اسعار اسعار الخضروات قلت انه هي معقوله معتدله، لكن اسعار الفواكه لما سعر كيلو العنب بيصل ل 50 شيكل افكر انه هون في مبالغه في الموضوع.
0: يا عمي العنب قاعدين يجيبوه من الخارج، معظمه من خارج البلاد. هسه بيشتروه برضه بيشتروه رخيص من الخارج، ولا انه فش عليه جمارك من جهه دولي عافته من الجمارك، ولكن التجار هم اللي صاحبين الرأي الأخير أنهم يحددوا الأسعار. للأسف ما بنأخذ في الحساب الأوضاع الحالية للناس، ولكن من جهة ثانية ثقافتنا في الشراء اليوم تختلف عن قبل. التدبير، عملية التدبير والتوفير للأسف قاعدين نصرف أول بأول. فممكن نستنى شوية عدد العنب يعني يستوي ويبكر كميات ونأخذ أسعار أرخص، ولكن الكل بده يوجد في بيته كل الثمار وكل الفواكه.
1: كان فكرة سيد إبراهيم أنه يسمح للمزارع بأنه يسوق بضاعته محاصيله الزراعية مباشرة دون الحاجة إلى وسيط، هل هذه الفكرة نضجت ولا لسه في إطار التكوين وإطار الدراسة؟
0: إحنا في مجلس الملكات يعني أخذنا موافقة من وزارة المالية في حين وقبل عدة سنوات أنه تسمح للمنتج أنه يعمل أسواق محلية اللي بيع مباشرة للمستهلكين. ولكن
1: هيك منوفر على المستهلك
0: 100%، هاي بسموها البعرية شفوك من تاجر لتاجر لتاجر. فاليوم للأسف الشديد برضو في كورونا المدن العربية هذا طبعا بده ترخيص عشان تعمل سوق محلي، عشان تعمل سوق محلي بده ترخيص. فهذا ما يعني المجالس المحلية المؤسسات ما بتساعد انه هذا يخرج للواقع. فبنلاحظ في بعض المدن اليهودية هون وهناك بنلاحظ هاي الأسواق الموجودة اللي بتسمح وبتنطي فرصة للناس اللي عندهم قدرات محدودة إنهم يتسوقوا من هاي الأسواق.
1: إذن الفكرة لسه ما خرجت إلى حيز التنفيذ، بدها وقت عمليا، كيف بفهم؟
0: أنا بلاحظ أن مزارعين في المثلث اللي يعني بقتوا في الثمار وبروح ببيعها بشكل مباشر للدكاكين الخضار والفواكه. هذا بيساعد انه يعني بيساعد المزارع انه يربح، ما ينطي فرصه للتجار الكبار انهم يربحوا على كتافه.
1: وين هاي في المثلث موجوده الظاهره؟
0: في عندنا بعض المزارعين اصبع يعني حصه مليحه اللي بيلقط الخيار او البندوره او الملوخيه وبيحمل في السياره وبفر على الدكاكين يركمت فيك يعني زي ما تقول عامل خط توزيع وبوزع. والله إيش مليح،
1: الأسعار بتكون ساعتها معقولة أكثر.
0: صحيح، طبعا التاجر بأخذ في الحساب أنه اشترى البضاعة أرخص، فالنتيجة الأخيرة هي للمستهلك.
1: بالنسبة للمزارعين العرب سيد إبراهيم مواسي، في هناك تنظيم لإلهن ولا يعني مبعثرين مشتتين ما في حتى إطار يجمعهن؟
0: إحنا المزارعين العرب منظمين بإطار الجمعيات المياه التعاونية اللي متزوج المياه للمزارعين من جهة، وبرضه في إلنا تنفيذ في مجلس النباتات مؤسسة معين اللي أنا يعني بتشرف إني أكون ممثلهم. طبعا كنت أنا ممثل منتخب يعني قبل شهرين كان انتخابات انتخبوا 10 أعضاء، أنا طبعا يهود عرب من الكيبوتسات والمشرفين من الشمال ومن الجنوب، أنا اللي بمثل المزارعين العرب في الخضار في مجلس النباتات. طبعا فرع الزيتون في عندنا الأخ سهيل زيدان اللي هو اليوم رئيس مجلس الزيتون. ففي لنا تمثيل وإنا دور وإنا تأثير.
1: احنا بنحكي عن كم مزارع؟
0: عندنا المزارعين طلع في آسف عندنا المزارعين العرب اللي بينتجوا الغذاء مثل تربية الحيوانات، مثل مزارعي التوت، مزارعي الخضار، مزارعي الزيتون، عندنا 1500 مزارع. خلينا نقول 1500 عيلة، لأنه ممكن أنت مزارع وأولادته معاه أو مزارع وإخوانه معاه. 1500 عيلة اللي بيحتاجوا من شيء اسمه تأمين غذائي. من خضار وفواكه وزيتون والتوت هاي الشغلات. بس هاي كمية كبيرة يعني
1: يعني مش بطالة.
0: إحنا نساوي تقريبا 22% من الانتاج الغذائي في الدولة.
1: حلو.
0: يعني عندنا حوالي 100,000

0: طن خضار. طيب عندنا 7000 عندنا 7000 طن زيت منتج، كمية كبيرة ما يساوي 70% من إنتاج الزيت في الدولة. 70% برضو عندنا إنتاج التوت الأرضي 70%.
1: ممتاز.
0: يعني المزارعين العرب هم جزء وشريحة من الزراعة والإنتاج الغذائي في البلاد.
1: شكرا لك سيد إبراهيم مواسي ممثل المزارعين في مجلس النباتات، شكرا لك على هاي المداخلة.
0: تحياتي لكم.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: رائد دياب.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج اقتصادكم البرنامج الأسبوعي. شكرا لكم في كل مكان من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومني رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة: واشنطن تعلن بدء تنفيذ انسحاب جيش الدفاع من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. أنباء خان يونس تفيد بثلاثة قتلى إثر غارة إسرائيلية. الحوثيون يعلنون فرض حصار بحري على السعودية. تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا. ووطأة حر شديدة في إيلات ومنطقتي البحر الميت والغور.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الخامسة. أسعد الله وأوقاتكم. وردنا للتو من غرفة تحرير الأخبار بأن إيران تشن حاليا هجمات على أهداف في البحرين والكويت، وأعلن تشغيل صافرات الإنذار وتفعيل الدفاعات الجوية في البلدين. أعلنت الولايات المتحدة البدء اليوم بتنفيذ انسحاب جيش الدفاع من المناطق التجريبية في فرون، صريفة وزوطر الغربية بالجنوب اللبناني. تفيد أنباء خان يونس بمقتل ثلاثة فلسطينيين عصر اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة المواصي. وذكرت مصادر محلية أنها تابعة لشركة رمال الصحراء للتأمين التي تعمل على توفير الحماية لشاحنات الإغاثة، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. وقد وفانا بالنبأ مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أعلنت جماعة الحوثي فرض طوق بحري فوري على السعودية، وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إن ذلك يندرج ضمن معادلة الحصار بالحصار، وأشار من جملة ذلك إلى قصف السعودية لمطار صنعاء الدولي الأسبوع الفائت. في لندن عين رسميا رئيس حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر الذي قدم استقالته الشهر الفائت. وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن بيرنهام قبل تكليف الملك شارلز الثالث بتولي هذا المنصب. قضت محكمة الصلح في الناصرة بفرض عقوبة الخدمة لفائدة الجمهور لمدة 9 أشهر على الشيخ كمال خطيب، أحد قيادي الجناح الشمالي المحظور في الحركة الإسلامية، بعد إدانته بالتحريض على العنف والإرهاب خلال حملة حامل الأسوار عام 2021. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن نيابة العامة طلبت الحكم على خطيب بالسجن الفعلي ما بين 30 و50 شهرا.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات 41، منطقة البحر الميت 40، غور بيت شان 39، هضبة الجولان 37، الناصرة 35، جبال الجليل 32، أورشليم القدس وتل أفيف 31، ونختتم مع حيفا 30 درجة مئوية. موعدكم الآن مع الجولة الإخبارية المسائية، طاب مساءكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.
11: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى 6 من الإنتاج رضا الصانع، هندسة إذاعية عيلاي بن شبات، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: مصادر فلسطينية تفيد بمقتل 3 فلسطينيين قبل قليل إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة المواصي بخان يونس. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لحي السنوار. طهران ترد على توسيع الضربات الأمريكية بقصف الكويت والبحرين والأردن. الولايات المتحدة تعلن بداية انسحاب جيش الدفاع من المناطق التجريبية في 3 قرى بالجنوب اللبناني. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة للكابينت الأمني المصغر لبحث التصعيد الأمني وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. جماعة الحوثي تفرض طوقا بحريا على السعودية وتهدد بفتح حرب إقليمية شاملة. على الساحة الحزبية، حزب الديمقراطيون ينتخب قائمته للكنيسة القادمة وسط منافسة شديدة بين المرشحين العرب. وأخيرا، الشرطة تلقي القبض على 3 أشخاص بشبهة دلوعهم في جريمة قتل ربيع أبو هيكل قبل حوالي 3 أسابيع في كريات حايم من خلال تفجير سيارته. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في جولة المساء من راديو مكان، ونحن نستهل بالتطورات الأمنية في قطاع غزة، حيث جاء قبل قليل من خان يونس نقلا عن مصادر فلسطينية تفيد بمقتل 3 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة المواصي. ينضم إلينا الزميل حسن أبو زيد. مساء الخير حسن.
12: أهلا يعقوب، مساء النور.
11: هل نعم، هل عرفت هويه القتلى 3 في هذه الغاره الاسرائيليه؟
12: حتى الان لم تعرف هويه القتلى لا من الجانب الاسرائيلي ولا حتى من الناطق العسكري. وفقا للمعلومات الاوليه، سياره جيب تابعه لشركه الرمال للتامين وفيها 3 اشخاص استهدفت من قبل مروحيه تابعه لسلاح الجو، مما ادى الى مقتل الاشخاص 3. وفقا لمصادر فلسطينيه، 3 هم يتبعون لشركه الرمال للتامين التي تقوم بمرافقة الشاحنات التي تنقل المساعدات من معبر كرم شالوم كرم أبو سالم إلى داخل الأراضي الفلسطينية في عمق الأراضي الفلسطينية في منطقة المواسي. وحتى الآن يعقوب لم يصدر أي بيان أو رد أو تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع. نحن في الانتظار.
11: نعم. وفي ملف فلسطيني آخر حسن، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رسميا رئيسا لمكتبه السياسي خلفا ليحيى السنوار.
12: نعم، حركة حماس أعلنت اليوم انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر عام 2024، وذلك بعد استكمال الانتخابات الداخلية التي أجرتها الحركة لاختيار قيادتها الجديدة. حسب مصادر فلسطينية، انتخاب الحي يضع حدا لمرحلة القيادة الانتقالية التي أدارت الحركة أو أدارت خلال الحركة شؤونها عبر المجلس القيادي الخماسي برئاسة محمود درويش رئيس مجلس الشورى العام، والذي تولى إدارة الحركة بعد مقتل السنوار. الحي سيتولى رئاسة المكتب السياسي العام لحماس الذي يتألف من 18 عضوا بينهم ممثل عن الجناح العسكري للكتائب عز الدين القسام، ويتوزع أعضاء المكتب بواقع 6 ممثلين عن كل من إقليم غزة، إقليم الضفة الغربية، وإقليم الخارج في إطار الهيكل التنظيمي الجديد للحركة. يحيى السنوار كان قد تولى رئاسة المكتب السياسي لحماس بشكل مؤقت في آب أغسطس 2024 خلف الإسماعيل هنية الذي قتل في عملية عسكرية إسرائيلية في العاصمة الإيرانية طهران في تموز يوليو من العام نفسه، قبل أن يقتل السنوار بعد ذلك بأشهر خلال العملية العسكرية في قطاع غزة. يعقوب، يعد الخليل الحي من أبرز قيادات الحركة، وشغل خلال السنوات الماضية مناصب سياسية وتنظيمية عدة، كما قاد وفود حماس في عدد من جولات المفاوضات غير المباشرة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وكان من أبرز الوجوه السياسية للحركة خلال الحرب على قطاع غزة، والمتوقع أن يقود المرحلة السياسية المقبلة في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وترتيبات ما بعد الحرب. ما دمنا نتحدث عن الحي، حي أيضا تعرض هو الآخر لمحاولة اغتيال إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة في حينها. نعم، في الدوحة في حينها يعقوب قتل نجلو. يعقوب.
11: نعم، طبعا في ذات السياق حسن، مجلس ترامب للسلام يتراجع عن خطة إعادة إعمار غزة ويطرح إنشاء مخيمات سكنية مؤقتة. هذا تحول يمكن القول جذري فيما يتعلق بسياسة البيت الأبيض تجاه غزة.
12: صحيح، تقارير أخيرة وذكرت يعقوب أن مجلس السلام الذي أنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترامب الخاصة بغزة تراجع عن التصورات السابقة لإعادة إعمار القطاع، وأعلن عن مشروع مؤقت يعتمد على إنشاء مجمعات من الوحدات السكنية المحمولة الكرفانات الجاهزة لإيواء السكان. وفقا لما نشر، فإن المشروع الجديد يتمثل في إقامة مخيم مؤقت تحت إدارة فلسطينية وأشراف أمن محدود، على أن ينفذ بالقرب من مدينة رفح في المنطقة العازلة الواقعة على خط وقف إطلاق النار. التقارير أشارت إلى أن الخطة الحالية تختلف بشكل كبير عن الرؤية التي طرحت في وقت سابق بشأن إعادة تطوير غزة وإعادة بناء البنية التحتية فيها خلال فترة زمنية محدودة، حيث باتت تركز على توفير مساكن مؤقتة بدلا من مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة. المشروع يعقوب لا يزال في مراحله الأولى، لم تبدأ حتى الآن أعمال البناء أو التجهيز التجهيز على الأرض في ظل استمرار الغموض بشأن مصادر التمويل وآليات التمويل، مما لا شك فيه العراقيل التي تقف أمام المحادثات بين حماس وإسرائيل وعدم معرفة مدى انسحاب جيش الدفاع ومتى سينسحب جيش الدفاع من المناطق الصفراء. وبهذا الأمر نشير إلى أن جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 70% من مناطق قطاع غزة، يفصل بين شرق وقطاع غزة، وتتواجد القوات على أطراف طريق صلاح الدين. لذلك ربما من السابق لأوانه التحدث عن إعمار ومشاريع بنية تحتية، وإنما الاكتفاء في هذه المرحلة بكرفانات وأبنية جاهزة إلى حين حل قضية التسوية هناك ومدى انسحاب جيش الدفاع من هناك. يعقوب،
11: شكرا لك. مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. بعد الاطلاع على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تعالوا بنا نفتح ملف الاقتتال ربما إذا صح التعبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وينضم لنا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير. أهلا بك. استمرار الاقتتال بين إيران والولايات المتحدة وسط توسيع الضربات الأمريكية في الأنحاء الإيرانية، الجمهورية الإسلامية ترد باستهداف دول الجوار والأردن، والنتيجة ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الأمريكيين. وفي غضون ذلك طهران تؤكد الأنباء حول مقترح جديد من الوسطاء لاحتواء الموقف، ولكن يبدو أنها تقلل من شأنه. هل نحن أمام تصعيد أوسع شمعون أم اتفاق وشيك؟
13: نحن أولا يمكن القول ليعقوب أمام تصعيد ولكن بدون حسم مرحليا على الأقل. إذن في الليلة التاسعة المتتالية تجاوزت الهجمات الأمريكية الجنوب الإيراني مضيق هرمز لتشمل مدينتي إصفهان وتبريز وسط وشمال الجمهورية الإسلامية على التوالي. القيادة الأمريكية يعقوب تجدد اليوم أيضا التأكيد على أن هدف الهجمات هو النيل من قدرات إيران على عرقلة الملاحة في المضيق. الرئيس ترامب يعتبر أن التضحية 3 جنود أمريكيين في العراق والأردن خلال اليومين الماضيين، هذه التضحية تبرر الهدف. دعنا نستمع.
14: They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones.
13: الإيرانيين فقدوا تقريبا كل شيء. بقي لهم القليل من الصواريخ. ونحن نتحكم، يقول ترامب، بمضيق هرمز. لهم لا يتحكمون بلا شيء، وسنرى ماذا سيحدث. طهران يعقوب تكيل الساعة بالساعة على الأقل في هذه المرحلة إطلاقات صاروخية مسيرات على الكويت والبحرين والأردن، مع إيران إعلانها حصر الهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية فقط. بيت القصيد يعقوب يبقى شريان النفط العالمي وتداعيات طبعا إغلاقه المفترض على أسعار الطاقة. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يناقض ما استمعنا منه فقط الآن عن الرئيس ترامب. دعنا نستمع.
15: The streets are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So you can't have an MOU that's alive if they're violating the terms.
13: يفترض أن يكون المضيق مفتوحا بدون رسوم، بدون يكون ما تفعله إيران ضد السفن التي تمر في هذا المضيق. بدون ذلك يبقى شريان أو يبقى عمليا إطار اتفاق مذكرة التفاهم خاليا وهو منتهك في هذه المرحلة. نحن الولايات المتحدة تبقى، يقول روبيو، مفتوحة أمام المزيد من الحوار. من جانبها يعقوب، الدبلوماسية الإيرانية أقرت اليوم أنها تدرس فعلا مقترحا من الوسطاء لتوصل إلى تسوية جديدة مع واشنطن. وفقا لمسؤول إيراني ينص المقترح الجديد على وقف الهجمات مدة 10 أيام سعيا لإحياء مذكرة التفاهم البينية. مع ذلك طهران، وكما ذكرت أنت قبلا، طهران مصرة دائما على التمسك بمضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز. دعنا نستمع إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
16: وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه، منظورش تحمیل، ارعاب، تهدید و تحریم هست.
13: اذن يقول بقائي الدبلوماسية الأمريكية تعني الفرض والتخويف والتهديد بالعودة إلى العقوبات. ما دام كان هذا موقف الولايات المتحدة الإيرانية، الجمهورية الإيرانية سترد بقوة وستدافع وتحمي عن حقوق أبناء الشعب الإيراني. الأمر كذلك يعقوب بالنسبة للملف النووي، هو الأول نذكر الواجب حله بالنسبة لإسرائيل وشبه الغائب عن المفاوضات البينية المتعثرة حاليا بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية عراقجي فقد قرر أمس بأن ملف إيران النووي ليس مطروحا للمساومة أو للبيع. إذن يعقوب، يوم بعد انتهاء المونديال تجاذب ساخن يمكن القول يبقى يؤثر المشهد. السؤال المطروح، هل تنذر التعزيزات الضخمة العسكرية المتوجهة إلى المنطقة أمريكيا بالعودة فعلا إلى اشتعال شامل، أم أن الطرف مع أن الطرفين يعقوب يكرران مرة تلو الأخرى تفادي استئناف الحرب؟ يعقوب.
17: نعم شمعون، طبعا جماعة الحوثي تفرض طوقا بحريا على السعودية وتهدد بفتح حرب إقليمية شاملة، صحيح. ما يزيد الطين بلا يبدو المشهد في الخليج.
13: بالتأكيد يعقوب، نقطة تفجيرية أخرى طبعا قديمة جديدة مزمنة إذا أردت، ترشح لاشتعال إقليمي وربما أكثر من ذلك. المتحدث باسم الميليشيا الأصولية يحيى السريع قال منذ قليل مساء إن الحصار يواجه بالحصار، أي الحصار الحوثي والحصار السعودي. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحاته.
18: وتثبيت هذه المعادلة ثالثا تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
13: إذن كما نستمع السريع، نسب الخطوة إلى الهجوم السعودي الأسبوع الماضي على طائرة كانت تهبط في مطار صنعاء الدولي. فقط نذكر يعقوب، هذا المطار يبقى خاضعا لسيطرة جماعة الحوثيين. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت في حينه إيران بإرسال رحلة جوية إلى الحوثيين تقل أفرادا عسكريين وأمنيين، بالإضافة إلى خبراء إيرانيين في مجال تطوير الطائرات والمسيرات وأنظمة الصواريخ. هل يفرض الحصار الحوثي أيضا على باب المندب؟ وهذه خطوة بطبيعة الحال ترشح أكثر فأكثر لاشتعال إقليمي. بطبيعة الحال يعقوب، هذه الخاتمة، الولايات المتحدة، البيت الأبيض يراقب كل هذه التطورات الحاصلة وهي خطيرة فعلا. يعقوب،
17: شكرا لك. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة للكابينت الأمني المصغر لبحث التصعيد الأمني وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. عن هذا الموضوع ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
19: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
17: نعم، إذن يعني إسرائيل تراقب الوضع عن كثب، ورئيس الوزراء يجري مشاورات مستمرة، وهذه الليلة يعقد جلسة للكابينت الأمني المصغر.
19: نعم بالفعل، في 7 مساء سترأس رئيس وزراء بنيامين نتنياهو جلسة أمنية مصغرة باشتراك وزير الدفاع إسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين، رئيس الأركان وغيرهم، لدراسة كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المطروحة على الطاولة. نحن نرى حاليا يعقوب أنه من جهة، كما استمعنا من الزميل شمعون بن عين، هناك مشاورات من الطرف الواحد، من الطرف الآخر محاولات لتهدئة الخواطر بين واشنطن وطهران. بالمقابل وترامب يهدد مرة تلو الأخرى بمواصلة ضرب إيران كما نرى، ولكن إسرائيل من طرفها هي ليست طرفا في هذه المواجهة بين طهران وواشنطن، ولكنها تتهيأ لكل السيناريو السيناريوهات المحتملة، فهي تستعد لكل هذه الأمور منذ فترة طويلة. إسرائيل كانت تأمل يعقوب بأن تنضم إلى المعركة العسكرية ضد طهران، علما بأنها لم تستكمل بعد كما يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة. إسرائيل لم تستكمل المهمات الملقى على عاتقها في العمليتين العسكريتين ضد إيران، لم يتم استخراج اليورانيوم المخصب، ما أننا لا نتصور بأن الرئيس ترامب، وهذا غير وارد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران، إسرائيل على هبة الاستعداد لكل طارئ على اتصال وثيق مع واشنطن، تراقب كل الأمور عن كثب، فهي على أهبة الاستعداد في حالة تعرضها للصواريخ من قبل إيران. لاعتقاد السيد حاليا بأن إيران لن تضرب، لا تسعى لإقحام إسرائيل في هذه المعركة، لذلك إسرائيل كما قلنا تراقب الأوضاع عن كثب في هذه المرحلة، ولا تطلق النيران، لا تنضم إلى هذه المعركة العسكرية إلى جانب الجيش الأمريكي. يعقوب،
17: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. وبعد انتهاء مباريات كأس العالم تتجه الأنظار مجددا إلى تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسط مخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري. ردود فعل الشارع ينقلها على مسامعكم مراسلنا سالم أبو جامع.
20: بعد انتهاء المونديال سادت أجواء من الفرح والارتياح بين المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بانتهاء البطولة وسط أجواء هادئة، متمنين أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار. والحديث لتسنيم حماد ومراد أبو الهيجة.
21: احنا خايفين من الحرب، المخاوف اللي تصير عنا من الحرب، واحنا بنتمنى ان ما يصير عنا حرب بعد المونديال، لان احنا كنا مبسوطين في المونديال.
22: خلص المونديال على سلام، واحنا ان شاء الله نتأمل ان ما يكون في حرب، صح في شوية تخوفات بس ان شاء الله ما يكون في حرب، يعني ونظلنا عايشين بأمن وأمان وسلامة للجميع يعني ان شاء الله. صحيح ان في تساؤلات يعني ومخاوف كبيرة لدى الناس ولدى المجتمع ولدى كل شعب وسكان دولة اسرائيل ان يكون في حروبات، ولكن ان شاء الله بنتأمل ما يكون في حروبات ولا اي حاجة ان شاء الله.
20: ورغم هذه الاجواء الايجابية ما زالت حالة من القلق ترافق شريحة من السكان الذين يأملون أن لا تشهد المنطقة أي تصعيد أو حرب إقليمية جديدة، وأن يستمر الهدوء خلال الفترة المقبلة. والحديث لميخال من أشكيلون.
23: نحن مفخدين ومكابين مئات שלא יהיה כלום, לא יהיה מלחמה ולא יהיה שום דבר בעזרת השם, אבל איך שאומרים, השמיים הם הגבול, אי אפשר לדעת.
20: ויואקד מואטנון أن التجارب السابقة جعلت الكثيرين يعيشون حالة من الترقب، الأمر الذي ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من شعورهم بعدم اليقين. والحديث لمحمد من منطقة باقة الغربية.
24: طبعا كانت فترة المونديال فترة رائعة جدا، الكل الناس انبسطت وشاهدت المباريات، ولكن يعني الظروف اللي متمر فيها البلاد يعني فترة اللي هي مش سهلة، الأمور بتزداد توترات، الأهل في تخوف، فتح المدارس أيضا يمكن تفتتح المدارس يمكن ما تفتتح المدارس، برضو هاي تساؤلات عند الأهالي.
20: وفي المقابل يواصل السكان ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع التمسك بالأمل بأن تسود لغة التهدئة وأن تبقى المنطقة بعيدة عن أي مواجهة جديدة. كما تضيف نافا من أشدود.
25: אנחנו מקווים מאוד שהמלחמה לא תתחדש, כי אנחנו רוצים לשמור על שגרת חיים טובה, בטח בחופש וליהנות.
20: ויבקע אמל והמשטרק לדה الجميع ان تنعم المنطقه بالامن والاستقرار وان تستمر الاجواء والهدوء بعيدا عن الحرب والتصعيد.
17: ونحن نواصل مع شؤون الأمنية وهذه المرة على الساحة اللبنانية. عن ذلك يحدثنا مراسلنا أيال عليمة. مساء الخير أيال.
26: مساء النور يعقوب.
17: أهلا بك. الولايات المتحدة تعلن بداية انسحاب جيش الدفاع من المناطق التجريبية في 3 قرى بالجنوب اللبناني.
26: نعم، ربما تزامنا للاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون غدا في واشنطن تصدر قبل بعد ظهر اليوم الخارجية الأمريكية بيانا حول الشروع بتنفيذ المرحلة التجريبية في الاتفاق مع إسرائيل، وبموجبه كما ذكر في البيان سوف تنسحب إسرائيل من ثلاث مناطق قرى فرون الشريفة وزوتر الغربية. وجاء أيضا في البيان بأن هذا الانسحاب أو تطبيق الجزء الأول من المرحلة الاختبارية هو نتيجة مباشرة للمحادثات تحت رعاية أمريكية في روما الأسبوع الماضي. الجيش اللبناني من المقرر أن ينتشر بعد انسحاب إسرائيل في هذه المناطق. ربما يجب الإشارة إلى أنه لا توجد قوات عسكرية إسرائيلية ترابط بشكل دائم في هذه المناطق المذكورة، وإنما بعض بين الحين والآخر هناك تسيير لدوريات إسرائيلية. على كل حال بعد الانسحاب الإسرائيلي من المقرر أن تنتشر قوات لبنانية في هذه المناطق، وبطبيعة الحال فإن هذه المرحلة التجريبية تعتبر حاسمة وبالنسبة لمواصلة المراحل القادمة، ووفقا على الأقل للاتفاق أو المبادئ العامة من المقرر أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها في لبنان. بطبيعة الحال هناك تباين في المواقف الإسرائيلية واللبنانية حول الشروط لهذا الانسحاب. على كل حال في هذه المرحلة الخارجية الأمريكية تعلن عن بدء تطبيق المرحلة الاختبارية. يجب الإشارة بهذا الصدد إلى أن الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة لم يعقب بعد على هذا البيان. يعقوب،
17: شكرا لك مراسلنا للشؤون العسكرية أيال علي ماس. نحن نتوقف مع الإعلانات ثم نواصل.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز ZEEL-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
17: الخامسة ونصف الآن في استديوهات راديو مكان. نحن إلى شأن قضائي، حيث أبلغت المستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارة المحكمة العليا اليوم أن وزير الأمن القومي بن غفير لا يزال يتدخل في عمل الشرطة خلافا للقانون والاتفاق الموقع معه، ولذلك لم فر من التدخل القضائي لحماية استقلالية الشرطة. كل التفاصيل في تقديم مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
0: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أبلغت المحكمة العليا اليوم أن جميع المحاولات للتوصل إلى تفاهمات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد فشلت، واتهمته بمواصلة التدخل في عمل الشرطة وبانتهاك التزاماته أمام المحكمة. جاء ذلك ضمن تحديث قدمته للمحكمة العليا في إطار الالتماسات المطالبة بإقالة بن غفير، وبحسب قولها لا مفر من التدخل القضائي لحماية استقلالية الشرطة وحقوق الإنسان، في إشارة إلى مناشدة المحكمة بإصدار قرار يلزم رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة بن غفير من منصبه. لكن هذا الاحتمال على الأرجح لن يكون واردا خلال فترة الانتخابات. وكتبت المستشارة للمحكمة أنه رغم عقد لقاءات مع طاقم الوزير، ما زالت هناك فجوات جوهرية تعكس رفض الوزير لمبدأ عدم انحياز الشرطة سياسيا وللحظر المفروض على التدخل السياسي في استخدام القوى الشرطية تجاه المواطنين. وحسب المستشارة رغم الحظر الصريح المنصوص عليه في وثيقة المبادئ مع الوزير، يواصل بن غفير التدخل في القرارات التنفيذية وفي تحقيقات الشرطة. ومن بين الأمثلة التي أوردتها مقابلة رجل الأعمال براك أبراموف صاحب شبكة مطاعم جابانيكا التي تعرضت فروعها لهجمات بقنابل، وقال فيها أن بن غفير نفسه تحدث معه وأوعز بوضع حراسة على فروعه، وهو ما تصفه المستشارة بأنه انتهاك إضافي لوثيقة المبادئ. كما أشارت إلى جولات بن غفير بما في ذلك حادث في طوبة زنجرية، حيث دخل إلى منزل أحد المواطنين وتواجه معه بمرافقة أفراد الشرطة. ومثال آخر يتعلق باستخدام القنابل الصوتية، فبعد إلقاء قنابل خلال احتجاج للحريديم قرب بني براك، توجه بن غفير للمفتش العام للشرطة وقال أنه يفكر بإقالة أفراد الشرطة المتورطين، في الوقت الذي يقوم رجال الشرطة باستخدام القوة في مظاهرات أخرى تحظى بدعمه ويحصلون على غطاء منه. كما تطرقت المستشارة إلى استمرار تدخل بن غفير في التعيينات، ومن بينها عدم ترقية ضابطة لرتبة ليفتنانت كولونيل، وعدم تعيين الضابط إيتسيك الفاسي متحدثا باسم شعبة التحقيقات. وختمت بهراف ميارا بالقول إن تقاعس الحكومة ورئيس الوزراء يمنحان بن غفير روحا داعمة لمواصلة سلوكه، وأنه بدون تدخل قضائي لن تكون هناك حماية فعلية لحقوق الإنسان ولسيادة القانون ولمكافحة الفساد الحكومي في ظل توليه منصب وزير الأمن القومي. من جانبه رفض بن غفير الانتقادات واتهم المستشارة بمحاولة إسقاط الحكومة، وكتب على منصة إكس: غالي لا أراك من بعيد، ستواصلين محاولة إسقاط حكم اليمين ونحن سنواصل العمل وبعون الله سننتصر، أقوال بن غفير.
17: من هذا الشأن القضائي المتعلق بصلاحية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتدخله في عمل الشرطة إلى الشؤون السياسية والحزبية الآن، إذ تنتهي عملية التصويت المحوسب في حزب الديمقراطيين وسط منافسة شديدة كانت على وجه الخصوص بين المرشحين العرب. عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. أولا مساء الخير فالح.
8: تحياتي لك أعك وفتحية المسلمين والمستمعين.
17: أهلا بك. الديمقراطيون يواصلون انتخاب قائمة مرشحيهم ونسبة التصويت عالية جدا، ولكن هل ستتعاون الأحزاب العربية مع أي قائمة يفرزها هذا الحزب؟
8: إذن دعنا نجيبك على الشق الأول من سؤالك. نعم، الديمقراطيون يواصلون عملية التصويت المحوسب، ولعل هذا هو أحد أهم الأسباب التي تخلق ظروف مريحة للتصويت، وبالتالي لهذا نجد نسبة التصويت مرتفعة جدا. حاليا الحديث يدور عن بين النسبة تتراوح بين 75 ل 78 مشارك، ما يعني أن هذه النسبة أيضا مرشحة للارتفاع أكثر كلما تقدمنا إلى خط نهاية انتهاء عملية التصويت. عند الساعة 8 سيتم إغلاق إمكانية التصويت المحوسب، وبما أن فرز الأصوات سيكون محوسب بالتالي سيكون أوتوماتيكي وفوري. عند الساعة 8 وعلى وجه الخصوص والتحديد من ميناء مدينة تل أبيب سيتم الإعلان عن النتائج وكشف القائمة النهائية قائمة المرشحين التي ستقود الانتخابات باسم الديمقراطية. ليبقى السؤال، هل هذا الحزب سيبقى ديمقراطي؟ هو سيعيش امتحان دائم طيلة سنوات عمله؟ وإذا كان هذا السؤال هو المركز الذي يطرح في هذه المرحلة، هل سيكون هنالك تمثيل للمجتمع العربي، سيما والمنافسة يعقوب تبلغ ذروتها بين المنافسين العرب؟ هنالك مزاحمة على عدد قليل جدا جدا جدا من المواقع، الحديث يدور عن موقعين، الموقع الثاني عشر المخصص للمجتمع العربي والموقع الثالث عشر المخصص ليس فقط لأبناء الأقليات وإنما أيضا للتعاونية الكبوتسيم وغيرها.
17: حسب الاستطلاعات فالح حزب الديمقراطيين لا يصل، حسب الاستطلاعات الآن طبعا لا يصل إلى أكثر من 10 مقاعد حاليا.
8: بالضبط، ولعل هذا ما يخلق ظروف المنافسة الحقيقية الشرسة. هنالك منافسة ساخنة جدا بين 51 مرشح على 112 ألف منتسب، منها أصوات حرة لا تخضع لنواب.
17: لا، السؤال لماذا لم يمنح الحزب، يعني يائير غولان لم يمنح موقعا مضمونا بين العشر الأوائل للمنتسبين العرب؟
8: أتفق معك، هم يتحدثون على أن هذا الحزب ديمقراطي وفيه المنافسة تتم، أو عملية فرز المرشحين تتم من خلال التصويت الديمقراطي، ولكن نعم أتفق معك كحال أي حزب، بما أن هنالك بعض المواقع المحصنة التي يضمنها له دستور الحزب. هذا هو السؤال المركزي عندما سألت هل الحزب سيبقى حزبا ديمقراطيا أم لا. وبالتالي هل سيتم منح مرشح عربي لأن يكون في موقع مضمون؟ هذا أيضا سؤال. كل ذلك يتعلق بكمية الأصوات التي سيحصل عليها الممثلين العرب، هل سيكونون في أماكن متقدمة أم لا. الآن فيما يتعلق بالشق الثاني لسؤالك، واضح جدا أنه الإجابة الأوتوماتيكية الفورية الأحزاب العربية نعم ستتعاون مع كل حزب من أجل إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستبدال حكومة اليمين، ولكن إذا أجبتك بشكل غير أوتوماتيكي فوري لابد أن نقول بأن الأحزاب العربية لن تتعاون مع أي حزب بأي ثمن، سيما ولديها خطوط حمراء كما هي دائما تتحدث. كلما كان الحزب أكثر ديمقراطيا ليبراليا مركز ستتعزز فرص التعاون معه، وكلما كان يساريا ستتعزز الفرص أكثر وأكثر ومن ثم أكثر للتعاون معه. هذا يتعلق بشكل القائمة التي سيفرزها الحزب، هل ستكون مع شخصيات يسارية ليبرالية تدعو إلى قيم المساواة، العدل، السلام وما إلى ذلك. الآن الفوتبول كما يقال في ملعب حزب الديمقراطيين، وسنتابع ونرى كيف سيكون شكل هذه القائمة وما هي الشخصيات التي ستفرزها الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطيين. عند الساعة الثامنة كما ذكرنا سيتم الإعلان عن النتائج والكشف عن القائمة التي ستخوض الانتخابات القادمة باسم الديمقراطيين.
17: شكرا لك الزميل فلاح حبيب، وأنت تتابع كل التطورات على الساحة الحزبية والسياسية، شكرا لك. عقب إقرار قانون الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، يعلن 5 أعضاء في مجلس التعليم العالي عن استقالتهم من مناصبهم. التقرير لوسام جبر.
9: احتجاجا على المصادقة على القانون الذي يوسع نطاق الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، أعلن 5 أعضاء في مجلس التعليم العالي عن استقالتهم من مناصبهم في خطوة تعكس تصاعد المعارضة الأكاديمية للقانون. وتضم قائمة المستقلين البروفيسور مارسيل مخلوف من التخنيون، والبروفيسور جهاد الصانع من جامعة بن غوريون، والبروفيسورة ليا ليور من المركز الأكاديمي ليفينسكي فينغيد، والبروفيسورة إيديت تشوفا من الجامعة العبرية في القدس، إضافة إلى عضو المجلس موشي فيكتور الذي قدم استقالته في رسالة منفصلة. وفي بيانهم أكد الأساتذة المستقلون أن إقرار القانون يشكل تدخلا غير مسبوق في استقلالية مجلس التعليم العالي، معتبرين أن التشريع يقوض صلاحيات المجلس ويضعف استقلال المؤسسات الأكاديمية في اتخاذ قراراتها بعيدا عن التدخلات السياسية. هذه الاستقالات تأتي في ظل جدل واسع يشهده العالم الأكاديمي بشأن القانون الذي يتيح توسيع برامج الدراسة القائمة على الفصل بين الرجال والنساء، ويرى معارضوه أنه يمس بمبادئ المساواة وحرية التعليم ويهدد مكانة الجامعات في البلاد واستقلالية المؤسسات الأكاديمية، بينما يؤكد مؤيدوه أنه يهدف إلى توسيع فرص التعليم أمام شرائح من المجتمع تطلب الدراسة في أطر منفصلة. وتعد استقالة 5 أعضاء من مجلس التعليم العالي في وقت واحد سابقة لافتة، ومن المتوقع أن تزيد الضغوط على الحكومة والجهات المسؤولة لإعادة النظر في تداعيات القانون على منظومة التعليم العالي في البلاد.
17: في ملفاتنا الجنائية هذا المساء، اعتقال 3 مشتبهين في جريمة تفجير مركبة ربيع أبو هيكل من أم الفحم بكريات حييم قبل عدة أشهر، والتفاصيل في تقرير مراسلنا تامر الكيلاني.
10: بعد 3 أسابيع على الانفجار الذي أودى بحياة ربيع أبو هيكل في كريات حييم بالقرب من حيفا، أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في الجريمة، فيما يعد أول تطور جوهري في التحقيق الذي أثار اهتماما واسعا منذ وقوعه. وكان أبو هيكل وهو من سكان أم الفحم ويبلغ من العمر 49 عاما قد قتل في 30 حزيران الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في مركبته أثناء تواجده في كريات حييم في حادثة رجحت الشرطة منذ بدايتها أن تكون على خلفية جنائية. وقالت الشرطة إن محققي الوحدة المركزية في لواء الساحل نفذوا خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الإجراءات التحقيقية شملت جمع الأدلة والقرائن قبل أن يلقوا القبض على 3 مشتبهين بشبهة التورط في جريمة القتل. وأضافت أن المحكمة استجابت لطلبها وقررت تمديد توقيف المشتبهين حتى 27 تموز الجاري، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل ترجيحات بأن تكون الجريمة جزءا من موجة تصفيات يشهدها العالم الإجرامي في منطقة الشمال، حيث تصاعد خلال السنوات الأخيرة استخدام العبوات الناسفة كوسيلة لتصفية الحسابات بين المنظمات والعناصر الإجرامية. ويبقى السؤال المطروح، هل تقود هذه الاعتقالات إلى كشف الجهة التي تقف خلف التخطيط والتنفيذ؟ أم أن القضية ستنضم إلى قائمة طويلة من جرائم العالم السفلي التي ما زالت تفاصيلها الكاملة غائبة حتى اليوم؟
17: في ذات السياق، النيابة تقدم لائحة اتهام خطيرة ضد ضابط في الشرطة من بلدة أبو سنان، تشمل تهم خطيرة من بينها التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وخيانة الأمانة وانتحال الشخصية والاحتيال. تقرير نجيب قزل.
11: مساء الخير.
12: استغلال لصلاحيات المنصب وقواعد بيانات الشرطة، هذا ما تنسبه لائحة اتهام قدمها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ضد ضابط من بلدة أبو سنان تتهمه بالتحرش بالنساء وابتزازهن وتهديدهن بعد أن استخدم بحسب لائحة الاتهام حسابات وهمية وانتحل هويات مختلفة للتواصل معهن. وقدمت النيابة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ضابط الشرطة سامر الشيخ تتضمن 15 قضية، وتشمل تهما بالتحرش الجنسي وارتكاب أفعال مخلة بالحياء والابتزاز بالتهديد وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية والاحتيال وخيانة الأمانة. وبحسب لائحة الاتهام، استغل المتهم الذي خدم ضابطا في شرطة المرور في منطقة المركز صلاحيته ووصوله إلى قواعد بيانات الشرطة للحصول على معلومات شخصية، ثم إنشاء حسابات وهمية بأسماء وصور مزيفة للتواصل مع المشتكيات. وتقول النيابة إن المتهم أرسل إلى المشتكيات رسائل ذات طابع جنسي وعرض عليهن إقامة علاقة جنسية، كما أرسل مواد إباحية إلى بعض المشتكيات وإلى أفراد من عائلاتهن، ووصل للتواصل مع المشتكيات رغم رفضهن ذلك. كما تتهمه النيابة بابتزاز عدد من المشتكيات من خلال التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمية أو إرسالها إلى أفراد من عائلات المشتكيات بهدف إخبارهن على الاستجابة لمطالبه. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في إحدى الحالات أرسلت إحدى المشتكيات إليه مقاطع ذات طابع جنسي تحت وطأة التهديد، وقررت المحكمة إبقاء المتهم قيد الحبس المنزلي بشروط مقيدة إلى حين استكمال الإجراءات القضائية بحقه.
17: وفي شؤون الجنايات أيضا، إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على 4 من الشبان البدو في النقب بعد إدانتهم بالتورط في أعمال شغب على خلفية قومية خلال أحداث حامي الأسوار قبل نحو 4 سنوات. تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
13: المحكمة المركزية في بئر السبع أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات بحق 4 مدانين شاركوا في أحداث الشغب التي رافقت عملية حامل الأسوار في مايو أيار عام 21. وبحسب قرار الحكم فإن الحديث يدور عن 4 شبان من منطقة اللقية والذين أدينوا بارتكاب مخالفات شملت رشق مركبات بالحجارة وإلحاق أضرار متعمدة بدوافع قومية والمشاركة في أعمال شغب. وأشارت لوائح الاتهام إلى أن المدانين انضموا إلى 10 المشاركين في الاضطرابات وأغلقوا شارع رقم 6 قرب اللقية باستخدام إطارات مشتعلة قبل أن يعمدوا وفق ما ورد في الملف إلى استهداف مركبات. قال الادعاء إنها كانت تنقل مواطنين يهود مع إطلاق هتافات ذات خلفية قومية. وتضيف النيابة أن الأحداث شهدت تعرض عدد من المركبات للرشق بالحجارة وإصابة أشخاص من بينهم مواطن تايلندي. وخلال المرافعات شددت النيابة العامة على أن هذه الوقائع وقعت في ذروة عملية حامل أسوار، معتبرة أن أعمال الشغب ألحقت ضررا بالغا بالأمن العام وبثقة الجمهور وبسيادة القانون. وانتهت المحكمة إلى الحكم على كل واحد من المدانين بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامات مالية ودفع تعويضات للذين تضرروا من تلك الأحداث.
17: من الملفات الجنائية إلى آفة حوادث السير التي تحصد المزيد من الضحايا يوميا، حيث تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الوطنية للأمان على الطرق أن حوادث السير في البلاد تشهد تصاعدا دمويا مقلقا، حيث سجل عام 2024 كأكثر الأعوام دموية منذ عقدين بواقع 436 قتيلا، ولكن مع نصف الأول من هذا العام العام 2026 تجاوز إجمالي الضحايا 215 قتيلا وسط مؤشرات خطيرة تخص التوزيع السكاني ونوعية الحوادث. ويشار إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% فقط من السكان، إلا أنهم يمثلون ما يقارب 40% من مجمل ضحايا حوادث الطرق. للحديث عن هذا الملف المؤلم أود أن أرحب بالمحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير. مساء الخير أستاذ رأفت.
14: يعطيك ألف عافية، مساء النور،
17: أهلا بك. تعال بنا نبدأ بداية من الفاجعة التي كانت على شارع رقم 65 بوادي عار الأسبوع الماضي، وراحت ضحيتها الشابة هاجر ناصر كبها في العشرينات من عمرها. السؤال أستاذ رأفت، يعني الروايات تشير إلى أن الشابة نزلت من مركبتها بطلب من الشرطي، هل يملك شرطي المرور الصلاحية القانونية لإجبار السائق على النزول والسير على هامش الطريق بطريق سريع يعجب المركبات؟
14: أول شيء الله يرحم هاجر والله يصبر أهله. بهاي الحالة للأسف الشديد الشرطة هون يعني قامت بإهمال جدا جدا جدا قاسي بحق الصبية. اليوم الشرطي أستاذ عزرا، اليوم الشرطي مجبر حسب القانون هو يجي يسلم السائق المخالف، خصوصا على شارع سريع، خصوصا على شارع سريع اللي انت بتشكل خطورة على سلامتك وعلى سلامة الآخرين. انت ممنوع تنزل من السيارة كسائق، الشرطي مجبر يجي لعندك على على على على, على, على, على
15: يعني كيف
17: على السيارة
15: على السيارة نعم. بس على الجنب يعني على جنب المسافر يعني
17: طيب
15: على جنب
17: في مثل هذه الحالة
15: على الجهة الثانية تبعت السيارة
17: نعم طيب في مثل هذه الحالة أين تبدأ المسؤولية الجنائية للسائق الذي انحرف وصدم الشابة المرحومة وأين تتقاطع يعني مع المسؤولية المهنية والإدارية لجهاز الشرطة الذي اختار هذا الموقع بالتحديد ومنهجية الفحص كما تتحدث عنها
15: طلع لو إنه الشرطي ما كان ما كان أمرها بإنه تنزل من السيارة ما صار اللي صار ما أنا حسب

0: الصراحة اللي بالواقع بالواقع يعني هنا أنت رح توصل للسبب الرئيسي اللي أدى إلى الحادثة هاي. السبب الرئيسي هو الأمر تبع الشرطي، والسبب الثاني اللي هو المكمل هو انحراف السيارة. وبالواقع لائحة الاتهام تقدم بنهاية المطاف مش ضد الشرطة وإنما ضد السائقة. السائقة بنفع هي تدعي إنه السائقة ما كانش لزوم إنه تكون بهاي المنطقة يعني حتى لو.
1: طيب باختصار أستاذ لو سمحت يعني ننتقل إلى الصورة الأكبر وهي حوادث الطرق في المجتمع العربي وتحصد الأرواح بشكل شبه يومي، هل ترى أن الخلل الأساسي يكمن في ثقافة القيادة أم في ضعف البنى التحتية للشوارع الرئيسية؟
0: أنا بقول أيضا يعني كمان النقص بالبنية التحتية وكمان الثقافة عنا بالمجتمع العربي. إحنا هون عنا نقص كبير بالثقافة، نقص كبير يعني إحنا ما بنحترم إشارات المرور الموجودة بالشارع، إحنا ما بنعرف شو يعني مبادئ السياقة السليمة، مبادئ السياقة السليمة. يعني اليوم أنت اليوم احنا كتير مشغولين بشغلات تانية اللي هي مش بالسياقة.
1: نعم.
0: عدم تركيزنا بالسياقة هو اكبر عامل اللي بيؤدي لحدوث
1: عدم التركيز
0: الطرق.
1: استخدام الهواتف النقاله، عدم ترك صحيح. مسافه امان كافيه صحيح. بين السيارات، بالاضافه الى البنى التحتيه التي هي
0: 100% بالكره العربيه وبالبلدات العربيه.
1: شكرا لك الاستاذ المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السيارات. شكرا الى اللقاء. تعالوا بنا الآن إلى زاوية المونديال التي انتهى مساء أمس بفوز منتخب إسبانيا على منتخب الأرجنتين 1-0.
2: مساء الخير وتحية لكم. كما يعلم الجميع المونديال 2026 والذي انتهى في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية شاهد واستمع الجميع لفوز المنتخب الإسباني، ورفع رودري الكابتن الكأس للمرة الثانية إسبانيا بطلة كأس العالم. المباراة كما شاهدنا وكما استمعنا لم ترتقي إلى مستويات جيدة، ولكن النتيجة راغبها المنتخب الإسباني. ولاحقا لن يتحدث أحد عن الأداء وإنما عن الكأس الإسبانية التي حصل عليها المنتخب. مع نهاية المباراة تجمع عشرات الآلاف من المشجعين في محيط الاستاد، ولم يترك أحد هذا المكان إلا بعد ساعات طويلة وبأمر من الشرطة. الاحتفالات كانت كبيرة جدا كما نستمع. وبعيد خروجنا من الاستاد وعند الاحتفالات الكبيرة لمشجعي منتخب إسبانيا استطلعنا الرأي من الإسبان.
3: vamos España, Messi no llegó a ningún lugar. vamos por otra España.
4: Yeah. Who's the best today?
3: Lamine Yamal. El mejor lateral.
5: Viva España, porque somos los mejores. It's the best team ever, so we just won because we are the best. We are the champions of the world.
4: Tell me, Spain today win. It's the result is good. 0-0 all the time.
6: The result was a shit. I mean, we should have won 4-5-6-0. Even, I mean, Argentina didn't play anything. They didn't know how to play, how to move the ball.
2: مشجعون عرب من البلاد ومن شتى أنحاء الدول العربية حضروا لمشاهدة هذه المباراة، وعلى رأس هؤلاء كانوا من المصريين الذين شجعوا المنتخب الإسباني ضد المنتخب الأرجنتيني لأسباب تخصهم، كما نستمع من أحد المشجعين المصريين.
4: عرف حضرتك.
7: أنا اسمي عرساني من نيوجيرسي.
4: أنت ساكن هنا. لابس

0: القميص الاسباني
1: الاسباني مع العلم المصري.
0: ليش؟
1: انا بصراحه بعد ماتش الارجنتين بعد اللي حصل فيه حسيت ان هو مش فير، فجيت اشجع اسبانيا الصراحه، وهم يستحقوا الصراحه يكسبوا، يستحقوا المكسب، عملوا ماتش.
2: شكرا لمفادينا الى مونديال 2026 في الولايات المتحده الامريكيه الزميل محمد شيخ خليل. وإلى هنا هذه الجولة الإخبارية من راديو مكان، جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، رفقكم فيها من الإنتاج رضا الصانع، هندسة إذاعية علاي بن شبات، وكان معكم في الإعداد والتقديم يعقوب عزرام. شكرا لكم سيداتي وسادتي على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم ليلة طيبة وهادئة، وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرة 20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
8: عناوين الساعة: 6 إصابات في أورشليم القدس إثر انهيار شرفة، انفجارات في شيراز بإيران، واشنطن تعلن بدء تنفيذ انسحاب جيش الدفاع من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، مقتل 4 فلسطينيين في خان يونس وغزة إثر غارتين إسرائيليتين وفقا لمصادر محلية، وأخيرا أجواء صيفية حارة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة السادسة تقرأها ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. في غربي أورشليم القدس انهارت شرفة على محل تجاري مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وتوصف حالة أحدهم بحرجة. في بني براك أصيب عامل ترميمات 4 عيني بجسم ثقيل داخل أحد المنازل وتوصف حالته ببالغة الخطورة. تفيد أنباء مدينة شيراز الإيرانية بسماع دوي انفجارات، وفي الكويت والبحرين تم تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجمات صاروخية إيرانية. أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في قرى فرون والصريفة وزوطر الغربية بالجنوب اللبناني. وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية في واشنطن أن هذا الإنجاز هو نتاج مباشر للمناقشات التي جرت الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما. قتل عصر اليوم في منطقة المواصي بخان يونس 3 فلسطينيين إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على مركبة جيب في منطقة المواصي. وفي مدينة غزة قتل بعد ظهر اليوم شخص من جراء غارة طالت سيارة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية هادئة إلى خفيفة السرعة. وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. بحالة الطقس نختتم ونلتقي إخباريا من جديد عند 8:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
9: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التئام الكابينات الليلة في ظل التصعيد الحاصل، واشنطن تبلغ إسرائيل بنيتها تكثيف الهجمات في إيران خلال الأيام القادمة مع إبقائها خارج دائرة القتال. وزير الخارجية روبيو يؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، التي تؤكد بأنها تلقت مقترحات من الوسطاء لحل الأزمة. انطلاق الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطي للاختيار قائمته للكنيسة وسط منافسة محتدمة على مقعد الناخب العربي. للمرة الثانية في تاريخه توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز زيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
11: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بدوك لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: غداً على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بدنا نقول شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة على

0: التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
2: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على إيران ويوسع رقعة الاستهداف لأصفهان وتبريز. التئام الكابينت في ظل التصعيد الحاصل. واشنطن تبلغ إسرائيل بنيتها تكثيف الهجمات على إيران مع إبقائها خارج دائرة القتال. إيران تؤكد أنها تلقت مقترحا لوقف النار لمدة 10 أيام، وروبيو يؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي. الحوثيون يفرضون حصارا بحريا فوريا على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار. واشنطن تعلن انطلاق العمل في المناطق التجريبية جنوب لبنان وتصفه بخطوة مهمة في تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا ليحيى السنوار متغلبا على خالد مشعل. انصت وسط منافسة محتدمة على مقعد الناخب العربي. للمرة الثانية في تاريخه المنتخب الإسباني يتوج بلقب بطل كأس العالم بعد فوزه بالنهائي على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.
3: النشرة المسائية مع فراس حامد.
2: أهلا بكم في النشرة المسائية. ليلة تاسعة من الاقتتال بين إيران والولايات المتحدة تتسم بتوسيع الضربات الأمريكية في الأنحاء الإيرانية. الجمهورية الإسلامية ترد باستهداف دول الجوار والأردن، والنتيجة ارتفاع عدد القتلى بين جنود الأمريكيين. في الأثناء طهران تؤكد الأنباء حول مقترح جديد من الوسطاء

0: لاحتواء الموقف، واشنطن تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الدولية شمعون بن نعي.
1: تصعيد بدون حسم على الأقل مرحليا. في تاسع ليلة متتالية تجاوزت الهجمات الأمريكية الجنوب الإيراني ومضيق هرمز لتشمل مدينتي إصفهان والتبريز وسط وشمال الجمهورية الإسلامية. القيادة الأمريكية تجدد التأكيد على هدف الهجمات النيل من قدرات إيران على عرقلة الملاحة في المضيق. الرئيس ترامب يعتبر أن التضحية 3 جنود أمريكيين في العراق والأردن خلال اليومين الماضيين يبرر الهدف.
2: They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
1: طهران تكيل الساعة بالساعة. إطلاقات صاروخية ومسيرات على الكويت والبحرين والأردن مع إعلانها حصر الهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية فقط. بيت القصيد يبقى شريان النفط العالمي وتداعيات إغلاقه المفترض على أسعار الطاقة.
3: The streets are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So they You can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution.
1: الدبلوماسية الإيرانية أقرت اليوم بأنها تدرس مقترحا من الوسطاء لتوصل إلى تسوية جديدة مع واشنطن. وفقا لمسؤول إيراني ينص المقترح على وقف الهجمات مدة 10 أيام سعيا لإحياء مذكرة التفاهم البينية. مع ذلك طهران مصرة دائما على التمسك بمضيق هرمز.
4: وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه منظورش تحمیل ارعاب تهدید و تحریم هست و قطعا مادامی که در این فضا باشند و به دنبال تحمیل خواستهاشون بر ملت ایران باشند حتما پاسخ ما متقابلا دفاع از کرامت و حاکمیت ملی ایران خواهد بود.
1: والامر كذلك بالنسبه للملف النووي الأول الواجب حله بالنسبة لإسرائيل وشبه الغائب عن المفاوضات.
5: كمان اونجا بهش گفتم غنی‌سازی ما فروشی نیست. این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن. دانشمنداشون شاید خون پاش رفته. مگه میتونیم بفروشیمش؟ تو میگی من برات نیروگاه چی میسازم چی میسازم؟
1: يوم بعد انتهاء المونديال تجاذب ساخن يبقى يؤطر المشهد، والسؤال المطروح هل تنذر التعزيزات الضخمة المتوجهة إلى المنطقة بالعودة إلى اشتعال شامل مع أن الطرفين يكرران تفادي استئناف الحرب.
0: في ظل التصعيد الأمني وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران يعقد رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم جلسة للكابينيت المصغر، في حين قال مصدر أمني إسرائيلي وآخر أمريكي أن واشنطن أبلغت أورشليم القدس بنيتها تكثيف الهجمات في إيران خلال الأيام القادمة وإبقاء إسرائيل خارج دائرة القتال في هذه المرحلة. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون عران. شمعون مرحبا بك في البداية. شمعون، على ما يبدو جلسة الكابينت بدأت قيل بأنها على 7، ماذا على طاولة الكابينت على ما يبدو السيناريوهات أمام التصعيد بين واشنطن وطهران؟
6: بلا شك، مساء الخير لكم جميعا. في رأس في هذه الساعة من المقرر أن تبدأ جلسة المشاورات المقلصة الكابينت المصغر، ما يسمى بهذا المصطلح. هذا يأتي استمرارا لجلسات متتالية عقدها ويعقدها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو على مدار الساعة لاتخاذ القرارات بصدد الموقف الإسرائيلي. نحن نعلم بأن إسرائيل ليست طرفا في هذه المرحلة بين واشنطن وطهران. واشنطن أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تصعيد الموقف، ولكن كما نرى واستمعنا قبل قليل الموقف الأمريكي يسير على مسارين متوازيين، من جهة مواصلة ضرب المنشآت البنى التحتية والجسور وكل هذه الأمور في مضيق هرمز في منطقة في إيران، من الطرف الآخر هناك مساعي من قبل الوسطاء للتواصل إلى وقف لإطلاق النار، ربما صيغة أخرى، ولكن حاليا كما نرى إسرائيل ليست طرفا في هذه المواجهة، ما أنها على أهبة الاستعداد لكل طارئ. من طرفها إسرائيل كانت تفضل العودة إلى القتال لتحقيق ما تبقى بعد عدم تحقيق هذه الأهداف، مثال على ذلك مسألة اليورانيوم المخصب الذي لا يزال بأيدي طهران. هذا الموضوع غير مدرج في جدول أعمال وفي الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران. على كل حال إسرائيل بانتظار اقترحت على واشنطن الانضمام إلى القتال، واشنطن ترفض ذلك في هذه المرحلة. ولكن
0: نعم، حتى مصدر إسرائيلي قال بشكل واضح بأن واشنطن أعلمت إسرائيل بأنها ستقوم بتكثيف الهجمات في الأيام المقبلة، وبأن إسرائيل ما زالت خارج دائرة الاقتتال.
6: نعم، ولكن استمعنا رأينا بأن هناك محاولات لتوصل إلى صيغة جديدة لوقف إطلاق النار. ستيف ويتكوف كبير موظفي وكبير مستشاري الرئيس ترامب يعمل جاهدا، وقطر أيضا والباكستان يعملون جاهدين من أجل التوصل إلى صيغة جديدة. نحن نستمع إلى تصريحات متناقضة من قبل الرئيس ترامب، من جهة يقول إنه يسعى إلى الاتفاق، من الطرف الآخر يقول إنه سيقوم بإبادة إيران وما إلى ذلك. ترامب وشخصية غير متوقعة حاليا وبعد انتهاء المونديال تتجه الأنظار إلى هذه المعركة، المعركة العسكرية ضد إيران. إسرائيل بالفعل خارج هذه المواجهة، ولكنها على أوبة الاستعداد في حالة محاولة أو طلب أمريكي لضم إسرائيل إلى المعركة.
0: نعم، من الطرف الآخر رأينا يوم أمس. كيف ترى خطوات إسرائيل بهذا الصدد، أو ماذا يمكن أن تعمله؟
6: نعم، أولا كما رأينا يوم أمس قامت طهران بإطلاق الصواريخ على العقبة، مدينة العقبة المحاذية والقريبة جدا من مدينة إيلات. هناك ترقب شديد من خطر الانزلاق، انزلاق الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية. مصادر إسرائيلية وكذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد يوم أمس أنه إذا كانت أو مصادر إسرائيلية تقول أنه إذا كانت هذه الطائرات ستقع في وستسقط في الأراضي الإسرائيلية لكانت إسرائيل سترد بقوة. إسرائيل تنتظر لتقوم طهران، لترتكب طهران ما يسمى في إسرائيل بخطأ، أي إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مما سيدفع بها إلى الرد فورا على هذه الهجمات الصاروخية. كما قلنا في هذه المرحلة ليست هناك مؤشرات لحدوث ذلك، والأمور تراوح مكانها في هذه المرحلة. حالة التأهب هي عالية للغاية في جميع المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية وغيرها في رأس.
0: نعم شمعان، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة. شكرا لك.
6: شكرا لكم.
0: إيران تواصل استهداف جاراتها في الخليج ففي الكويت والبحرين. أعلن التصدي لهجمات جديدة، وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي فرض حصان بحري على السعودية، وذلك في إطار ما أسمته معادلة الحصار بالحصار. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. في البداية نبدأ ما يجري بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة تواصل حشد مقاتلات حربية، طائرات تزويد الوقود، ومن الطرف الآخر تبقي باب التفاوض مفتوح، حتى أن إيران أعلنت بشكل واضح بأنها تلقت مقترحات جديدة.
7: صحيح، في رأس جهود الوساطة لا تزال مستمرة، واليوم بالذات هناك زيارتين، واحدة لوزير الخارجية الإيراني عرقجي لقطر، وأخرى لوزير الداخلية ومعه وفد تنفيذي إلى إسلام أباد. ونحن نعلم أن الدولتين قطر وباكستان تتوليان دور الوساطة بين واشنطن وطهران في هذه المرحلة. وكما ذكرت هناك مقترح ينص على منح الطرفين في هذه المرحلة 10 أيام لإحياء مذكرة التفاهم بين البلدين، ربما من أجل وقف التصعيد واللجوء من جديد إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي. ولكن على أرض الواقع ترامب لا يزال يهدد، وهو يعزز القوات بالفعل في المنطقة، واستقدم عشرات المقاتلات في الأسبوع الأخير من قواعد عسكرية أوروبية من بريطانيا وألمانيا، وصلت إلى قواعد عسكرية في دول الخليج وكذلك إلى دول إلى إسرائيل، بما يشمل بطبيعة الحال طائرات للتزود بالوقود. وهذا يعني ربما يأتي في إطار التهديد الدبلوماسي من أجل ربما استمرار الضغط على طهران وحملها على إبداء أكثر مرونة والتوصل في وإعادتها في نهاية المطاف إلى المسار التفاوضي.
0: نعم، نقطة أخرى لافتة، قبل فترة وجيزة قيل بأن إيران طلبت أو قالت للحوثيين استعدوا لفرض حصار في مضيق باب المندب، واليوم الجماعة الحوثي تعلن بشكل واضح إعلان حصار بحري على السعودية فقط.
7: صحيح، الحوثيون يعني بعد نحن نذكر قبل أسبوع ما حدث بين الجانبين، السعودية عندما كانت جنازة خامنئي قصفت ميناء صنعاء لمنع طائرة كانت تقل في طريقها، تقل الحوثيين القادة الحوثيين في طريقها إلى قبل أن تقله بطبيعة الحال، كانت يعني تنوي الذهاب للمشاركة في جنازة الخامنئي، وأحبطت هذه المحاولة مما يعني زاد من حدة التوتر بين الجانبين. كان هناك تبادل لإطلاق النار، الحوثيون ردوا بإطلاق صواريخ على مطار في السعودية، واليوم كما ذكرت الحوثيون يقولون السن بالسن والعين بالعين، السعودية ترفض حصار علينا، على السعودية بين قوسين على الحوثيين، واليوم نقرر فرض حصار بحري على السعودية، بما هم لم يذكروا مضيق باب المندب، ولكن بطبيعة الحال هو الخيار الوحيد بنظري بالنسبة لهذا التهديد، لأن يعني الحدود اليمنية هي تقع بطبيعة الحال على البحر الأحمر وخليج عدن وجزء قليل في المحيط يعني قرب المحيط الهندي،
0: ما قد يخلق نوع من التوتر أيضا مع مصر التي قد تضرر.
7: صحيح، لأن قناة السويس هي عمليا الرابط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكل سفينة تمر في قناة السويس تصل جنوبا تصل إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى باب المندب ومن ثم إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. وفي حال بالفعل يعني الحوثيون قاموا بإغلاق مضيق باب المندب، هذا سيشكل يعني ضربة أخرى على الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاد النفط والغاز المسال، حوالي 12% من الغاز المسال العالمي والنفط العالمي يمر في مضيق باب المندب، وإذا زدنا 20% تبعون مضيق هرمز فهذا يشكل 30%، ونحن نعلم أن حاليا مضيق هرمز مغلق، إيران تقول هرمز غير قابل للتفاوض، وحسب البند 5 من مذكرة التفاهم هو يعني يجب أن يكون تحت إدارة إيران بالتشاور مع سلطنة عمان، لأن المضيق يربط بين عمان وإيران، والأمور تسير في هذه المرحلة إلى التصعيد، إلا إذا يعني كان في نهاية المطاف نجاح في جهود الوساطتين القطرية والباكستانية.
0: قطر تحاول هذا الأمر، دعنا نقول حتى ربما هناك بعض الدول الخليجية تدفع لهذا الأمر، تستهدف هذه الدول بشكل يومي، حتى قيل بأن إيران تستخدم استراتيجية جديدة تركز على منطقة معينة في دولة خليجية وتستهدفها بقوة، هذا ما قالته البحرين والكويت أيضا.
7: هي تستهدف تحديدا في الأيام الأخيرة البحرين والكويت، هي تستهدف يعني قواعد أمريكية، كذلك الأردن يعني هنالك قاعدة أمريكية، هنالك حوالي 4000 جندي أمريكي في الأردن في القاعدة، وقتل يوم الجمعة الفائت 2، وبالأمس أعلنت الولايات المتحدة عن جندي ثالث كان في عداد المفقودين، وهو الآخر تبين في نهاية المطاف أنه قتل جراء القصف الإيراني للقاعدة الأردنية. بشكل عام هي تستهدف في هذه المرحلة القواعد الأمريكية في دول الخليج، ولكن نحن نعلم فراس أنه كانت هددت أنه في حال الولايات المتحدة بدأت بقصف بنى تحتية نفطية اقتصادية تابعة لإيران فهي سوف ترد بالمثل، بما يشمل كل منطقة الشرق الأوسط ليس فقط دول الخليج.
0: نعم، وليد يوسف شكرا جزيلا لك. أعلنت الولايات المتحدة البدء اليوم بانسحاب جيش الدفاع من المناطق التجريبية في فرون، صفيرة وزوطر الغربية بالجنوب اللبناني. نقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. واشنطن تعلن بشكل رسمي بعد دعنا نقول انتظار طويل بدء قضية تنفيذ آلية المناطق التجريبية. هل برأيك هذا الأمر يعتبر تحدي لجيش الدفاع أم بشرى سارة في نهاية المطاف؟
8: لا إطلاقا، هذا لا تحدي. إسرائيل كانت قد شاركت في هذه المحادثات التي أدت إلى تطبيق الخطة الاختبارية كما تسمى، وفي الواقع في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية ذكر بأن الشروع بالانسحاب من هذه المناطق نتيجة مباشرة للمحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي. ومن هذه الناحية هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والإدارة الأمريكية.
0: إن كانت هناك إشكالية بين الأطراف، حتى الجانب اللبناني ما زال يصر عن هذا الأمر، كان في البداية الاتفاق بعد تطهير الجيش اللبناني لأي منطقة بعد ذلك يدخل جيش الدفاع، وعلى ما يبدو الجيش اللبناني رفض هذا الأمر. السؤال إذا هذا الأمر سيتم في الأيام المقبلة.
8: الخلافات، التباين الجوهري بين إسرائيل ولبنان لا يزال قائما. قبل قليل ربما أصدر، نبدأ بذلك، أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه بأنه يواصل مهامه في القرى التي تم الانسحاب منها، وهذا يعني بأنه في الواقع قد شرع بالانتشار في هذه المناطق. الخلاف الجوهري بين الطرف اللبناني والإسرائيلي بأن إسرائيل تشترط مواصلة الانسحاب من المناطق التي احتلتها بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل ومن كل الأراضي اللبنانية، أن يكون ذلك الشرط المسبق للانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني. من جانبه يقول الطرف اللبناني بأن الجيش والقوات اللبنانية تستطيع الانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وسوف تضمن عدم عودة حزب الله إلى هذه المناطق. بطبيعة الحال هناك خلاف جوهري بين الطرفين. السؤال الأكبر ربما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. الإدارة الأمريكية كانت ربما العامل الذي ساهم في التوصل إلى تطبيق المرحلة الاختبارية. المنطق والفكر وراء هذه المرحلة الاختبارية هو إعطاء أو إفساح المجال للجيش اللبناني بإثبات القدرة على الانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. في نهاية الأمر ربما السؤال الأكبر يتعلق بالمراحل القادمة وإذا ما إسرائيل سوف
0: بهذه النقطة أريد أن أدخلك إلى نوع من السياسة بعض الشيء. هناك المستوى السياسي، إن كان رئيس الوزراء حتى وزير الدفاع في كل يوم يصرح بأنه لا انسحاب من الجنوب اللبناني، دعنا نقول موقف معارض للموقف الأمريكي. وربما ما يجري اليوم بعد إعلان واشنطن عن بداية الانسحاب قد تكون بداية انسحاب كامل بعد ذلك، هكذا تبدو الأمور.
8: في الواقع فراس لا نستطيع، إذا ما تحدثت عن الموضوع السياسي لا نستطيع الفصل بين ما يحدث ميدانيا وبين الحقيقة بأننا في مرحلة انتقالية، بمعنى أننا في على عتبة الانتخابات، لا أحد يعلم كيف سوف تكون الحكومة القادمة. هناك من يعول على استبدال الحكومة الراهنة، وربما هذا قد يؤدي بالضرورة إلى تغيير السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، ربما في جبهات أخرى. في هذه المرحلة إسرائيل الرسمية تصر على البقاء في الأراضي اللبنانية، ولكن يبدو أن، وهذا هناك إجماع أيضا في الأوساط العسكرية، بأن إسرائيل سوف تواجه المصاعب في البقاء في هذه المناطق إزاء ضغوطات أمريكية محتملة، وذلك في المراحل القادمة بعد تنفيذ أو تطبيق الانسحاب الاختباري الذي بدأ اليوم.
0: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا فراس.
0: أعلنت حركة حماس اليوم انتخاب خليل حية زعيما جديدا لها خلفا ليحيى السنوار بعد تغلبه على خالد مشعل، وبهذا يكون الحية أول زعيم رسمي للحركة منذ اغتيال يحيى السنوار، ورغم أن آخرين تولوا زمام القيادة الفعلية للحركة مثل شقيق السنوار، إلا أن الحية هو أول زعيم يعلن رسميا منذ نحو عامين. وكان الحي المقيم في الدوحة يشغل منصب كبير مفوضي حماس، والذي أفضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وقبل شهر من وقف إطلاق النار شنت إسرائيل غارات جوية في قطر استهدفت الحي وعددا من كبار مسؤولي حماس. لم تسفر الغارة عن مقتل الحي، إلا أنها أسفرت عن مقتل ابنه ومدير مكتبه. والآن إلى الشؤون الحزبية، إذ تنتهي عملية التصويت المحوسب في حزب الديمقراطيين وسط منافسة شديدة كانت على وجه الخصوص بين المرشحين العرب. ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية. فالح، على ما يبدو انتهى التصويت أو سينتهي بعد قليل كما ذكرنا وسط منافسة شديدة بين المرشحين العرب.
9: لا، انتهى فراس تمام الساعة 7 التصويت المحوسب، لتصل نسبة التصويت بشكل غير مسبوق نحو 87% أو 86%. شارك في التصويت نحو 96 ألف منتسب من حزب الديمقراطيين، عدد يفوق كل التوقعات، سيما وكانت التوقعات تشير إلى أن الانتخابات كونها محوسبة سيكون عملية التصويت ستكون متاحة أكثر، وبالتالي أيضا عدد المنتسبين الذي تعزز في العام الأخير ليصل نحو 112 منتسب هو أيضا عدد غير مسبوق. أي نعم، كان هنالك أطراف الذين حاولوا الدفع بالكثير من الجمهور للانتساب، ليس لأنهم يدعمون حزب الديمقراطيين أو سيدعمون حزب الديمقراطيين في الانتخابات، بل من أجل ترجيح كفة المرشح الفلاني على المرشح العلاني. ولكن بنهاية المطاف فراس، يمكن القول إنصافا وليس دفاعا، في أجواء ديمقراطية
0: كرنفالية،
9: في أجواء انتخابية كرنفالية، حزب الديمقراطيين ينهي انتخاباته، والواضح فراس أنه المنافسة لم تكن فقط شديدة في المجتمع العربي، سيما وعدد المرشحين كان كثير مقارنة بعدد المقاعد المخصصة للمجتمع العربي، مزاحمة على مقعدين ليس إلا 12 والثالث عشر. المنافسة كانت بأوجها بين كل المرشحين بما فيهم أيضا اليهود، سيما فراس وعدد المنتسبين الكثير أتاح ما يعرف بالأصوات الحرة، بمعنى أصوات لم تكن منضوية تحت إمرة النائب الفلاني أو القيادة العلاني ليوجهها لمن يريد، وبالتالي عملية عقد الصفقات كانت صعبة نوعا ما. ولكن بنهاية المطاف هنالك قائمة مرجحة، الحديث يدور عن استمرار النواب المحسوبين على حزب الديمقراطيين بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين، والواضح وأنا تكهنا أقول ذلك بناء على كل الترجيحات أن تكون المرشحة العربية سمية بشير هي الفائزة في المقعد المخصص للمجتمع العربي.
0: نعم.
9: أنا أقترح أن ننتظر نحو نصف ساعة حتى صدور النتائج النهائية والرسمية، ليبقى السؤال هل سيبقى الحزب حزب الديمقراطيين حزب ليبرالي ديمقراطي يضمن موقع للمجتمع العربي، أم أنه سيكون ديمقراطي لشريحة مجتمعية دون شريحة مجتمعية أخرى.
0: نعم، فلنتحدث عن ترتيب الأوراق داخل الأحزاب. هناك تعثر في المفاوضات بين الجبهة والتغيير، ولعل كما يقال بأن السبب قد يكون تراجع بشعبيتهم وفق استطلاع كان 11.
9: نعم، في الوقت الذي فيه فراس القوى السياسية الأخرى ترتب أوراقها وتندفع نحو المجتمع العربي لتحرث، إذا سمحت لي على هذا التعبير، الميدان ضمن حملاتها الانتخابية، لا تزال الأحزاب العربية الثلاث الجبهة والتغيير والتجمع تعيش حالة من المراوحة في ذات المكان والمماطلة، الأمر الذي بدأ يقض مضجع، سيما وحتى هذه اللحظة لا يوجد يوجد أيضا اختراق حقيقية في المفاوضات الثنائية بين الجبهة من جهة والتغيير من جهة أخرى، وهنالك جهات بدأت تتحدث بتذمر بغضب، لا تريد لهذه المماطلة أن تتواصل. اليوم كان لي حديث مع أحد الجهات المطلعة من داخل حزب الجبهة، ولعلها عكست فراس هذا التذمر. أنا أقتبس منها بشكل مباشر إذا سمحت لي. تتحدث بشكل واضح: كوادر الجبهة رافضة التخلي عن التحالف الاستراتيجي مع الطيبي ومصرة عليه وعليه. لماذا يجب الخروج ببيانات والحديث هنا عن البيان الذي صدر باسم الجبهة والتجمع يوم أمس؟ فمن المفروض أن تدار المفاوضات في الغرف المغلقة وبين طواقم العمل وليس عبر بيانات. أستهجن أيضا إصرار بعض القيادات الحديث عن قائمة رباعية في الوقت الذي فيه حسم منصور عباس أمره وردد مرارا روح الطفكو. ما يعني فراس أنه هذه عملية المماطلة والمراوحة في ذات المكان بدأت أيضا تلقي بظلاله على المجتمع العربي من جهة، وعلى الكوادر داخليا من جهة أخرى. ولعل نعم صدقت أنه أحد أهم الاعتبارات الذي يرفع من منسوب هذا الضغط والقلق هو تراجع الجبهة في استطلاعات الرأي العامة والتغيير. على سبيل المثال للحصر، تراجع الجبهة بمقعد واحد في وفق استطلاع القناة 11 منحها 5 بدل 6. بالمقابل الموحدة تتعزز بمقعد واحد، كانت 4 لتصبح 5. عملية المماطلة أي نعم تقض مضجع الكثير من الكوادر التي بدأت تتململ، بدأت تتحدث بشكل علني، وبدأت تبدي تذمر وانتقادات للقيادات التي يجب عليها حسم هذه المفاوضات.
0: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام بحق الضابط في الشرطة سامر شيخ من أبو سنان تنسب إليه ارتكاب عدة جرائم، منها التحرش الجنسي والفعل الفاضح والابتزاز تحت التهديد والاحتيال وإساءة الائتمان. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلان.
10: لم يكن ما نسب إلى ضابط الشرطة سامر شيخ مجرد تجاوز فردي أو مخالفة سلوكية، بل سلسلة طويلة من الأفعال التي تقول وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش إنها امتدت على مدار سنوات واستهدفت عشرات النساء وأفرادا من عائلاتهن. فقد قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الضابط البالغ من العمر 28 عاما من بلدة أبي سنان، تضمن 15 بندا مختلفا تشمل التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد وانتحال شخصية وانتهاك الخصوصية والاحتيال وخيانة الأمانة. وبحسب لائحة الاتهام، استغل المتهم منصبه كضابط في شعبة المرور بمنطقة اليركون وصلاحيته في الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة للحصول بصورة غير قانونية على معلومات شخصية تخص نساء وأفرادا من عائلاتهن. وتشير اللائحة إلى أنه أنشأ حسابات وهمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مستخدما أسماء وصور أشخاص آخرين، بل وانتحل أحيانا هويات نساء للتواصل مع ضحاياه. وتضيف اللائحة أن الضابط الموقوف أرسل رسائل ومقاطع ذات طابع جنسي وهدد عددا من المشتكيات بنشر صور ومقاطع حميمة أو إرسالها إلى أفراد عائلتهن إن لم يستجبن لمطالبه. وفي إحدى الحالات تقول النيابة إن إحدى النساء أرسلت له مقاطع ذات طابع جنسي نتيجة التهديدات التي تعرضت لها. كما تتحدث لائحة الاتهام عن قيامه بإرسال مواد إباحية إلى أقارب المشتكيات مدعيا زورا أن النساء الظاهرات فيها هن الضحايا أنفسهن، فضلا عن مواصلته التواصل معهن حتى بعد إبلاغه برفضهن الحديث معه أو تهديده بالتوجه إلى الشرطة. وفي بند منفصل تتهم النيابة الضابط بحمل جهاز لوحي تابع للشرطة خارج ساعات العمل واستخدامه للدخول إلى القواعد والبيانات واستخراج معلومات عن نساء كثيرات والاحتفاظ بهذه المعلومات على أجهزته الشخصية، فيما وصفته النيابة باستغلال الثقة الممنوحة لموظف عام والإحلال بواجبات منصبه. القضية التي ما زالت في بدايتها القضائية تعيد إلى الواجهة أسئلة صعبة حول آليات الرقابة على استخدام قواعد البيانات الحساسة وحدود السلطة الممنوحة لمن يفترض بهم حماية المواطنين لا انتهاك خصوصيتهم.
0: قسم التحقيق مع أفراد الشرطة يوصي بتقديم 4 من عناصر الشرطة إلى المحاكمة، وذلك بعد استكمال التحقيق على خلفية اعتدائهم بخلاف القانون بحسب الشبهات على المحامي صالح نابي من نيابة لواء الجنوب في بئر السبع داخل منزله قبل أكثر من شهرين. التفاصيل في تقرير مراسل جون الشرطة نجيب قزل.
11: بعد أكثر من شهرين على حادثة اعتقال المحامي صالح نعمي داخل منزله في بئر السبع، أوصى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بتقديم 4 من عناصر الشرطة إلى المحاكمة، وذلك بعد استكمال التحقيق الذي فتح في أعقاب الحادثة التي أثارت اهتماما واسعا عقب انتشار صور أظهرت المحامي مصابا بجروح وكدمات في أنحاء مختلفة من جسده. وبحسب نتائج التحقيق يواجه 2 من عناصر الشرطة شبهات تتعلق بالاعتداء والتسبب بإصابات جسدية، فيما يشتبه بثلاثة من أفراد القوة أيضا بعرقلة مجريات التحقيق بعد الاشتباه بتقديم روايات لا تتوافق مع الأدلة والوقائع التي جمعت خلال التحقيق، علما أن بعض هذه الشبهات تتداخل بحق أحد عناصر الشرطة، ما يجعل عدد المشتبه بهم 4 فقط. وخلال الأشهر الماضية استمع محقق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى إفادات أفراد القوة وجمع تسجيلات ووثائق طبية وإفادات شهود قبل أن يخلصوا إلى وجود أساس لاتخاذ إجراءات جنائية بحق أفراد الشرطة وإحالتهم إلى جلسات استماع تسبق اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم لوائح اتهام. في المقابل ترفض الشرطة استنتاجات التحقيق وتؤكد أن أفرادها تصرفوا وفق صلاحياتهم القانونية وأن القوة التي استخدمت جاءت في إطار تنفيذ مهمة شرطية بعد تعرض أفراد القوة بحسب روايتها لمقاومة أثناء عملية الاعتقال. ومن المنتظر أن تعقد جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة على أن يقرر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بعدها ما إذا كان سيتقدم بلوائح اتهام رسمية. وبين رواية المحامي ورواية الشرطة تعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود استخدام القوة أثناء تنفيذ الاعتقالات وآليات الرقابة والمساءلة داخل جهاز الشرطة.
0: والآن إلى مونديال 2026. المونديال يطوي آخر صفحاته مع فوز إسبانيا باللقب على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء. نقول مساء الخير لمفادنا إلى المونديال باسل الزريق. باسل، كيف بالإمكان تلخيص المباراة النهائية الليلة الماضية؟
12: نعم، مساء الخير فراس. انتهى المونديال، أصدل الستار على النسخة 23 من نهائيات كأس العالم هنا في الولايات المتحدة المكسيك وكندا. طبعا المباراة النهائية كانت بالأمس في مدينة نيو جيرسي. منتخب إسبانيا يحقق اللقب الثاني له، ويعني يعتقد الكثيرون أنه تحقق العدل أمس، تحقق العدل. منتخب إسبانيا بدأ الأفضل في البطولة بمجملها. منتخب الأرجنتين بالأمس بدأ منتخبا هلاميا مترهلا، معظم اللاعبين يعني قد تخطوا ذروة اللياقة البدنية التي كانت عندهم قبل 4 في قطر. والمباراة أمس كانت ضعيفة، لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، لكن إسبانيا كانت الأفضل. إسبانيا استحق هذا الفوز حتى لو أنه بهدف ضئيل. ربما يعني إبعاد فرنانديز بالبطاقة الحمراء من الأرجنتين ساعد إسبانيا كثيرا لحسم المباراة قبل الوصول إلى الركلات الترجيحية. الأجواء أجواء رائعة، كرنفالية
13: حماسية. 80,000 متفرج ملأوا استاد طبعا نيوجيرسي، وكان احتفال أيضا ما بين الشوطين بمشاركة المطربة شاكيرا، أيضا وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سلم الكأس لرودري الكابتن الإسباني، طبعا أضاف نكهة خاصة في هذه المباراة. أمس بالفعل شعرنا بالمونديال، شعرنا بأجواء المونديال، الجماهير الكثيرة التي حاطت بالاستاد قبل المباراة، وأيضا العدد الكبير من الصحفيين في استاد نيوجيرسي. كل شيء كان منسق مرتب مسبقا، تدابير أمنية مشددة، والطقس كان رائعا بالأمس. طبعا شاهدتم بعد المباراة توج رودري كلاعب الممتاز، اللاعب الأفضل في هذا المونديال، طبعا هو قائد منتخب إسبانيا، وكوبارسي توج كأفضل لاعب شاب في البطولة، وبطبيعة الحال أيضا الحارس الإسباني أوناي سيمون توج كأفضل حارس في هذا المونديال. طبعا كيليان إمبابي هو هداف وهداف هذه البطولة. لم ترتقي البطولة بمجملها إلى المستوى الكبير كما يعتقد أغلب المحللين هذه النسخة، ولكن بالفعل لم يبرز منتخب آخر أكثر من منتخب فرنسا، من منتخب إسبانيا عفوا، منتخب إسبانيا بموجب أداء جميع المنتخبات كان الأفضل. الأرجنتين ربما يعني لم يرشحوا البعض بالوصول إلى هذا الدور، دور نهائي ربما إنجاز للأرجنتين مع هذا الكادر الكبير السن، أو ربما الذي تراجع بمستواه، إنجاز للأرجنتين أن يصل إلى هذا الدور، دور النهائي، بسبب طبعا التجربة والخبرة عند ميسي وعند لاعبي الأرجنتين، والروح القتالية وروح المنافسة وروح الفوز التي أبداها الأرجنتينيون حتى دور نصف النهائي. وأيضا شاهدنا المنتخب الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية حاول أن يسجل هدف التعادل، على الرغم من أنه بعشرة لاعبين، ولكن الدفاع الإسباني الصلب المتمرس المتمكن طبعا شل جميع هذه المحاولات وحافظ على هدف فيران توريس في الشوط الثاني أو في الشوط الإضافي الثاني ليحقق الإسبان اللقب الثاني لهم في كأس العالم، طبعا بعد اللقب الأول في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا، وليحقق الإسبان ويحذو ويحقق البطولة الثنائية، بطولة دوري أمم أوروبا وأيضا بطولة كأس العالم. فراس،
0: نعم، شكرا جزيلا لباسل إزريق. والآن نبقى مع المونديال، ينضم إلينا المحلل الرياضي جودة عودي من استوديو حيفا. أستاذ جودة مرحبا بك، دعنا نقول سنشمل المباراة النهائية وأيضا كأس العالم برمته، هل برأيك في هذا النهائي دعنا نقول من لعب الكرة الأفضل هو من فاز؟
14: مساء الخير لك أخي فراس ولجميع المشاهدات والمشاهدين. بدون شك طبعا في النهاية يعني السطر الأخير يقول أن المنتخب الأفضل بالفعل هو الذي توج باللقب وكان يستحق ذلك. أنا باعتقادي يعني تقريبا باسل لخص معظم الأمور التي يمكن قولها. أنا باعتقادي أن منتخب إسبانيا جاء إلى المباراة النهائية بالفعل بهدف أن يفوز باللقب. منتخب الأرجنتين جاء بهدف آخر، ربما فكر طبعا أيضا لأنه أراد أن يحتفظ باللقب اللي حصل عليه قبل 4 سنوات، ولكنه جاء أكثر لتعطيل أداء الفريق الآخر بطرق مشروعة وغير مشروعة، لم ينجح بذلك، كان خيبة أمل كبيرة، كانت مباراة خشنة جدا من قبل المنتخب الأرجنتيني، قابلها المنتخب الإسباني بكل هدوء وثقة.
0: نعم، بالنسبة للمشروع وغير مشروع، إلى أي مدى إسبانيا كشفت عورات المنتخب الأرجنتيني في هذه النهائي على مناحي كثيرة، منها خشونة لاعبين الأرجنتين التي دعنا نقول بعض الحكام لم يكترث لها ربما عمدا أو غير العمد، وإلى أي مدى أيضا أسقطت القناعة المنتخب الأرجنتيني بأنه ليس هذا الفريق القوي المنافس، ربما ميسي النجم الذي قاد فريق وليس فريق قاد ميسي في نهاية المطاف.
14: أصبت كثيرا في تحليلك أخي فراس. بالفعل على ما يبدو أن الأداء الإسباني، وكما قلت في البداية أنه كان واضح أنه جاء ليفوز باللقب، ورأى المنتخب الأرجنتيني أنه لا يجاري من حيث الإمكانيات رغم الأسماء ورغم أنه حامل اللقب ورغم وجود ميسي، ولكن سعى المنتخب الإسباني إلى تعطيل حركة ميسي منذ البداية، وفي لحظات كثيرة شاهدناه فقط يتمشى في الملعب لا يجري لا يركض، لا يأخذ أماكن، لا يهدد، لا يحاول، وصح فقط في الدقائق الأخيرة يعني عندما كان الأمور تقريبا منتهية حاول أن يعيد ماء الوجه للمنتخب الأرجنتيني ببعض الكرات وبعض التمريرات الطويلة. لاحظ أن المنتخب الأرجنتيني لم يحصل تقريبا على أي مخالفة على حدود منطقة الجزاء يمكن لميسي أن وطبعا ونعرف أنه هو يعني شاطر جدا في هذا الموضوع أن يسدد كرات ويسجل منها. إذن الذكاء والدهاء والفكرة التي جاء بها المدرب الإسباني دي لابوينتي كانت رائعة جدا، أحكم السيطرة على مجريات الأمور، أوقف وحد من خطورة أي مهاجم أو أي لاعب من المنتخب الأرجنتيني، وبالتالي حقق المبتغى وكان المفروض يكون حتى أكثر من 1-0، ولكن 1-0 مرات مقنع وكافي لكي تفوز باللقب.
0: نعم، دعنا نقول هناك هيمنة إسبانية على كرة القدم منذ أكثر من عقد من الزمن وهي تستحق ذلك في نهاية
14: هم أبطال أوروبا أيضا وأبطال أوروبا لا تنسى.
0: صحيح، أذهب بك إلى المونديال بشكل عام، إلى أي مدى إضافة منتخبات أخرى كان نقص بالنسبة لهذا المونديال، وإلى أي مدى برأيك دعنا نقول جودة هذه المونديال منقوصة مقارنة بمسابقات سابقة؟
14: أخي فراس، هذا السؤال له جواب من شقين. الشق الأول، إحنا اليوم موجودين في العالم الأمم المتحدة ربما أكثر من 230 دولة، فمش زي السابق لما بدينا نتابع مونديال من 40 و50 سنة وما شابه ذلك كان عدد الدول 60 70 80 100، فكان 16 منتخب يعني ممكن يكون عدد كافي. لكن اليوم الهدف من يعني المسؤولين في فيفا في الفيفا الاتحاد الدولي بيقولوا لازم نعطي تمثيل حتى للفرق اللي أصغر من ناحية القوة والإمكانيات حتى تظل على الشاشة علشان الناس يشوفوها. في كثير ناس بيسألوا كانوا يتساءلوا مين هاي الرأس الأخضر، وين موجودة هاي، وين هاي كوراساو، ما كانوا يسمعوا عنها. فقط بسبب كرة القدم الكل صار يسمع عنها وبيعرف عنها وين هي. بطرف آخر إنه هاي المنتخبات لا تجاري المنتخبات الأوروبية الكبيرة، منتخبات جنوب أمريكا الكبيرة، برازيل، أرجنتين، أوروغواي، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا. فهناك يعني نوع من الاستياء من هذه الاختيارات. وانت تنساش انه عم بيفكروا ان المونديال القادم في 2030 في المغرب وفي اسبانيا والبرتغال والمغرب يكون 64، والله ما بعرف ساعتها كيف ممكن يكون الامور تمشي، لانه 64 يمكن بدك شهرين مونديال تلعب. فهذا الجواب يعني او هذا الموضوع بالفعل له شقين، هنا من يرتقي ذلك من ناحية ايجابية، هناك من يفكر انه سلبي لكرة القدم. على كل حال اللي شفناه احنا انه هذا المونديال هو اقل مستوى من كثير مونديالات شفناها في السابق.
0: حتى استراحات المياه هل برايك كانت ايجابيه؟ كان ايضا انتقادات لهذا الامر
14: بدون شك، لانه لم يكن الموضوع المياه ابدا، يعني الكل بيعرف انه هذا موضوع اعلانات فقط، لانه مش كل المدن اللي لعبت فيها المباريات كانت فيها درجه حراره عاليه اللي تستحق انك توقف المباراه علشان تعطي اللاعبين امكانيه انه شوي يبردوا الاجواء عندهم. فكان واضح يعني واعترفوا انه مليارات كثيره دخلت لخزانه نعم. الفيفا من هذا الموضوع.
0: نعم استاذ جودة، هل برايك هذا النهائي كان بمثابه نقل شعله نجومية من ميسي إلى يامال الذي دعنا نقول لم يقدم أداء جيد في هذا المونديال؟
14: لم يقدم أداء جيد لسبب واضح، أنه لم يشارك كثيرا من قبل زملائه، وهذه علامة استفهام كبيرة. يعني في برشلونة هو نجم كبير ويقود معظم الهجمات وهو عنصر مركزي وأساسي، لا أدري ما السبب أنه في منتخب إسبانيا كانوا تقريبا يمكن يعني أستعمل كلمة تجاهلوه. في بعض الأحيان كانت تنقل الكرة إلى الطرف الأيمن، وأنا بعتقد أنه يمكن كان خطأ من الأمين جمال، أنه كان المفروض فيه يدخل إلى وسط الملعب أكثر حتى يشارك حتى يستلم كرات، لأنه قوي جدا في عملية المراوغة، قوي جدا بالتسديد، وقوي جدا في التمرير. فأعتقد أنه كان لازم يتخذ هذه الأمور لحاله بدون ما يستنى إشارة من المدرب علشان يظهر قدراته. لكن بدون شك أعتقد أنه الأمين جمال هو المستقبل القادم لكرة القدم.
0: نعم، أعود بك إلى النهائي، إلى مدرب الأرجنتين. هل أخطأ مدرب الأرجنتين؟ دعنا نقول هو اعتمد على التشكيلة التي فازت في مونديال قطر، ولديه ربما لاعبين أفضل على دكة الاحتياط. هل برأيك أخطأ بهذا الأمر؟
14: بما أنه فاز باللقب قبل 4 سنوات وهو اعترف وقال أنه أنا جيت من 8 سنوات وبنيت مشروع. هذا المشروع فاز قبل 4 سنين باللقب، بعد 4 سنين يعني في هذا المونديال وصل إلى النهائي. هذا الهدف المشروع كان له، اعتقد أنه ممكن اللاعبين يعني يكونوا أوفياء بدرجة أنه يردوا له هذا المجهود ويكافئوا بلقب آخر. ولكن أنا كمان استغربت أنه مثلا المهاجم زي لوتارو مارتينيز هداف الإنتر اللي أخذوا بطولة إيطاليا وكأس إيطاليا وأعطاه الفوز في المباراة السابقة بهدف ثاني، أعتقد أنه كان في له محل مشاركة أكثر مما أعطاه، وكان ممكن بعض الأمور تتغير.
0: ورودري يستحق أفضل لاعب في المونديال؟
14: بدون شك، قائد محنك ولاعب. أبي أشوف يعني منتخب إسبانيا تقريبا كان الأفضل بدون أي يعني منافسة، ورودري كقائد ربما يمكن مش بروز كما برز ميسي ورونالدو وروماريو ورونالدينيو، ولكن بدون شك قائد محنك، لاعب يعني ممكن نقول هذا عنصر أساسي في خط الوسط، وعادة ما لاعبي خط الوسط مش كثير ببرزوا على الساحة، ولكن إلهم بيكون دور رائع وكبير جدا كما كان لرودري.
15: إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.
16: destino está escrito gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final como digo Dios le da las cosas a quien más se lo merece.

0: ساحة تايم سكوير أحد أشهر معالم مدينة نيويورك تحولت إلى مسرح لاحتفالات صاخبة عقب التتويج للمنتخب الإسباني.
1: There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was four times greater than any FIFA ever held, and it's probably about five times, actually.
0: وعمت الاحتفالات مدن مدريد وبرشلونة وإشبيلية إلى فالنسيا، حيث امتلأت الساحة بالمشجعين الذين رفعوا الأعلام الحمراء والصفراء وأطلقوا الألعاب النارية ورددوا الأهازيج احتفالا باللقب العالمي الثاني في تاريخ البطولة.
2: It was amazing the whole time. You're scared of Argentina because they could come back at any point, but we did it. España did it. So the feeling was electric when they blew the final whistle. I could not contain my emotions.
0: واعتبر كثيرون أن هذا الإنجاز يؤكد عودة إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية. بعد سنوات من العمل وبناء جيل جديد من النجوم.
2: But the feeling is amazing. This view, this city, I mean, it's something I will never forget.
0: وعلى الجانب الآخر خيم الحزن على الجماهير الأرجنتينية. ففي بيونس آيرس العاصمة تحولت الساحات التي كانت تستعد للاحتفال إلى مشاهد صامتة بعدما ضاع حلم الاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الرابعة، كما شهدت العاصمة الأرجنتينية أعمال شغب من قبل الجماهير.
3: La verdad yo me siento bien porque a pesar de todo esto nosotros hicimos un trayecto hasta la final y me alegra estar con nuestro segundo puesto. El partido que jugó hoy España es impresionante y la verdad bien por ellos, me alegra, hicieron un muy buen partido.
4: Sí, la verdad que sí, estamos disfrutando la verdad el segundo puesto, la verdad. Estamos muy orgullosos de los jugadores, así que
0: مشاعر الحزن بدت واضحة على الكابتن ليونيل ميسي والذي كان يطمح للفوز بالبطولة، ولكن كرة القدم فوز وخسارة. ورغم خيبة الأمل حرص آلاف المشجعين الأرجنتينيين على تحية لاعبي منتخبهم معبرين عن فخرهم بالمشوار الذي قدمه الفريق ووصوله للمباراة النهائية.
5: A simply beautiful, unmatched Lionel Messi must settle for second prize.
0: وبين فرحة إسبانية عارمة ودموع أرجنتينية، أزل الستار على نسخة استثنائية من كأس العالم لتبقى كرة القدم مرة أخرى لعبة تجمع بين المجد والحسرة في 90 دقيقة.
6: بعد أن أزدل المونديال ستاره تنفست المنطقة الصعداء وعاشت بين تيارين، ارتياح شعبي لمرور الحدث بسلام وترقب حذر من المستقبل. تقرير مراسلنا سالم أبو جامح.
7: بعد انتهاء المونديال سادت أجواء من الفرح والارتياح بين المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بانتهاء البطولة وسط أجواء هادئة متمنين أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار.
8: الكل الناس انبسطت وشاهدت المباريات.

0: الفراق والدول وكلهم أدوا أداء رائع، وعن جد إحنا حابين نضلنا بسلام وإن شاء الله ما يكون في حرب وإنه نضلنا عايشين بسلام.
1: ورغم هذه الأجواء الإيجابية ما زالت حالة من القلق ترافق شريحة من السكان الذين يأملون أن لا تشهد المنطقة أي تصعيد أو حرب إقليمية جديدة، وأن يستمر الهدوء خلال الفترة المقبلة.
2: ברור שאנחנו מפחדים ומקווים מאוד שלא יהיה כלום ולא יהיה מלחמה ולא יהיה שום דבר בעזרת השם, אבל איך שאומרים, השמיים הם הגבול, אי אפשר לדעת. ברור שסומכים על פיקוד העורף, בכל זאת מפחדים, אבל אתה יודע, יש ילדים קטנים, יש נכדים, מפחדים.
3: نعم في تخوف في الشرق الأوسط عند تنشب حرب إقليمية، لأن الأوضاع للأمانة ما بتطمن. نأمل من الله عز وجل أن لا تكون حرب شاملة، أن تنتهي. بالعكس بدنا سلام، بدنا يكون الوضع رايق، بدنا هدوء.
1: ويؤكد مواطنون أن التجارب السابقة جعلت الكثيرين يعيشون حالة من الترقب، الأمر الذي ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من شعورهم بعدم اليقين.
4: אנחנו מקווים מאוד שהמלחמה לא תתחדש, כי אנחנו רוצים לשמור על שגרת חיים טובה, בטח בחופש, וליהנות. יחד עם זאת, אנחנו יודעים להגיד שאם המצב יהיה מסוכן, אז אנחנו תומכים בכל בחירה של להילחם ולשמור ולגן על המדינה.
1: وفي المقابل يواصل السكان ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع التمسك بالأمل بأن تسود لغة التهدئة وأن تبقى المنطقة بعيدة عن أي مواجهة جديدة.
5: البعض منا عنده تساؤلات هل في حرب أو لا، بس احنا بنتمنى أن ما يكون في حرب، يعني والأخير ما حد كسبان من الحرب ولا أي جهة قاعدة تتحارب، فاحنا يعني بنتمنى يعم الأمن والأمان والسلام للجميع.
6: יש טיפה חשש, עוד פעם, תלוי בכמה אחוזים חשש. וזהו, זאת אומרת, יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אנחנו לא תלוי בנו. זה תלוי באיראנים, אני יודע, זה לא תלוי בנו הרבה.
1: ויבקע אמל המשטרק לדע אל-ג'מיע אן תנעם אל-מנטקה בל-אמן ואל-אסתקרר ואן תסתמר אג'ווע אל-הדוע בעידן ען אל-חרב ואל-תסעיד.
7: في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة المقدسية في صنع القرار، انطلقت في شرقي أورشليم القدس أعمال منتدى عودة الملكة بمشاركة 100 قيادية في حراك يهدف لبناء شبكات دعم نسوية وتطوير مبادرات محلية تنبثق من احتياجات المجتمع. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
8: قررنا نعمل الإشي كمان عشان نتعارف.
9: في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة العربية في صنع القرار، أقيم في منطقة عين يعيل بالعاصمة أورشليم القدس منتدى تحت عنوان عودة الملكة لنساء قياديات من منطقة أورشليم القدس. هذا النشاط يأتي كشبكة مهنية ومجتمعية تجمع نساء يشغلن مواقع قيادية في مختلف القطاعات.
10: رتريت عودة الملكة الفكرة منه كمان ينعمل نوعا ما تشبيك ومنجلينج بين نساء قياديات اللي هن عصاميات بدهن يتقدموا، اللي عندها بزنس، اللي بتشتغل وحابة تتطور بحياتها. فالمنجلينج هون المفروض يعمل نوعا ما كمان تشبيك، وكمان معطينهن المضامين اللي هي بتساعدهن وبتعطيهن أدوات لتقدمهن بالعمل تبعهن بغض النظر لنوع العمل تبعهن.
11: جينا هون أساس، جيت أنا شخصيا على هون أساس إنه كمان نكون في نتوركينج وفي نفس الوقت نتعرف على وجوه جديدة في المجال اللي إحنا موجودين فيه.
12: طيب إيش اللي عم بيصير بهالمنتدى هذا واللي قدمه؟
11: كتير لطيف وكتير حلو. هذا أنا بالنسبة لي أول مرة باجي على هيك منتدى كله للنساء، فللنساء يعني إشي كتير مريح لإلي وكتير متحمسة للورشات.
9: مديرة المشروع تؤكد أن الاستثمار في القيادات النسائية المحلية يساهم مباشرة في تعزيز تماسك المجتمع ودفع عجلة الابتكار الاجتماعي وإطلاق مبادرات.
13: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
14: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
15: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
16: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
15: الصيف في أورشليم القدس.

0: إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة. مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز زيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: إليكم عناوين الساعة. تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر. الجيش اللبناني يستعد لبدء الانتشار في المناطق التجريبية. مصرع مسن إثر انهيار شرفة على مخبز في حي شعر حسد بأورشليم القدس. ضربات روسية أوكرانية متبادلة توقع 20 قتيلا، وانخفاض طفيف على الحرارة غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 8 من مكان، أسعد الله وأوقاتكم. قام جيش الدفاع يوم الجمعة الماضي في وسط قطاع غزة بتصفية مخرب من الجهاد الإسلامي شارك في اقتحام حفل رعيم الموسيقي في 7 أكتوبر. وجاء في بيان عسكري أن طاهر أحمد عبد الواحد أشرف كذلك على اختطاف جثمان الشابة عمبار هايمان التي قتلت في الحفل. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه تم القضاء في استهداف آخر على الإرهابي صالح صبح القطراوي من الجهاد الإسلامي أيضا. وقد حاول الأخير خلال الحرب الدفع بمخططات عدائية ضد قوات الجيش في محيط مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. هذا وجاء قبل قليل أن فلسطينية قتلت إثر قصف إسرائيلي لمشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع. صرح قبل قليل الرئيس الأمريكي ترامب بأن رئيس الوزراء نتنياهو لن يعتقل بأي شكل من الأشكال إذا وصل إلى الولايات المتحدة. أعلن الجيش اللبناني أنه سيبدأ بالانتشار في بلدة زوطر الغربية منطقة النبطية بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، لافتا إلى أنه يجري متابعة مع مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. وأوضح في بيان أصدره أنه يواصل تنفيذ مهامه في بلدتي فرون بنت جبال وصري فصور. وقال مصدر أمني في إسرائيل لمراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا ميناشي، قال إن جيش الدفاع سيبدأ قريبا بالاستعداد للانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان بعد إعلان واشنطن عن بدء التنفيذ. في حي شعر حسد بأورشليم القدس لقي مسن 80 حتفة من جراء انهيار شرفة على مخبز، كما أصيب 5 آخرون بجروح طفيفة. وتعمل طواقم هندسية على فحص الاستقرار الهيكلي للبناية. أسفرت اليوم هجمات روسية أوكرانية متبادلة عن مقتل 20 شخصاً من الطرفين، وأفيد بأن 15 منهم قضوا في الجانب الأوكراني، بينهم 4 بحارة هنود إثر قصف سفينة في ميناء أوديسا.
5: حالة الطقس غداً على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وفي يومي الأربعاء والخميس المقبلين ترتفع درجات الحرارة تدريجيا. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي من جديد عند 9.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
7: أجا
8: أجا أجا
7: أجا
8: هدوء هدوء هدوء.
9: هابي بيرثدي
10: يا جماعة، بس شوي.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
12: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
13: أستاذ في بركيه؟
12: لا.
13: في ألعاب منفوخة؟
12: كمان لا.
13: لكن شو فيه؟
12: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
13: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

بسليبك انت اللي رفضته واقول

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: إليكم عناوين الساعة: إصابة بنت في دير حنة بجروح خطيرة بإطلاق النار، تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، جولان ولزيمي وكريف في الأماكن الثلاثة الأولى بحزب الديمقراطيون، حادثة سير يوقعان إصابتين خطيرتين في شمال البلاد وجنوبها، وأخيرا أجواء جافة غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 9 والأخيرة لهذا اليوم من مكان تقرأها ريمارون. أسعد الله مساءكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن رئيس الوزراء نتنياهو لن يعتقل بأي شكل من الأشكال إذا وصل إلى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن إيران ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة عن كل جندي أمريكي يقتل. في دير حنة أصيبت الليلة بنت عمرها 8 أعوام بجروح خطيرة من جراء إطلاق النار. وقالت الشرطة لمراسلين نجيب قزل إنه لم يتضح بعد ما إذا أصيبت برصاصة طائشة أم لا. قام جيش الدفاع يوم الجمعة الماضي في وسط قطاع غزة بتصفية مخرب من الجهاد الإسلامي شارك في اقتحام حفل الرعيم الموسيقي في 7 أكتوبر. وجاء في بيان عسكري أن طاهر أحمد عبد الواحد أشرف كذلك على اختطاف جثمان الشابة عمبار هيمن التي قتلت في الحفل. ويتم القضاء في استهداف آخر على الإرهابي صالح صبحي القطراوي من الجهاد الإسلامي أيضا. وقد حول الأخير خلال الحرب الدفع بمخططات عدائية ضد قوات الجيش في محيط مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. أسفرت الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون عن فوز يائير جولان في المكان الأول ونعم لزيمي في الثاني وجلعاد كريف في الثالث. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فلا حبيب بأن سمية بشير حلت في المكان العاشر. ويضيف مراسلنا أن حالة من الغضب والاستياء تسود بعض كوادر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بسبب عدم حسم المفاوضات الثنائية مع العربية والتغيير والتفاوض الثلاثي بين الجبهة والتغيير والتجمع. أصيب راكبا دراجتين ناريتين بجروح خطيرة أحدهما قرب مفترق تيل باروخ في مرج إزرائيل والآخر في محيط كريات جات بعد أن صدمتهما سيارتان.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتشتد وطأة الحر، وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا 30، وفي الناصرة وبئر السبع 35 درجة مئوية. نشرتنا القادمة تأتيكم عند السادسة من صباح الغد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الورد.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
11: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
12: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
13: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
14: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
15: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع سوزان دبيني سهريه.

0: مساء الخير لكل أحبائنا المستمعين، مساء الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. على مدى ساعة رح نترافق معاكم مع الفن، مع الثقافة، مع الأدب ومع أغلى وأطيب مستمعين. تحية من أسرة برنامجنا لليلة، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، إيلان عم برافقنا من الهندسة الإذاعية، في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.
1: شو خلياني لون الزهر مبكي النهر من القهر ومشتري.
0: ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سداوة دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: لون الزهر مبكي النهر ويمضى الشهر وبعد الشهر بتتذكرني قبل الظهر وبعد الظهر بتنساني.
0: سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، أحلى مساء لقلوبكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.

ضيوفنا لليلة أحبائي الخطاط الفنان دكتور سعيد النهري، الشاعر سامي مهنا، أمل دانيال لبس، والشاعر جميل بدوي.

0: سهرية سهرية بنعد الليالي لنرجع ونكون معكو، ونحن هلأ معكو صار الوقت لنكون بسهرية لليلة مع سوزان، مع دكتور سعيد الناري الخطاط والفنان. مساء الخير دكتور سعيد.
1: بس الأنوار إلي كل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، بشرفني إنك تكون ضيفنا ونفتتح فيك هالسهرية الحلوة.
1: الله يبارك فيك، شكرا.
0: تسلم لي. بين الحرف والتجلي، الحرف طبعا معروف حضرتك خطاط فنان عالمي، وبين التجلي اللي انت ماخذ العلاقة بين الخط والفن والروح، خبرنا شوي بالنسبة لهالمعرض دكتور.
1: هو الحرف العربي في الأساس هو حرف حي، فإحنا تعودنا على مدار حوالي الألف سنة إنه عم نشوف الحرف العربي دائما محبوس في ثلاث أشكال هندسيات، اللي هن الشريط الكتابي والمستطيل والشكل الدائري أو الشكل البيضاوي. وتكرار المقيت اللي كان إنه بأخذوا نفس المقولات نفس الآيات وبتكرروها كل مرة بشكل ثاني، حتى بيعملوا مسابقات عليها، وعشان تقدر تصل لمرحلة المسابقة المفروض انه تطلعوا من السجن اللي هو فيه. فكان البحث تبعي كل الوقت على اساس انه كيف ممكن انه اعطي شكل جديد لمفهوم اللوحة واخراجه منها الاطر الهندسية هاي، حتى يكون حر اكثر ويعبر عن المضمون تبع كل حرف وحرف، وكل اذا التقى حرف بحرف شو ممكن انه يطور ويحور.
0: انا ما إلي بهالموضوع، ولكن من خلال حديثك عم هيك عم بتخيل انه كل حرف فيهن في له روح وفي له معنى، واذا اتصل بحرف تاني، انا مش عم بحكي على الكلام ولكن برسمة معينة او بشكل معين، ممكن يخلق عنا جو تاني او كلمة تانية او روح تاني.
1: نعم، الحرف العربي اجمالا هو بيصور علاقة الأرض بالسماء، لأنه لما نزل الحروف قال وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو علم الحروف والكلمات والمقاطع في السماء. حتى في حديث اللي بيقول عندما نزل آدم إلى أنزل آدم إلى الجنة أنزل الله معه قمحا وشعيرا ولاما، ولاما يعني المنجل، فشوفي حرف اللام شكلا زي المنجل، وحرف الواو بالتفافه كأنه هي البذرة اللي ربنا زرعها في الأرض وترك حنينة إلى الجنة. فنهائيات الحروف تركوها دايما مذيلة بشكل يختفي، يعني ما بتشوف الحرف مقطوع، فكل حرف في له.
0: كيف وصلت دكتور سعيد لكل هاي النتائج بالنسبة للحرف وشكل الحرف؟ كيف وصلت
1: طبعا
0: لهاي
1: هي قصة
0: الاكتشافات
1: طويلة
0: كلها؟
1: يعني،
0: لا
1: شوفي
0: باختصار، لأنه الإشي هالقد ملفت، إنه الواو كالبذري والألف اللي مثل
1: نعم.
0: المنجل
1: الموضوع هو موضوع تشريحي لكل حرف بعد دراسي، اللي حاولت انه اشوف من خلال الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي اللي بيحيط بالحرف ليش بيوحي، زائد انه رجعت لكتب الاقدمين، يعني من اللي اعطى اشارات لبعض الحروف ومنهن اغفلوها هاي الاشياء، فكان في جزء منه اجتهاد شخصي اللي قدرت من خلاله أكون مثلا يعني حرف الدال بيرمزوا له بكعب الحصان. طيب إذا تشوف حافر الحصان
0: صحيح
1: فكأنه هو
0: صحيح
1: الفراغ الخارجي اللي حوالى الحصان، حوالى الحدوي تبعت الحصان
0: حول رجل
1: أو
0: الحصان.
1: الحافر.
0: أوكي،
1: نعم،
0: هي الحدوي.
1: في
0: أوكي
1: يعني شوفي السيف، شوفي الرمح، شوفي كل الأدوات اللي تعايشوا معها واللي كانت جزء من حياتنا اليومية من خلالها شكل الحروف. وأكثر شكل شكلت الحروف منه الرقصة المولوية الصوفية، يعني إذا بنيجي ناخذ كل الخطوط، إذا بتحطي فوقية طاقية الدرويش بتشوفي حركات الدرويش فوقية
0: واو
1: الحروف.
0: واو
1: نعم
0: واو اللي انت عم بتقوله هالقد مهم وبحاجة لحلقة كاملة هذا، اذا بدنا نحكي عن كل حرف، لانه هالقد الاشي ملفت وهالقد اشي هيك بثير الانتباه، انه بدنا نصير نتطلع على كل حرف ومنين اجا وكيف اجا، وهذا الشيء ينطبق على كل حروف اللغة العربية.
1: بينطبق على كل الحروف العربية، وبحاجة أكثر يعني زيادة للي قلتيه لوعي أكثر عند أقسام الثقافة عندنا في مدارسنا ومعلمين اللغة العربية، إنه لليوم، يعني قديش صار عمري بيجي 100 سنة
0: العمر
1: ولليوم
0: يا
1: ما
0: رب.
1: دعونيش، ما دعونيش خلينا نقول لمحاضرة للمدارس لسبب واحد، إنه المديرية بأمرس. يعني سامحوني أنا مش عم بقص
0: لا أنا
1: حدا،
0: بتخيل إنه دكتور سعيد، أنا بتخيل إنه لما إنسان مع شخصية مثلك، مع كل المعلومات اللي أنت عم تتحدث فيها، اللي هي إحنا يعني إحنا عم نسمعها لأول مرة. أنا بالنسبة إلي أنا عم بسمع هاي الأشياء لأول مرة، وأنا بتخيل لما إنسان بده يجي يدعي إنسان مثلك وهو ما عندوش فكرة عن الموضوع، فهذا شوي بقلل منه يمكن. وأنا هلأ لو بدي أعتذر من كل مدراء المدارس، لأنه بحاجة إنه يكونوا باتصال معك، يفهموا شو الموضوع ويدعوك. خلي هالطلاب هدول يعرفوا بالضبط شو هي لغتنا العربية.
1: نعم صحيح اللي بتحكيه أخرى مرة، لأنه في عدم وعي للموضوع، مش بس الخط العربي، لكل مواضيع الفنون بيعتبروها مواضيع ترفيهية، هي مش ترفيهية. لا
0: نعم
1: يمكن أن نصل للإبداع مع طلابنا إذا نزع منهم صفة الفن، فكل الطبيخ فن، ونجارة فن، والخبز
0: كل
1: فن،
0: شيء بالدنيا فن،
1: كل شيء
0: كله
1: فن.
0: فن.
1: فإذا ما رافق العلوم هاي بيطلع طبيب جاف، اللي بيشتغل كل عمره في نفس المهنة بيزيدش شيء جديد. وأنت بيبدأ الإبداع لما بتشوفه في الرياضة مبدع، وفي الموسيقى مبدع،
0: بكل
1: عنده أذن
0: المجالات.
1: موسيقية
0: نعم
1: مرهف. نعم ترقيق الإحساس عند الطالب بيعمل منه إنسان مبدع.
0: أنا كثير سعيدة بهذا الحديث معك، بس عندي سؤال
1: تفضلي.
0: وبتمنى إنه الإجابة تكون بالإيجاب. إذا شي سهرية من هالسهريات دعيتك هون على الاستديو وتحدثنا عن كل حروف اللغة العربية، كل حرف شو يعني وشو المقصود منه وكيف شكله، فيك
1: نعم
0: تيجي معي على مدى ساعة تكون معي هون؟
1: احنا بأمرك طبعا، ليش
0: الله
1: لا.
0: يسعدك الله يسعدك. وهذا اللي بوعد المستمعين فيه، وبوعد حالي فيه، انه رح يجي وقت اللي احنا كمان نسمع منك كل حرف شو بيعني بشكله وكيف وكيف ممكن يكون بصلة، واذا ارتبط حرف بالتاني كمان فيه اشكال ولا فقط
1: طبعا
0: كل حرف لحاله.
1: طبعا اعطيك مثال بسيط، يعني كثير احنا بنشوف حرف الجيم والنون اذا التقيا، حرف الجيم والنون يدلون على الخفاء والستر، يعني خذ الجن، جنون، جنين، جن، أشياء ما بنشوفها. فبرضه في بحث في اللغة نفسها حتى نقدر نصل للمعنى أو السر اللي موجود في هاي الحروف، ليش تنده ارتبطت بهذا الشكل، وشو المعاني اللي بتعطيها. فهذا كان البحث تبعي كل الوقت وراء الأسرار الموجودة وراء الحروف.
0: طيب أنا عبر هالمنبر بعطي ميعاد مع المستمعين ومعك إنه بأقرب وقت رح تكون عندنا على مدى الساعة بالاستوديو لنتحدث عن كل الحروف، كل حرف شو بيعني، وإذا كان ارتبط بحرف تاني شو هي الكلمات وشو بتعني.
1: إن
0: وهذا
1: شاء
0: طبعا
1: الله.
0: إن شاء الله بيكون بالقريب العاجل. هلأ خلينا نرجع أنا وإنت للمعرض، المعرض الخاص المميز في جاليري مكان، خبرنا شوي عنه دكتور سعيد.
1: المعرض كان بأعمال جديدة كلياتها، اللي هي مستوحاة من نفس الموضوع، اللي موضوع السيميولوجي، اللي هو موضوع أكثر بيعطي العقل القارئ إنه يفكر، مش مجرد إنه شاف لوحة وألوان. ما هي اللوحة؟ يعني سعيت إنه اللوحة يكون إلى معنى، يكون إلى روح. واللي أثبت لي على اللي حكيته إنه 90% من اللي إجوا، أنا ما بحكي على ناس عاديين، مع احترامي لكل الناس،
0: نعم
1: في ناس اللي وقفوا ناس يعني ما بيعرفوا الحرف، ما بيعرفوا الروحانية الموجودة بالحرف، كانوا يبكوا. كان واحد قالت لي أستاذ أنا صبتني قشعريري، أنت عيشتني كأني أنا مع سيدنا موسى، أنا شايف سيدنا موسى كأنه بيحكي معي.
0: يا الله.
1: فطبعا اختيار اللون، اختيار التكوين، الكومبوزيشن، الكومبوزيتيا بسموها بالعبراني، اختيار حتى الإطار تبع اللوحة، واختيار الحجم تبع اللوحة، في له تأثير كله على العين وعلى العقل وعلى الروح. فمهم جدا انه، ويا ريت من خلال برنامجكم انه الناس يجوا تشوف. انا ما عم بقدم خط بس للبركي، بس لنزيح الشياطين عننا، لانه بيعتبروا الخط العربي انه هو آية محطوطة في البيت حتى تجيب الرزق وحتى تبعد الشياطين وحتى تبعد العين والحسد. لا يا عمي، الخط العربي هو فن
0: اللي
1: أرقى.
0: بوصل لجاليري مكان بسخنين وبشوف المعرض هذا واللوحات اللي موجودة فيه. على فكرة أنا بدي أشكرك ألف شكر على كل اللوحات اللي بعت لي إياها، شيء رائع، شيء رائع جدا.
1: شكرا
0: والواحد
1: لك.
0: ونحن بدنا كمان، لأنه ما بنفهم كيف كل موضوع رسم الخط هذا، بدنا كمان وقت لنقدر نفهم إذا كان الآيات أو الجمل أو المقصود من وراء الكتابة هذه اللي دمجتها بكتير كتير شغلات. رح أحاول أنزل كمان بعد اللقاء هذا بعض اللوحات عندي على الصفحة بعد إذنك إذا بدك، إذا لا بنخليهم يروحوا
1: طبعا
0: على
1: طبعا. لا لا لا
0: على
1: بالعكس،
0: المعرض ويشوفوا كله هناك.
1: لا لا يجوا، بس طلع الفرق انه بين انك توقف قدام اللوحه بحجمها
0: فرق كتير
1: الطبيعي
0: كبير، أكيد
1: طبعا،
0: أكيد.
1: بين انك تشوفها صغيره في مواقع التواصل. فالدعوه مفتوحه
0: نعم
1: للجميع، يجوا. المعرض مفتوح لشهر 8 ان شاء الله. اللي بده يتواصل معي ومنعطيهن العنوان من رفيقين كمان في شرح
0: حلو
1: وفي
0: حلو.
1: عن كل اللوحات.
0: نعم وإحنا عم نحكي عن جاليري مكان اللي موجود بسخنين،
1: نعم، في حي العين بعديه بلدية سخنين.
0: حي العين بعد البلدية.
1: نعم
0: أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك دكتور، بس هيك كلمة أخيرة إذا ممكن، ردود الفعل العالمية كيف كانت؟ الدول العربية، كل المعرض هذا مش معرض فقط محلي، ولكن كان في ردود، وأنا قرأت وهذا الشيء بنفتخر فيه، قرأت ردود عديدة جدا على هذا المعرض، هيك ولو لمحة قصيرة إذا ممكن تعطينا وتعطي المستمعين.
1: إجمالا طبعا في ردود فعل جدا إيجابية على الخطوة اللي أنا بادرت وتجرأت إنه يعني أكون أنا من المدافعين الأول عن الخط العربي وإخراجه من الإطار تبعه حتى يصير لغة عالمية، وحتى يستطيع القارئ أن يقرأ المضمون من خلال الشكل. فمن العراق، من سوريا، من مصر، من كل الدول العربية هنوني على هالخطوة اللي عملتها وعلى الجرأة اللي كانت عندي في أنه أزيح صفة القداسة عن الحرف وأجعله جزء من فن عالمي حتى
0: نعم.
1: الذي لا يقرأ العربي يستطيع أن يقرأ اللوحة.
0: ولكل اللي معنيين يعرفوا بالضبط نحن هلا عن شو عم نحكي، بيقدر يفوتوا على الفيس عند دكتور سعيد النهري على الفيسبوك، وانزلوا شوي لتحت هيك بالصفحة لتشوفوا المقال الرائع والرأي اللي كلنا بنفتخر فيه بهذا العمل الفني لدكتور سعيد النهري. ألف شكر لك دكتور سعيد، بتمنى لك ليلة هادئة أو سعيدة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر كمان. شكرا كتير لك.
1: شكرا لك وسهرة سعيدة إن شاء الله لك وللجميع.
0: الله يسعدك ويخليك، يا هلا فيك، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن خلال سهريتنا لليلة بسعدنا وبشرفنا نستضيف الشاعر سامي مهنا. مساء الخير أستاذ سامي.
2: مساء الخير أستاذة سوزان.
1: أهلا وسهلا فيك، رحنا فيها أساتذة هلأ. أهلا وسهلا فيك.
2: نعم أنت أستاذي شاعري وأهلمية طبعا.
1: الله يسعدك ويخليك. شاعرنا العزيز سامي مهنا، هلأ مش رح نتحدث عن إصدار جديد، ولكن نتحدث عن ثلاثية الفتن. إحنا عم نحكي عن عرض اللي اسمه بحد ذاته بثير بعض التساؤل، عن شو عم نحكي نحن بالتحديد؟
2: عرض ثلاثية الفتن ويدمج بين الشعر والموسيقى، تحديدا عزف الكمان، وبين الرقص التعبيري. وهذا العرض مش أول مرة بنعمله حقيقة، يعني احنا قدمنا في مسرحيد لهي السنة عرضين بعنوان أرقص معي، نفس الطاقم اللي هي الفنانة صبرين هنا وترقص رقص تعبيري وفلامينكو. وهي من أوائل العربيات في البلاد اللي تعلمت فلامينكو بأسبانيا، وعندها يعني مختصة في هذا النوع من الرقص.
1: شو اسمه مرة ثانية؟
2: صابرين هنا.
1: أوكي.
2: نعم. ومعنا عازف كمان اسمه عدنان خطيب. وأيضا كان عندنا تعامل برضو مع نديم مخول برضو كعازف كمان. كان العرض من إخراج عفيف شلاوت اللي عملناه في مسرحيد وفي حيفا. عرضين في مسرحيد وعرض في حيفا، لكن هاي المرة كان عرض مختلف، لكن في نفس الطاقم، لكن عرض مختلف أيضا من ناحية القصائد ومن ناحية الرقصات والعزف.
1: يعني كيف بيصير العرض بالمجمل؟ أنت عم تحكينا عن قصائد، عم تحكينا عن رقصات، عم تحكينا عن موسيقى. هلأ إذا حطينا الموسيقى مع الرقصات فينا نتخيلها، ولكن كيف ممكن ندمج القصائد أيضا؟
2: صحيح. يعني هو العرض مش انه في شعر ورقص وعطف عشوائي، الا العرض يعني مرتب بشكل اخراج كامل من ناحيه الانسجام بين الرقصات، تعبر عن الكلمات، الموسيقى تنسجم مع القصائد، في تعبير، لكن تعبير مش بالمعنى الحرفي. يعني على سبيل المثال، إذا كان في قصيدة من قصائد اللي قدمت امبارح إنه اثنين عاشقان يجلسان في مقهى، احنا ما منجسد مسرحيا الجلسة في المقهى، لكن الرقص يعبر كتعبير مثل التعبير السوريالي، يعني كسورياليا العزف الرقص يعبر عن الحالي. يعني من يرى الرأي، يعني من اللي بتابع حركات الرقص التعبيري ممكن يعني بفهم انه هاي يعني او يستوعب او يشعر انه في انسجام تام بين الكلام، بين القصائد، بين الرقص التعبيري، بين الموسيقى. يعني حتى يعني احنا ناخذ دائما بعد كل عرض اراء الناس اللي حضرت العرض. يعني كان الشيء اللي كنا نسمعه من الجميع انه كان الانسجام كامل، يعني كنا ما كانش في فصل بين الموسيقى وبين الرقص وبين الشعر. وهاي طبعا يعني حالة لا ترتجل، يعني لا يمكن أن يكون عرض زي هذا مرتجل. هذا مش يعني الراقص ترقص ما تشاء والشاعر يقرأ ما يشاء والعازف
1: كله بده يكون متناسب مع بعض،
2: متناسب ومتناسق. يعني مشان هيك احنا بنعمل كثير تدريبات قبل هاي العروض، يعني مش انه بتكون عشوائية.
1: هل كل قصيدة أستاذ سامي ممكن تكون مناسبة لهذا العرض، ولا في نوع من القصائد الخاص بمثل هاي العروض؟
2: لا طبعا بده يكون نوع خاص من القصائد، يعني اللي مش اي قصيدة تنسجم معها رقصة تعبيرية. لا صعب ان نقرأ قصيدة وطنية على سبيل المثال مع رقص تعبيري.
1: نعم. يعني بدي يكون
2: نوع قصائد خاص، يعني بشكل عام قصائد اما قصائد وجوديه واما وجدانيه،
1: اللي
2: يعني
1: نقدر نعبر عن الكلمات في حركات نحن بنعملها تحت اسم الرقص. يعني يعد هذا الرقص، ولكن هو مش رقص بحد ذاته، هي بتخيل ممكن تكون بعض الاشارات او بعض الحركات اللي ممكن تدخلنا احنا نفسنا في الكلمات وفي القصيده اللي عم نسمعها.
2: اكيد بالضبط هيك استاذ سوزان. والهدف كله من نوعية العروض انه يعني المشاهد يعني يعيش في حالة اللي فيها الجانب البصري الى جانب السمعي،
1: والإحساس.
2: نعم، ديكور، في ديكور العرض، يعني الراقصة تبدأ بالرقص من وراء شاشة شفافة مبين بس خيالها وراء الشاشة، وتخرج من وراء الشاشة في إضاءة، عناصر إضاءة، عناصر صوت. يعني العرض عرض شبه يعني، يعني بين المسرح وبين الرقص التعبيري.
1: أنت أثرت فضولنا بشكل كبير أو فضول بشكل كبير لرؤية هذا العرض. أنت رح يكون وين؟ خبرنا.
2: أولا بس يعني إحنا هذا إحنا عملنا ثلاث عروضات لثلاث أرقص معي. هذا العرض الأول لثلاثية الفتن. أنا بعد يعني مغادر لتونس، عندي مشاركة بعد بكرة في مهرجان قليبيا للشعر في تونس.
1: كل الاحترام.
2: شكرا. وبس أرجع إحنا طبعا رح نرتب عرض آخر. والبس للتنويه إن هذا أول إنتاج فني لجمعية ميتا أرت، هي جمعية ثقافية جديدة.
1: ميتا أرت. أوكي.
2: ميتا أرت. نعم. جمعية بإدارة صبرين هني وإدارتي، يعني إحنا بشكل مشترك. الهدف من يعني إحنا الهدف المركزي أو الرؤية المركزية للجمعية لهذه المؤسسة الثقافية إن تقدم المسرح الغنائي الراقص الشعري الأدبي الراقص.
1: أنا بتخيل لما نستضيف صبرين رح تكون أنت معها، فبالتالي ممكن نحكي بتوسع أكثر عن هذا الدمج بين الفن وبين القصائد. الشاعر سامي مهنا، بدي أشكرك ألف شكر إنك كنت معنا بهالسهرية، وإن شاء الله بتكون رحلة موفقة وعودة سالمة، وبترجع لنا إن شاء الله بالقريب العاجل لنقدر نواصل هاي العروض الرائعة كمان. شكرا كثير لك.
2: شكرا لك أستاذ سوزان. شكرا
1: يا ميت، هلا فيك. الله يسعدك. باي باي. الله معك.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وهذا شرفنا من خلال سهريتنا لليلة نستقبل نحن وانت مع بعض أمل دانيال لبس، مدربة في التمكين الذاتي، وأشياء كتير هلأ رح نعرفها منها. أمل مساء الخير.
2: مساء الفل والياسمين سوزان،
1: يسعد لي هالمساء. أنا بألف خير الحمد لله، انت كيفك؟
2: أهلين وأهلا وسهلا بالحضور، بالضيوف اللي موجودين معنا كمان.
1: تسلمي، كان معنا الشاعر سامي وكان معنا دكتور سعيد النهري. أهلا وسهلا فيك يا أمل. أمل خبرينا شوي عنك، هيك أعطتيني كتير شغلات عنك وإنت أول مرة بتكوني معنا، فخلي المستمعين يتعرفوا عليك أكتر.
2: تمام، أنا اسمي أمل دانيال، في مجال بعمل في مجال التمكين الذاتي، ولكن المرحلة اللي وصلت لها هنا زي ما بقوله هيك هنا والآن هي مش صدفة، هي مسار طويل ورحلة عمر اللي مليئة بالأحداث وبالمواقف وبالمشاعر والأفكار كلها وبالمعرفة وبالتعليم، فكل هذا هيك اكتمل مع بعضه وصلت لهي المرحلة اللي أنا فيها بشكل هيك واضح يعني ومباشر. بقول لكل شخص إنه في عنوان، في مين يساعدك،
1: في عنوان اليوم. في عنوان لشو أمل؟ بدي تعرف المستمعين شو أنت بتعملي.
2: حلو، أنا بساعد الأشخاص على معرفة أو فهم قصصهم من الماضي والتعامل مع هذا الماضي من عدم تغيير، يعني عدم هدفنا في تغيير الماضي، لأنه الماضي حدث واللي حدث حدث لا يمكن تغييره، ولكن بساعدك أنك تنظر لحياتك الماضي اللي أنت حاملها معك اليوم، ما زلت حاملها أو حامل جزء منها متأثر منها بطريقة حياتك، أفكارك، مشاعرك، تصرفاتك، بساعدك أنك تشوفها من منظور آخر اللي تخليك من خلال هذا الفهم تصير أوعى وتصير ممكن أكثر، عندك قوة داخلية أعلى، وتصير خياراتك جديدة في حياتك تأخذك لمحل تكون عايش بشكل أفضل، بشكل مرتاح أكثر، مشاعرك أحلى.
1: كل الأشياء اللي عم تحكيها هالقد حلوة، ولكن هل هذا كله بدخل ضمن التمكين الذاتي، ولا في عندك مشاريع أنت عم تقومي فيها كمان اللي بتحاولي من خلال الناس اللي بتوجهوا لك إنك تساعديهن يفهموا كل الأحداث اللي مرقت معهن بالماضي؟ لأنه كلنا بنعرف، كلنا مرقنا شغلات يمكن بالماضي تترك فينا نوع من الألم أو نوع من الجرح وبيضل معنا لآخر لحظة بعمرنا، فأنت عم بتقولي إنه باللحظة اللي بتوجهوا لك فيك أنت تساعديهن إنهن يتخطوا هاي المراحل.
2: روعة روعة، فهيك تعالوا مع بعض أنا وياك خزان والمستمعين نأخذ حياتنا كرحلة، وهي الرحلة فيها محطات، فإذا بنأخذ المحطة الأولى هي محطة الطفولة، صحيح؟ فالطفولة اليوم المجال اللي أنا بتعامل فيه مع الأطفال، أنا بتعامل مع الأهل لأجل الأطفال، فمن خلال القصة الأداة اللي هي بتساعد الأطفال خاصة، يعني أنت طفل ما رح تقعد تحكي له شو قصتك، شو مضايقك، عبر لي، لأنه المحدودية أو المستوى التعبير الطفل لأنه يعبر عن مشاعره بعدها مش متطور كفاية، فإحنا بنستخدم القصة اللي موجودة بين إيدينا لنصل للطفل اللي يقدر فيها يتماهى مع شخصية القصة أو مع إحدى الشخصيات الموجودة بالقصة، ويبلش يشوف انه في حدا زيي، وهذا الاشي يحفزه ويدفعه انه يبلش يعبر عن شو عم بمرق، شو عم بحس، شو الاشياء اللي بتفرحه، شو الاشياء اللي بتزعله، شو الاشياء، يعني يبدا اكثر يتعرف على مشاعره اللي يعرف حتى يسميها في البداية،
1: وهذا
2: يعني
1: كله من خلال التوجه للاهل والشرح طبعا. كيف ممكن هن يقدروا يستوعبوا اولادهم.
2: صحيح صحيح، فأنت اليوم بتشوفي، تعالوا نستعمل كلمة ألم، اليوم في ألم عند أهل بقول لك ابني خجول، ابني بعرفش يدافع عن نفسه، ابني بنضرب وبروح مضروب وما بقدر، ما حتى بحكي لنا شو صار معاه، مرات بنسمع من الآخرين وكتير أشياء حتى في مجال التحصيل، في مجال الثقة بالنفس، في مجال.
1: بس خليني أسألك سؤال أمل بعد إذنك، في كل المجالات هذه اللي عم تشتغلي فيها انت عم تحكي هلا عن جيل الطفوله، بدك توعي الاهل كيف يتعاملوا مع اولادهم لحتى ما يكون في عندهم هذا الجرح اللي عند الاهل، ولكن شو مع الاهل نفسهم اللي عندهم هذا الجرح، كيف ممكن انهم يتغلبوا عليه؟
2: عن جد سوزان سؤال رائع جدا جدا جدا، وهاي المحطات اللي مرقتها أنا وصلت لهنا، وصلت إنه العنوان الرئيسي والأساسي للبيت نفسه هني الأهل، وخاصة الصراحة أنا بحكي مع العنوان الأول الأقوى اللي الأم اللي هي بتحمي، يعني هي بتكون حامل بالطفل، هي اللي بتولده، هي اللي بترضعه، هي اللي العلاقة الأولى بتكون الأم. فمن هذا المحل أنا بتعامل أكثر مع شخصية الأم، ولكن الأب لا يقل أهمية في دوره في التربية في دعم الأطفال. فأنت بتقولي إشي مهم، إنه إحنا ككبار كبالغين نمرق محطات ونصل بمحطة معينة بالواقع اللي إحنا فيه، حتى لما منصير أهل وأمهات وحتى قبل كمان بنحمل معنا أفكار مسبقة، بنحمل أفكار من طفولتنا، بنحمل مشاعر جزء منها بنعرف نعبر عنها، جزء منها مكبوت، فمرات بنعرف نحط حدود، مرات مهارات التواصل عندنا ضعيفة، ما بنعرف نبني علاقات، فكل هاي اللي نسحبها معنا لا البلوغ أو لحياتنا في مجال العمل أو بالحياة الزوجية أو مع الأصدقاء بتأثر علينا وبتأثر على اختياراتنا وعلى كيف نتصرف.
1: يعني عمليا من خلال معرفتنا لألمنا والحالة اللي نحن عشناها كل عمرنا وحاولنا أنه نكبتها ونخليها جوا، من خلالك ممكن تنكشف لنا ونقدر نتعامل معها، إحنا هيك ممكن نتعامل صح مع أولادنا ونعرف كيف نحتويهن وما نخليهن يمرقوا بهاي الأشياء اللي الأهل مرقوا فيها.
2: روعة. يعني انت برجع بعيد اللي حكيتيه، ومن زي ما بقول من وإلى، مني لإلك لإلي، انه احنا بنشوف القصة، وبعد ما نشوف القصة بنفهمها، بعد ما نفهمها بنشوف الألم اللي بداخلها، لأنه القصة مرات مليانة إيجابيات كمان ومليانة أشياء حلوة، ولكن في بداخلها ألم. أنا بتوجه للألم هذا ليه؟ لأنه مرحلة معينة ممكن يكون معيق لتطورنا لتواصلنا لتربية أطفالنا، فبنأخذ هذا الألم وبنبدأ نفهم جذوره ومصدره منين، وبنبدأ نشوفه من منظور آخر عشان نرفع وعي الشخص اللي حط قصته قدام، يعني جاب قصته لإلي، وبنبدأ نحول هذا الوعي لقوة وتمكين، ونبلش نفكر غير. تعال نفكر غير.
1: هل هذا بيقول يعني فكر غير بتعيش غير؟
2: بالضبط. يعني لما انت بتيجي بتاخدي القصة من منظور آخر بدك تغيري النتيجة، صح؟ انت عم بتكرري نفس الأشياء وبتاخدي نفس النتيجة، طب بدك نتيجة تانية، بدك تعرفي السبب، عشان تعرفي السبب بدك تعرفي جذوره للسبب، القصة تبعتك. فهاي التسلسل بيوصلك انك تبلشي تفكري غير، ولما بتفكري غير وبتشوفي السبب بشكل آخر أو القصة بشكل
1: تتغير
2: آخر،
1: تتغير حياتك وتعيشي غير.
2: بالضبط. وبتحول لقرارات جديدة، اختيارات جديدة، تغيير في علاقات تكون صحية أكثر، حدود أوضح مع الآخرين. مرات كمان الصراحة يعني أنا مرأت فيها، طلع عندي مشاريع جدا عظيمة من وراء هاي الوعي.
1: تعرفي خليني أقول لك شغلي، بما أنه هيك وقتنا عم بنتي باللقاء طبعا معاك، بدي أقول لك على شغلي كانت هيك على صفحات التواصل، لأنه تفضل ميل ميل اشرب قهوة اطلع مالك وينك، هاي اللي كانوا أمهاتنا وأبائنا طول ما هني قاعدين بهالساحات دايما الرايح واللي جاي ميل واطلع، واللي جوا اعملوا قهوة وحضروا قهوة وجيبوا فواكه وطلعوا فواكه. هذا الاشي اللي خلاك انك تفكري الحياة قبل كان فيها أشياء حلوة وأشياء مش حلوة، الحلوة انه هاي العادات كلها، ولكن الأشياء اللي كانت صعبة انه الأهل ما كانش في عندنا التفاهم اللي اليوم موجود، ما كانش في عندنا هاي الحنية اللي اليوم موجودة. فأنت من خلال التوجه إليك بترجع الأهل ليعيشوا هاي الأحاسيس كلها الحلوة لحتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع أولادهن.
2: أمل أنا هون بدي أحط نقطة معينة عشان
1: السريع وحياتك يلا.
2: تمام. بالنسبة للي ذكرتيه، صحيح أهلنا مش ما كان عندهم حنية، كان عندهم فائض حنية وكان عندهم حب يصيب،
1: بس ما بعرف كيف يعبروا عنه.
2: روعة. هون كتير مهم لكل مستمع يسمعها، إنه إحنا أهلنا ما نقص منهن أي شعور بالحب أو أي شعور بالحنية وبالعطاء وبالكرم وكل اللي بتحب نسمعه، ولكن كانت الطريقة اللي يختاروها إنهن يعبروا عن هاي المشاعر اليوم تختلف. يعني اليوم بدنا وعي أكثر كيف نمرقها وكيف نحكيها كمان كلاميا.
1: أمل دانيال لبس، ألف شكر لك على هذا اللقاء الرائع حبيبة قلبي، وبالتوفيق سوزان. والنجاح دائما.
2: شكرا شكرا أهلين،
1: الله يسعدك. شكرا على الله يسعدك، يا هلا فيك. باي باي باي باي. نحن

يسمع الألحان نحن والقمر جيران عارف مواعيدنا وتارك بأرميدنا أجمل الألحان.

0: ومين أحلى منا لتكون جارة القمر. قبل ما نكون مع ضيفنا التالي بسهريتنا لليلة، خلينا أذكركم بموعدنا بكرة الثلاثة الساعة 1 هدوء نسبي، يوم الأربعة هايد بارك الساعة 1، كل شيء بيختص في موضوع الغرق، كل شيء بيختص في هالموضوع المؤلم راح نتحدث عنه. الجمعة إعادة لسهرية الساعة 11 بالليل، الأحد بصراحة الساعة 1، وبصيفوا معنا هالبرنامج الصيفي هذا اللي من يوم الاثنين لليوم الخميس من 10 إلى 12 حوالي الساعة 11:30، في بطاقة من القلب للقلب مقدمة لكم. ضيفنا التالي بسهريتنا لليلة
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: وبدنا نقول مساء الخير للشاعر جميل بدوية.
2: مساء الخير، مساء الخيرات إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيفك جميل؟
2: الحمد لله دائما إن شاء الله.
0: نقول لك مبروك على هالإصدارات الغزيرة، 3 إصدارات مرة واحدة. ها
2: مبروك من فضل الله. الحمد لله.
0: يعطيك العافية. هتخبرنا شو هني 3 إصدارات هذولي؟
2: 4 إصدارات يعني، هذول 3 الأخرانيات.
0: هذول الثلاثة اللي وصلت لي إياهن.
2: طبعا احنا ابتدأنا بجذور الحنين ان شاء الله 2021.
0: اوكي.
2: 2025 صوت من الاعماق، 2025 حديث السنين، والاخير ب 2026 رسائل وشعر.
0: طيب هلا انت بعثت لي مشكور طبعا الاصدارات الثلاثه هذولي، وهني موجودين قدامي وكان في عندي وقت كافي ان اطلع عليهن. عمليا انا شفت هون جميل عم بحكي بلسان كل انسان، عم بحكي عن الجرح، عن الالم، عم بحكي عن الدموع، عم بحكي عن القتل، كل شيء نحن عم نعيشه ونمر فيه موجود في هذا في كل كتاب. فشو بيختلف حديث السنين عن صوت من الاعماق عن رسائل؟
2: تختلف. أنا كتبت على مدار 30-40 سنة.
0: أوكي.
2: وب 11 سنة أنا كنت أكتب في الميثاق، جريدة الميثاق اللي كانت تصدر أسبوعيا. تصور أنا أسبوع بدي أنا أنقي موضوع، فكنت أنقي موضوع الساعة فأكتب عن الموضوع الموجود خلال الأسبوع. على مدار 11 سنة تصوري كداش كان عندي مادي.
0: حلو حلو.
2: أنا يعني في السنين هاي، يعني اليوم أنا فوق 60، كتبت تقريبا عن كل المواضيع الموجودة حوالينا، المواضيع الواقعية والحقيقية. للأسف المؤلمة طبعا، كثير مؤلمة.
0: نعم، خلينا نسمع شيء من اللي كتبته جميل. شو بتختار تسمعنا في البداية؟
2: أنا بختار قصيدة بعتز فيها اللي هي الأصل مدينة كفر قرع. وطبعا لكل القيادات وأصحاب الشهادات. هي يعني قصيدة ناقدة، العنوان شهادات بلا قيادات.
0: يلا
2: يعني التساؤل تاعي النقطة مرة، احنا في الحياة ندفع ضريبة للحياة صح ولا لا؟
0: كلنا ندفع ضريبة للحياة.
2: انا بقول عنهم اصحاب الشهادات، اين الضريبة القيمة المضافة اللي بتعطوها؟ انتوا اخذتوا شهادات.
0: خلينا نسمعها شعرا وليس كلام.
2: طيب يلا. انا بدقرأ هي قصيدة طويلة بدقرأ.
0: اختار بعض الابيات منها
2: ان شاء الله. شهادات بلا قيادات، من البداية أقدم لكم اعتذار يا أهل الدار البلد والجوار، لأنني أحبكم أتكلم ولأنني أتألم، سأنتقد وأبتعد وأحلم، لأنني أعلم أن ما لدينا أشبه بمنجم. أنا أحبكم وأحب منكم الأحرار، ولست أحب

0: أين البطولة؟ أين الممثلون في الأدوار؟ أكاديميون نعم في المكان العاشر من العالم، أين أنتم في الحياة؟ شهادات يحتضنها جدار، تأكلها الرطوبة من الخلف ومن الأمام يلفها الغبار، لا تبقى على صفحات الجدار أسماء وأرقاما مجرد أسرار، أين أنتم في المسار؟ هل جددتم؟ هل غيرتم المسار؟ أم هي شهادات باتت لترقية في المناصب أو زيادة في الرواتب أو صورة في المكاتب أم لكنية نسمعها في كل دار؟ لن أقدم عنكم الاعتذار.
1: جميل جميل، شو دل هل أدي إشي بإلمك وقت اللي بتشوف أصحاب الشهادات اللي بيتعلموا وبأخذوا الألقاب والشهادات عايشين بهذا الجو الخاص فيهن لحالن، ومش بين الناس ومش بالمدارس ومش في اللقاءات ومش عم بيقوموا بهاي الفعاليات اللي ممكن تخلي الواحد يتعرف عليهن ويفتخر فيهن، بتعلموا بأخذها الشهادات وكل واحد في منصبه وبعيد عن العالم، هذا اللي خلاك تكتب هيك؟
0: للأسف الشديد يعني أنا كفر قارع طبعا معروفي وعرابي معروفي، إحنا بلاد الأكاديميين في البلاد يعني من أكثر ما اسمه الأطباء يعني نسبة كبيرة جدا، فيش دار كفر قارع بتعلموش واحد اثنين ثلاثة رغم
1: كل الاحترام. خلينا نسمع من حديث السنين، شو بدك تخبرني؟ حديث السنين عن شو بحكي وشو بتختار هيك تسمعنا منه؟ أنا عجبني المفترق، شو رأيك؟
0: المفترق كلن حلوات
1: كلن حلوات، بس هذا هيك لقيته شوي غير. خلينا نسمع المفترق.
0: أنا ما اختيارك خلينا إن شاء الله.
1: تسلم لك.
0: طبعا المفترق هو يعني جزء من الحياة. إحنا كلنا على المفارق. كلنا كل واحد بصير المفترق وبده يكمل.
1: خلينا نسمع لأنه فش كتير وقت عنا.
0: المفترق أمامنا مفترق، فكيف سننطلق؟ ولا أمن ولا أمانة، والعولمة تنطلق كسهم حاد فيه لمعان، ونحن متفرقون مشتتون على أجندتنا لقمة العيش ولجم العنف والأمان، وتربية تضيع من أيدينا لأننا دون حصانة أو إيمان، أين وكيف سننطلق؟ ولا عنوان واضح العنان، نقول إن العلم سفينة النجاة، فالمتخرجون لا يجدون للعمل أي مكان، أنقول الرزق ولقمة العيش صعبة المنال، والمعاش يروح سريعا في خبر كان، أنقول العنف كفى والعنف صار جزء سيئا من الكيان، أنقول الحب وأن نحيا الحب في إجازة فالدنيا في المكان، أنقول الوحدة قد خرجت الكلمة من قاموس الزمان، أنقول راحة البال ومفتوح باب الحرمان، كيف ننطلق ومعطلة أبواب النجاة ولكن يبقى باب الرحمن.
1: ما أروعك، جميل ما أروعك. بدي أسمع شكرا. كمان شيء بركي دقات قلب، دقات قلب من رسائل. يلا على السريع، باقي معنا بس دقيقتين لسهريتنا. يلا
0: دقات قلب إن شاء الله. لمن تدق وتزهر القلوب، تدق القلوب للقلوب، فلم يعد هناك غريب، ومن كان غريبا صار القريب، وحين تدق القلوب تهوي الحدود، عبر دقات هائمة حالمة والورد ينبت في كل الدروب، دقات تسابق النجوم تتماوج تروح وتغيب، وتشكل رسما مخمليا بجميع الألوان، فما أعجب القلوب حين تحب وتجيب وتذوب، الحب طهارة ونقاء فقلوبنا خلق الرب المجيب، أيتها القلوب الطاهرة دقي ودقي وابقي على الوجيب، فكم من قلوب ماتت وتاهت، وكم من قلوب ما زالت تنبض في الشروق والغروب، يا قلب دقاتك قد قرعت أبواب أوردتي، سأفتح لها كل الدروب لتختلط الدقات بالدقات، لتتزاحم تتراحم تتكامل وتصبح قصة طاهرة يرويها الناس عن الوعد والنصيب، هي قصة الحب الوليد يكتبها الحنين والوفاء وتحكيها الحياة عن الفجر القريب.
1: الشاعر جميل بدوية، ألف شكر على هذا اللقاء الرائع، على هالكلمات وهالقصائد الجميلة جدا جدا، بأتمنى لك كل الخير والسعادة، وإن شاء الله بيكون في إلنا كمان لقاء مطول في القريب. شكرا كتير إلك عزيزي.
0: شكرا لك، وطبعا شكر خاص إليك لأنك تحكي لنا مكانا في هذا المكان.
1: الله يسعدك ويخليك. يا هلا فيك. باي باي. الله معك.
0: سلام.

نال الليلي سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. بكرة على الساعة 1 ما تنسوا خذوا نسمة مجموعة من الأغاني لمدة ساعة على مزاجي. بتمنى تنال إعجابكم. كونوا بألف خير. شكرا لفاتن حداد تبراني كانت معنا في الإنتاج. إيلا رفقنا من الهندسة الإذاعية. ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي إلى اللقاء.

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج عرين بصول مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج عرين بصول.

0: اليوم حلقة خاصة بأغنيات أفلام المخرج المصري المتميز يوسف شاهين، هو الذي توفي في مثل هذه الأيام من عام 2008 وبالتحديد 27/7. قدم يوسف شاهين نحو 40 فيلما كانت الموسيقى جزءا أساسيا منها. التقى بفريد الأطرش في فيلمين: ودعت حبك عام 1956 والذي فشلا ذريعا، ثم فيلم انت حبيبي عام 1957 والذي حقق نجاحا كبيرا. والغريب أن يوسف شاهين كره هذا الفيلم وخجل من تقديمه للجمهور. تضمن فيلم انت حبيبي عدة أغنيات ناجحة، من أبرزها يا سلام، على حبي وحبك.
1: انت بتحبي الغنى؟
2: اموت فيه
1: يا حبيبي.
2: يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك.
1: وعده مكتوب لي احبك
2: ولا نمشي الليل من حبك.
1: يا سلام على حبي وحبك.
2: يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك.
1: انت بتحبي الغنى؟
2: اموت فيه
1: يا حبيبي.
2: يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك.
1: وعدي ومكتوب لأحبك
2: ولا نمشي الليل من حبك.
1: يا سلام على حبي وحبك.
2: سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان.

فريد الأطرش وشادية. وبعد أن انتهى يوسف شاهين من تصوير فيلم أنت حبيبي، طلب منه فريد الأطرش إضافة أغنية من أجل زيادة الوزن الخام للفيلم، وكانت أغنية زينة زينة مع شادية.

أحلف لك ما تصدقش من فيلم أنت حبيبي. وخلال تصوير هذا الفيلم نشأت قصة حب بين البطلين فريد الأطرش وشادية، ولكنها لم تنتهي بالزواج إلا على الشاشة فقط.

عودنا إلى سينما الشويش بعد الفاصل الإعلاني ونتابع مع أغنيات أفلام يوسف شاهين. في منتصف الستينيات هاجر يوسف شاهين من مصر إلى لبنان، وهناك التقى بالسيدة فيروز وبالأسرة الرحبانية في فيلم واحد هو بياع الخواتم، والذي تحول من مسرحية إلى فيلم. تضمن فيلم بياع الخواتم أغنيات عديدة، من أشهر هذه الأغنيات يا مرسال المرسيل.

فيروز. نتابع مع أغنيات فيلم بياع الخواتم والذي صدر عام 1965.

مع ولتيجي غنتها فيروز في مسرحية بياع الخواتم، وأيضا في فيلم بياع الخواتم، من أنجح أغنيات المسرحية والفيلم أيضا. أمي نامت عبكير.

إني نامت على كير من فيلم بياع الخواتم، والذي فشل جماهيريا عند عرضه في مصر. عام 1976 قدم يوسف شاهين ماجد الرومي في فيلمها الوحيد عودة الابن الضال. في هذا الفيلم غنت الماجدة أكثر من أغنية جميلة، واحدة منها

أعلي صوتك بالهنا محمد منير من فيلم المصير ليوسف شاهين والذي صدر عام 1997 مشاركة في مهرجان كان.

محمد منير من فيلم المصير. مسك الختام موسيقى فيلم المصير لكمال الطويل. على أنغامها نأتي إلى ختام سينما الشويش. كنا في حلقة خاصة بأغنيات أفلام يوسف شاهين بمناسبة ذكرى وفاته 18 والتي تحل الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل لقاء جديد في سينما الشويش.

خمرة الحب استنيها، هم قلبي تنسيها، خمرة الحب

الحزن الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى